0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم. لقد أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب.
2: لا، بل أنزلت لنا ولهم. أنصحك يا معاوية، وأنصحكم يا من كنتم في يوم ما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرجوا كل ما بأيديكم من ضياع وقصور وأموال، وألا يدخر أحدكم لنفسه أكثر من حاجات يومه.
5: لأننا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا أن نعيش الفاقة والفقر.
2: لقد كنت أتمنى لكم يا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتولى أحد منكم إمارة أو يجمع ثروة، وأن تظلوا كما كنتم رواداً للهدي وعباداً لله.

0: أنا أعرف ضراوة الدنيا وضراوة المال، وأدرك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لن يتكررا، ولطالما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أصحابه من إغراء الإمارة، ويقول عنها إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. خياركم أزهدكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة، شراركم أرغبكم في الدنيا وأزهدكم في الآخرة.
1: يا أبا ذر، أنت تنكر علي أشياء أفعلها ولكنها من حق السلطان.
0: ولكنك لست سلطانا.
1: إن لم تكف عن أذيتي وأذية الذين أنعم الله عليهم من خيره من أصحاب رسول الله ومن أهلي وأصحابي، سيكون لي معك تصرف خير هذا.
0: لقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفي؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضرب بسيفي حتى ألحق بك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني.

0: من الطارق؟
1: رسول من الأمير معاوية.
0: ماذا يريد معاوية؟ تفضل.
2: السلام عليك يا أبا ذر.
0: وعليكم السلام.
2: لقد بعث إليك مولاي الأمير ب300 دينار.
0: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها.
2: وبعث لك كذلك حبيب بن مسلمة الفهري ب200 دينار.
0: أما وجد أهون عليه مني حين بعث إلي بمال؟ ردها إليه.
2: ولكن يا أبا ذر.
0: ردها إليه.
2: حسنا حسنا.

0: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جل ثناؤه ليدخل قوما الجنة فيعطيهم حتى تنتهي أمانيهم.
1: ما زال أبو ذر يعقد المجالس للناس ويفتي الفتاوى ويجول في الأسواق مرددا خطابه الذي أخرج بسببه من المدينة.
2: أعتقد أن الأمير ذاق به ذرعا ولن يتساهل معه بعد الآن. هيا بنا إلى قائد الشرطة لنرفع تقريرنا.
0: ويظمؤون حين تروون. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم:

0: مولاي الوالي أبو ذر بالباب.
1: إنه لم يعد بالباب أيها الحاجب، لقد ولج إلى مجلسي كعادته دون استئذان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا أبا ذر، ألن تقلع عن عادة الدخول علي بدون استئذان؟
2: لم نكن نفعل هذا مع الصديق والفاروق، وكلاهما أمير للمؤمنين، فما بالك وأنت الأجير؟
1: بل أنا الأمير، وإن هيبة الحكم من هيبة الأمير، ومقتضيات الإمارة تتطلب ذلك.
2: يا معاوية، لقد بنيت الخضراء بدمشق، فإن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهذا الإسراف. والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: والله إني لأرى حقا يطفأ، وباطلا يحيا، وصادقا يكذب، وأثرة بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليه.
1: يا أبا ذر، إني أشهد عليك الحضور.
2: أو تشهد علي قرابتك وأصدقائك الذين تغدق عليهم أموال المسلمين بغير وجه حق؟ بئس الشهود. أنسيت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا، وإنكم لأول من أنذر بين يدي عذاب شديد.
3: إن كلام أبي ذر كالنصب على جلد معاوية.
4: أجل أجل،
1: أتجرؤ على تجريد سيفك في وجهي وأنا الأمير وفي قصري؟
2: أجل، لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم؟
1: أجل أجل،
2: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها. السلام عليكم.
1: يا أبا، أرأيتم؟ لقد دأب الدخول علي في مجلسي والمضي دون استئذان.
3: هذا أتسمح يا معاوية؟ إن أبا ذر مؤلب عليك أهل الشام، فتدارك أمرك إن كانت لكم به حاجة.
5: لابد أن يتدارك. نعم يا سيدي. نعم.
1: والله لأكيدن له كيدا. يا خازن بيت المال،
6: مولاي،
1: خذ 1000 دينار وابعث بها مع رسول تحت جنح الظلام إلى أبي ذر، وليعد إليه في الصباح أمام الناس ويعلمه أن العطاء لم يكن له، وأنه قد أخطأ الطريق إليه.
7: قلتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
8: محمد المصمودي، سلاح مصدق، سندس حمو، علي بن سالم، ولحبيب غزال. شارك في التمثيل محمد الجريجي، فتحي ميلاد، عادل الشريف، ومحمد لحبيب بالحارث.
7: ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
9: الخامسة تماما، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الاثنين 27 صفر 1448 هجرية، الموافق 10 من آب 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة آل عمران، يتلوها على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مكروا ومكروا.

Thank you.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

الحق.

هذا.

Mm-hmm.

ترجمة

Oh.

0: الله العظيم. تلا على حضراتكم القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر له من سورة آل عمران. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور علي أسعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المتابعون والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كم مرة أغلقت باب غرفتك وألقيت برأسك على وسادتك ثم قلت في داخلك: لماذا حدث هذا لي؟ لماذا تأخر ما أريد؟ لماذا ذهب ما أحب؟ ولماذا أعطى الله غيري ما كنت أتمناه؟ أسئلة قد لا يسمعها أحد، لكنها أحيانا تتعب القلب أكثر من كل ما يحدث حولنا. نحن لا نتعب دائما من قلة ما نملك بقدر ما نتعب من النظر إلى ما في أيدي الآخرين، ولا يؤلمنا دائما ما فقدناه بقدر ما يؤلمنا أننا كنا نريد أن تبقى الأشياء كما نحب. وهنا يأتي معنى عظيم من معاني الإيمان، معنى إذا استقر في القلب تتغير طريقة الإنسان في النظر إلى الحياة، هو الرضا بالله. والرضا أيها الإخوة ليس أن تحصل على كل ما تريد، فالإنسان مهما بلغ سيبقى في الحياة شيء يتمناه ولا يدركه. الرضا أيها الإخوة ليس أن تحصل على كل ما تريد، فالإنسان مهما بلغ سيبقى في الحياة شيء يتمناه ولا يدركه. وليس الرضا أن تتوقف عن السعي، أو أن تستسلم للواقع، أو أن تقبل الظلم ولا تدفعه. الرضا أيها الإخوة حالة قلبية أعمق بكثير. الرضا ألا يعترض قلبك على أقدار الله، حتى وإن دمعت عينك، حتى وإن أحسست بألم الابتلاء. ألم يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاة ولده إبراهيم؟ بلى، بكى صلى الله عليه وسلم وقال كلمته التي خطت لنا منهج الحياة: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الرضا يا صديقي هو أن تتألم كبشر، لكنك تسكن كعارف بالله، أن تسعى وتبذل كل سبب مشروع وتطرق كل باب مباح، ثم إذا أغلق الباب أو تغيرت النتائج أو مأت برأسك حبا وتسليما وقلت: قدر الله وما شاء فعل. أيها الإخوة، ولعل السؤال: لماذا نحتاج إلى الرضا؟ لأننا نعيش في دار بنيت على التقلب، يوم لك ويوم عليك، ومن أراد الحياة على مزاجه فقد طلب محالا. حين ينزل بك القدر فإنك أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تسخط فتخسر راحة قلبك وتفوتك الطمأنينة ولا يتغير من القدر شيء، وإما أن ترضى فتكفى همك ويهدى قلبك وتنال أجر الصابرين الشاكرين. أخي الحبيب، تأمل معي هذا التوجيه الإلهي الذي يغسل أدران القلق من النفس. يقول الحق سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال التابعي علقمة بن قيس في تفسير هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. أيها الإخوة، هداية القلب هي السكينة التي تنزل على روحك وقت نزول المصيبة، فتجعلك ثابتا هادئا في وقت يضطرب فيه كل من حولك. ولعل الأسلوب العملي الأجمل في مواجهة هذا التقلب هو ما لخصه لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث جليا. المؤمن في أمان تام، في ربح متواصل. إن أعطي شكر فارتفع، وإن أخذ منه صبر فارتفع. ولكن كيف نصل إلى هذه المرتكزات الإيمانية؟ كيف ندرب نفوسنا الضعيفة على هذا الرضا؟ الأمر أخي المؤمن يبدأ من معرفة الله.

الله عز وجل، حين تعرف أن الذي يقدر عليك الأقدار هو الرحمن الرحيم، وأنه أرحم بك من نفسك، يزول عنك الخوف. الله سبحانه وتعالى يعلم النتيجة النهائية.

إلى مجهر لا يرصد إلا المفقود، بينما تعمي بصرك عن آلاف الموجودات من النعم التي تغرق فيها. ثانيا، خفف من المقارنة المجهدة، فلن ترى من حياة الآخرين إلا المشهد الخارجي، ولن ترى كواليس أقدارهم ومصائبهم. ثالثا، درب لسانك على الحمد، لأنه سيضبط ترددات قلبك لتلتقط النعم من جديد. وهنا يحسن بنا أن نصحح مفهوما مهما أخطأ فيه الكثيرون. الرضا أيها الإخوة لا يعني أبدا أن تحب الفقر، أو أن ترضى بالظلم، أو أن تسكت عن المرض وتقول هذا قدري. أيها الإخوة، ليس هذا المراد. الإسلام لم يأتي ليدعو إلى سلبية مقيتة. أن ترضى بقدر الله يعني ألا تصاب بالهلع أو السخط والاعتراض الإيماني، لكن عليك بكامل واجبك الشرعي والإنساني في التداوي والمطالبة بالحق والسعي في طلب الرزق وتغيير الواقع المؤلم. الرضا يكون عن الله في تدبيره، مع الأخذ بالسبب في دفعه وإصلاحه. حين يثمر الرضا في قلبك ستلاحظ التحول في حياتك اليومية، ستجد أن قراراتك أصبحت أكثر حكمة ورزانة، بعيدة عن الطيش أو الانفعال. في بيتك ومع أسرتك أيخ المؤمن ستصبح أقل عصبية وأكثر اتساعا للصدر، لأنك تعلمت ألا تطالب الناس والدنيا بالكمال. حين تتلقى الصدمات لا تنكسر بسهولة، لأنك تسند ظهرك إلى ركن شديد. تأمل أخي المؤمن هذه الآية الجامعة التي تنظم علاقتك بالماضي والمستقبل وتقطع عليك دابر القلق. قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أن تسير في الحياة بخفة، لا يقتلك الحزن على مضى ولا يضغيك الفرح بما أقبل. أليست هذه هي الحرية الحقيقية؟ يقول أحد العلماء: الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا. نعم أيها الإخوة، نعم الجنة هي جنة تعيشها في صدرك قبل أن تصعد روحك إلى بارئها. أيها الإخوة المتابعون والمتابعات، عندما تعاودك تلك الموجة القاسية من القلق وتجد نفسك محاصرا بالتفكير، جرب أن تغير طبيعة السؤال. بدلا من أن تسأل بحسرة لماذا حدث هذا لي، ليكن سؤال قلبك: ماذا يريد الله أن يعلمني أو يربيني به من خلال ما حدث؟ سؤال مهم. الانتقال من السؤال الأول إلى الثاني هو الخيط الرفيع الذي ينقل روحك من أسر الضيق إلى فضاء الرضا والراحة الشاملة. بارك الله بأوقاتكم ورزق قلوبكم راحة لا تزول ورضا يستمر بركته في الدنيا والآخرة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج

إخراج حكمة الشيخ بكري. الحمد لله الذي أمر بالصدق وحث عليه، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وذم الكذب وأهله فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والصلاة والسلام على خير خلق الله الصادق الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلق، والذي نسلط فيه الضوء على خلق عظيم، وهو من أعمدة الأخلاق وأساس الثقة ومفتاح البر ومقوم أساسي من مقومات المجتمع السليم. وحديثنا اليوم عن الصدق.

0: زادا.
1: الصدق هو أن يقول الإنسان الحق، بحيث لا يجد المستمع فرقا بين ما يقوله وما يجده على أرض الواقع، وهو خلق لا يشترى بمال، بل يغرس في النفس ويربى عليه الطفل منذ الصغر.

لقد كان الصدق محبوبا في التشريعات السماوية السابقة، ثم جاءت شريعة الإسلام لتؤكد عليه. وحتى في الجاهلية كان الصدق من الأخلاق التي يفتخر بها، فقد كانوا يلقبون من يتصف بالصدق بالصادق، ولهذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة بالصادق الأمين.

إن الصدق فطرة فطر الله الناس عليها، يولد بها الطفل ولا يعرف الكذب حتى يتعلمه. لذلك جاء التوجيه التربوي الإسلامي أن نربي أبناءنا على الصدق منذ نعومة أظفارهم. والصدق من الأسس التي يقوم عليها المجتمع الناجح والعلاقات المتينة، فحين ينتشر الصدق تنتشر الثقة ويعم الأمن وتزدهر العلاقات. أما إذا انتشر الكذب ضاعت الثقة وتخربت

وعكس الصدق الكذب، وهو أن ينقل الكلام أو يقال شيء مغاير للحقيقة سواء بإضافة أو نقصان، وهو من أبشع الأخلاق لأنه يفضي إلى الريبة ويهدم الثقة ويورث النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فحين يكون الصدق سمة الأفراد يكون المجتمع مبنيا على الثقة، ويصبح كل فرد فيه مسؤولا عن كلمته، كما أن الصدق يوصل إلى البر، والبر يفضي إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.

من آثار الصدق على الأفراد والمجتمعات طمأنينة القلب، فالصادق لا يخشى أن يكشف أمره، القبول في قلوب الناس، علو المنزلة عند الله وعند الناس، بناء الثقة بين الناس، المساهمة في نهوض المجتمعات وازدهارها. وختاما، لنكن صادقين مع أنفسنا ولنعترف بأخطائنا، ولا نستكبر إن أخطأنا أن نقول نعم أخطأت، ولنتجنب الكذب حتى في الأمور الصغيرة لأنها تفضي إلى عادة الكذب في الأمور الكبيرة، ولنتحقق من أقوالنا ولا ننقل الخبر إلا بعد التثبت من صحته. علموا أبناءكم الصدق في أفعالهم قبل أقوالهم، فكل الصادقين نجحوا في ميادين الحياة وعلت مراتبهم بصدقهم في أقوالهم وأعمالهم. ولا ننسى أن الصدق من خلق الأنبياء، وهو سبيل الأتقياء وعنوان أهل الجنة، فلنجعل الصدق راية حياتنا وكلمة تسبق أفعالنا، ولنغرسه في نفوسنا ونفوس أبنائنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. تحدثنا سابقا عن

بدايات وجمالها وإبهارها لنا. تخدعنا البدايات بتفاصيلها وخطواتها اللطيفة ومفاجآتها الصغيرة والدهشة التي ترافقنا، ولذلك أحياناً نطيل المكوث في البدايات، نعلق فيها بمعنى أوضح. نخاف ربما الانتقال لمرحلة أخرى أو للخطوة التالية التي تكون واضحة ونعرفها، لكننا نتجنبها لأننا أحببنا المكان الذي نقف فيه. هذا قد يكون سبباً، وهناك سبب آخر ربما لا نعرفه في وقتها، أننا لا نكتشف الآخر فقط ونستمتع بالتعرف عليه، سواء كان صديقاً أو شريكاً في العمل أو في الحياة. نحن أيضاً نكتشف أنفسنا بينما نكتشفه، نتعرف على قلوبنا، على صبرنا، على الزوايا التي نرى منها، وكيف نرى وماذا نرى وكيف نحكم على الآخر. نتعرف على ردات فعلنا في المواقف التي لم نتعرض لها سابقاً أو نادراً ما صادفناها. نحب أحياناً ما نجد أنفسنا عليه، وأحياناً نتفاجأ كثيراً ونخيب ظننا بنا. يعلمك الآخر من حيث لا تدري كيف تلتقط ما فيك، ويحرض فيك شخصاً لم تكن تعرفه. قد تكتشف مثلاً أن بداخلك شخصاً صبوراً جداً، وقد تستغرب من صبره. قد تكتشف طفلاً ما زال يحب أن يشاكس ويلعب ويمارس شقاوته، وقد تجد ما لا تحبه. وربما اكتشافك لذاتك هو أجمل ما تقدمه البدايات لك. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي.

الشاب الحلو ما بزعلو حاجي علي بتأولو تطلي عطوب تشلح هنا.

بتطير عينه شاربي ومش عطاها ومرات بيلولح وبيميل الهوى بتطير عينه شاربي ومش عطاها

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، تعد الوردة الشامية من أبرز رموز التراث الزراعي في سوريا لما تحمله من قيمة تاريخية واقتصادية وثقافية، واشتهرت بعطرها الفريد واستخداماتها المتعددة في الصناعات الغذائية والطبية والتجميلية، إلى جانب ما تمثله من مصدر دخل مهم للعديد من الأسر العاملة في زراعتها وإنتاج مشتقاتها.

أخي الفلاح، تنتشر زراعة الوردة الشامية بشكل أساسي في محافظة ريف دمشق، حيث يتحول موسم القطاف إلى مناسبة تراثية واجتماعية يشارك فيها أهالي البلدة والمزارعون، بالتزامن مع عمليات تقطير الورود واستخراج الزيوت العطرية وماء الورد، إضافة إلى إنتاج الشراب والمربيات والمنتجات التجميلية والعلاجية المرتبطة بهذا المحصول التراثي.

أخي الفلاح، مدينة النبك في ريف دمشق تعرف بزراعة الوردة الشامية، والمعروفة أيضا باسم الوردة الدمشقية، ولا سيما في بلدة المراح التي تعد من أبرز مناطق انتشار هذه الوردة، حيث تزرع على مساحات واسعة تعتمد بمعظمها على الزراعة البعلية، إضافة إلى وجود بعض الزراعات المروية.

0: أخي المزارع، كيف نقوم بزراعة الوردة الشامية؟ ماذا نقدم لها من خدمات ورعاية؟ وما هي فائدتها الاقتصادية؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم بدنا نحكي عن زراعة الوردة الشامية التي تعتبر رمزاً للتراث السوري الأصيل، وعن موسم قطافها الذي يتحول إلى احتفالية سنوية تجمع العائلات والأهالي. ضيفي في الحلقة المهمة

0: مهندس عامر أبو غرة، رئيس دائرة الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمديرية زراعة دمشق وريفها. أهلا وسهلا فيك أستاذ عامر، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم بكل خير.
0: حلقتنا اليوم معطرة برائحة الوردة الشهية.

0: في قائمة التراث الثقافي غير المادي البشرية عام 2019.
1: حلو.
0: فيها هي رمز للجمال والأصالة ومصدر للعطر الفريد الذي لا يشبه أي عطر آخر.
1: جميل جدا. أين تزرع هذه الوردة في سوريا؟
0: موطنها الأصلي والمشهور المعروف حاليا ببلدنا سوريا بدأت في قرية المراح بمنطقة القنوان بريف دمشق. هذا المناخ الجبلي والتربة الخاصة يعطيها الوردة الشامية خصائصها المميزة. تنتشر في مناطق أخرى أيضا، لكن القلبون هو قلب إنتاجها.
1: نعم. هل زراعتها سهلة؟ ما هي مراحل زراعتها؟
0: زراعتها دقيقة وتحتاج إلى صبر وعناية. تعتمد الزراعة بشكل أساسي على مياه الأمطار، وهو ما يعرف بالزراعة البعلية، وهذا يجعلها مرتبطة بالطبيعة.
1: نعم.
0: تبدأ الزراعة في اختيار فسائل من أمهات قوية، ثم تليها عمليات الخدمة كالتقليم والعناية بالتربة ومكافحة الآفات، لكن المرحلة الأهم تبدأ مع قدوم الربيع.
1: حلو. كيف يكون موسم القطاف؟
0: موسم القطاف يبدأ عادة بفصل الربيع حسب درجات الحرارة بنهاية نيسان أوائل شهر أيار، بدون تقريبا 25 يوم إلى شهر حسب مثل ما قلنا المناخ المواتي لهذه الفترة، بس هو تقريبا شهر يستمر إنتاجها.
1: نعم.
0: موسم القطاف هو احتفال حقيقي، ففي الصباح الباكر تتوجه العائلات بكاملها إلى الحقول لقطف الأزهار قبل شروق الشمس وقبل أن ترتفع الحرارة وتتبخر الزيوت العطرية الثمينة.
1: نعم.
0: يتم قطاف الأزهار يدويا، الورود التي تتفتح تستخدم لتقطير ماء الورد وإنتاج الزيوت العطرية.
1: حلو.
0: أما البراعم فتجفف لتصنع منه شاي الورد الشامي.
1: حلو. إذن هو عمل جماعي تشاركي.
0: بالتأكيد هو عمل جماعي تشاركي. بفترة الظهيرة بعد القطاف تجتمع النساء لفرز الأزهار ويتم صناعة المربى وشراب الورد الشامي. يعتبر هذا الموسم بمثابة مهرجان سنوي يعزز التلاحم بين أبناء القرية الواحدة.
1: نعم. بالتأكيد هناك صعوبات تواجهها زراعة الوردة الشامية. ما هي هذه الصعوبات أو المعوقات؟
0: أبرزها هي التغيرات المناخية وقلة الأمطار والجفاف، هو التحدي الأكبر لواجه الوردة الشامية وخاصة في مناطقنا، لأنه هذا الشيء بيؤدي لانخفاض كبير بالإنتاج، حتى أن بعض المزارعين يضطرون إلى ري الأشجار فقط للحفاظ على حياتها دون تطلع إلى الإنتاج.
1: نعم.
0: أيضا توقف تساقط الثلوج له آثار سلبية على الوردة الشامية.
1: نعم. ما هو الحل برأيك؟ هل نتخلى عن زراعتها نظرا لوجود هذه المعوقات أو الصعوبات؟
0: بالعكس، العلاقة مع هذه الوردة ليست علاقة مادية فقط، هي إن هو ارتباط روحي، فهو إرث من أجدادنا. تبقى الوردة الشامية مصدر فخر وأصل، هو عنوان الصمود السوري. الجهود مستمرة لدعم المزارعين في المهرجانات والأيام الحقلية ما زالت تقام، والأمل معقود بأن تتحسن الظروف وتعود الوردة الشامية كما كانت عطرا يفوح منه تاريخ وحضارة بلدنا.
1: حلو. بنهاية اللقاء ألف شكر لحضرتك أستاذ عامر على المعلومات الجميلة والقيمة. كانت هذه رحلة عطرية مع الوردة الشامية، ذلك الكنز الذي يحكي قصة الأرض والإنسان. إلى اللقاء أحبائي المستمعين، فلاحين أو أينما كنتم، ويعني جميع شرائح المجتمع السوري.
0: يسعد صباحكم.
1: ألف شكر لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار الموجزة من

مستمعينا ومشاهدينا نحييكم ونقدم لكم نشرتنا الموجزة، أهلا بكم. أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني برفقة الوفد المرافق له جولة ميدانية شملت مطار اللاذقية وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي تتضمنها مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وتأتي الجولة عقب إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن مستقبل القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين.

تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إدارة مطار اللاذقية الدولي في خطوة تهدف إلى إعادة المطار ضمن منظومة الطيران المدني الوطني. وأوضحت الهيئة أن تسلم الإدارة جاء بعد جهود ومباحثات قادتها وزارة الخارجية والمغتربين أسفرت عن الترتيبات اللازمة لنقل إدارة المنشآت ذات الطابع المدني إلى الدولة السورية. وأكدت الهيئة أنها ستستكمل خلال المرحلة المقبلة الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل المطار تمهيدا لاستقبال الرحلات الجوية وتعزيز الربط الجوي للمنطقة مع المحافظات السورية والوجهات الإقليمية والدولية. أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفا طرطوس والساحات التابعة له يمثل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفا ورفع قدرته على مناولة البضائع. وأوضح بدوي أن الخطوة تسهم في توسيع النشاط التشغيلي للمرفا وتعزيز تنافسيته، مشيرا إلى العمل على استثمار الإمكانات المتاحة بما يدعم دور الموانئ السورية في حركة التجارة والنقل البحري على مستوى المنطقة. إلى ذلك أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الاتفاق على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس يمثل خطوة نوعية لتعزيز الطاقة التشغيلية للمرفأ ورفع قدرته على استقبال السفن ومناولة مختلف أنواع البضائع. وأوضح علوش أن الرصيف يمتد بطول 630 متر وبغاطس متدرج يتراوح بين 10 أمتار شرقا و13.20 مترا غربا، لافتا إلى أنه يجاور الرصيف رقم 5 المخصص لسفن الرورورو لنقل المركبات والآليات. وأشار علوش إلى أن المواصفات الفنية للرصيف تتيح استقبال 3 بواخر ضخمة في وقت واحد بحمولات تصل إلى 55,000 طن، إضافة إلى الاستفادة من مساحات التخزين والمستودعات المحاذية بما يعزز حركة التجارة والنقل البحري عبر المرفأ. أكد مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر إعادة أكثر من 100 محطة لمياه الشرب إلى الخدمة خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من محطات الضخ يعاني من تقادم التجهيزات الكهربائية والميكانيكية التي تجاوز عمر بعضها 40 عاما. وأوضح العمر أن المؤسسة تعمل على استبدال وتحديث تجهيزات محطات الضخ بأحدث التقنيات المتاحة إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي. وأشار إلى وجود نحو 54 محطة معالجة للصرف الصحي خرجت معظمها عن الخدمة خلال سنوات الحرب ما تسبب بمخاطر بيئية وصحية، مؤكدا العمل على إعادة تأهيل هذه المرافق والتنسيق مع وزارة الصناعة لإلزام المنشآت الصناعية بإعادة تشغيل محطات معالجة المياه الناتج عنها. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن قطاع الكهرباء حقق خلال النصف الأول من عام 2026 تقدما ملحوظا في الإنتاج والتغذية، إذ بلغ إنتاج الطاقة نحو 10 ملايين ميجاوات، وارتفعت ساعات التغذية من نحو 8 ساعات يوميا إلى 20 ساعة وأكثر في بعض المناطق، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية باستطاعة 420 ميجاوات. وأوضح أشير أن القطاع نفذ واستبدل مئات الكيلومترات من الشبكات وأقام 800 مركز تحويل، إضافة إلى تركيب أكثر من 50,000 عداد ما أسهم في تحسين استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها. في خبرنا الأخير، حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 11 من آب، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا حتى يوم الخميس، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الجمعة

وتنحسر بشكل كامل يوم السبت 15 من آب، متوقعة ألا تصل درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد منظومة الأخبار، وفي التقديم مؤيد زريق، وفي الإخراج مازن يوسف. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري. نتابع فيها أبرز ما تناولته الصحافة والمواقع العربية عن سوريا، ونقرأ معا أهم الملفات والأخبار التي حضرت في المشهد السوري. والبداية بعد الفاصل. الاستثمار يعود إلى الواجهة. نحو 40 شركة أمريكية وعالمية تدرس فرص دخول السوق السورية. هذا أبرز ما كشفه موقع الجزيرة نت حول لقاء السيد الرئيس أحمد الشرع مع ممثلي شركات كبرى في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشارك في اللقاء ممثلون عن شركات عالمية كبرى بينها بروكتور أند جامبل وشيفرون وكاتريبل، إلى جانب عدد من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشين 500. ونقل الموقع عن الدكتور سامي الصفدي عضو التحالف السوري الأمريكي أن المشاركين ناقشوا فرص دخول الشركات الغربية إلى السوق السورية والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير القطاعات الإنتاجية. ورغم أن اللقاء لم ينتهي إلى اتفاقيات استثمار نهائية، فإنه شهد توقيع مذكرات تفاهم تعكس اهتماما بدراسة مشاريع طويلة الأمد في سوريا. ويتركز الرهان الاقتصادي على قطاعات يمكن أن تستقطب استثمارات كبيرة وتوفر فرص عمل، وفي مقدمتها الطاقة والغذاء والبنية التحتية والسياحة والخدمات المالية. ومن الاستثمار إلى النفط، حيث بدأت أعمال إعادة تأهيل واحد من أقدم حقول النفط السورية مع انطلاق تنفيذ الاتفاق بين الشركة السورية للبترول وشركة HKN Energy الأمريكية. وبحسب ما أورده موقع الجزيرة نت، تشمل الأعمال تأهيل آبار حقل رميلان وحفر آبار جديدة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بالإنتاج، كما تتضمن الخطط معالجة التلوث وإعادة حقن المياه. فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن العمل الميداني بدأ بالفعل بهدف رفع إنتاج الحقل تدريجياً. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية مارك رولينز أن فرق الشركة تعمل في الحقل منذ نحو شهرين، وأن الشركة تعتزم الاعتماد بدرجة كبيرة على الخبرات والعمال المحليين، وتستهدف خطط التطوير وفق المصدر رفع إنتاج حقل رميلان تدريجيا إلى نحو 200 ألف برميل يوميا.

يومياً. أما إنتاج النفط السوري حالياً فيتراوح بين 100,000 و110,000 برميل يومياً، مع توقعات ببلوغه نحو 250,000 برميل يومياً بحلول نهاية عام 2027.

بلودان تعود إلى الواجهة من بوابة الصيف، حركة سياحية متزايدة في ريف دمشق تستعيد بلودان شيئا من حضورها كوجهة صيفية يقصدها سكان العاصمة وريفها، هربا من ارتفاع درجات الحرارة وبحثا عن طقس أكثر اعتدالا. تقرير نشره موقع سوريا الآن رصد الإقبال الكبير على مصيف بلودان خلال أيام آب الحارة، حيث لا تتجاوز درجات الحرارة هناك نحو 30 درجة مئوية في وقت تقترب فيه الحرارة في دمشق من 40. ونقل التقرير عن عدد من الزوار إشادتهم بأجواء المنطقة ومطاعمها وفواكهها، وتأتي هذه الحركة في وقت تستعيد فيه المنطقة نشاطها السياحي تدريجيا بعد سنوات تراجعت خلالها الحركة، وتضررت العديد من المنشآت والمطاعم والمنتجعات. بلودان تعود إلى المشهد الصيفي من جديد بحركة زوار تعيد إلى مصيفها شيئا من صورته التي عرفها السوريون على مدى عقود. كانت هذه أبرز الأخبار والملفات التي اخترناها لكم من الصحافة والمواقع العربية. نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، ولكم كل التحيات من هدي الأحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصيعة بالإخراج، وإلى اللقاء.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: المعرفة والثقة، الفرق يلي بيصنع الفرق.
2: شو لك صعبة؟ شايفك غرقان بالكتاب اللي عم تقرأ فيه؟ أكيد أكيد خارط مشطك، مو هيك؟
1: فعلا كتاب حلو كتير ولا يقاوم، وبياخدك على عالم تاني. أنا بتشكرك راضي لأنك أنت اللي اخترت لي إياه.
2: لا تتشكرني ولا شيء، أنا أصلا ما عملت شيء، المهم أنك تكون مبسوط ومستمتع أنت وعم تقرأ، هذا أهم شيء.
1: وأنت راضي؟ ليش ما أنك عم تقرأ؟
2: على هلا من شوي خلصت قراءة، ما حبيت هيك ريح شوي. تعرف لك صابر، قديش بيحكوا عن أهمية المعرفة والثقة، بس أنه معقولة في فرق حقيقي بيناتهم؟ كيف نقدر نميز هاي عن هاي؟
1: أكيد يا راضي، في فرق كبير بين المعرفة والثقة، برغم أنه مرتبطين مع بعضهم. المعرفة هي المهارات اللي منكتسبها من الدراسة والتجربة، أما الثقة فهي الإيمان بقدرتنا على استخدام هاي المعرفة بشكل صحيح.
2: أيوة، يعني يمكن يكون في عندي معرفة كبيرة بس ما أكون واثق من حالي.
1: هيك شي، والعكس صحيح، يمكن يكون عندك ثقة عالية بس بدون معرفة كافية، وهذا يمكن يسبب مشاكل.
2: طيب كيف منقدر نطور هاي الثقة بدون ما توصلنا لمرحلة التكبر لا سمح الله، أو نكون واثقين بحالنا زيادة عن اللزوم؟
1: الثقة الحقيقية يا صاحبي بتجي من التوازن، من معرفة نقاط قوتنا وضعفنا، ومن الاستعداد للتعلم والتطور المستمر.
2: يعني مو لازم نعرف كل شيء، بس لازم نكون واثقين بقدرتنا على التعلم.
1: بالضبط يا راضي، والثقة بدون معرفة ممكن تكون وهم، بس المعرفة بدون ثقة ممكن تمنعنا من النجاح.
2: حلو كتير حلو. طب معلم، يعني عندك هيك شيء كم نصيحة تساعدنا لنقدر نطور هاي المعرفة وهاي الثقة مع بعضنا البعض؟
1: أكيد يا رفيقي أكيد. أول شيء لازم نستمر بالتعلم.
2: نعم.
1: ونطلب المساعدة لما نحتاج إلها. وتاني شيء لازم نجرب شغلات جديدة حتى تبني ثقتك. وثالث نصيحة والأخيرة هي أن تكون صادق مع حالك وبتعرف حدود قدراتك.
2: فعلا فعلا يا صاحبي، التوازن في الأشياء هو السر.
1: المعرفة والثقة مع بعضهم بيصنعوا الفرق الحقيقي بحياتنا،
2: وكل خطوة بنخطيها بتقربنا لنكون أفضل نسخة من حالنا، مو هيك قصدك صابر؟
1: هيك ونص يا صاحبي. وهلأ خلينا نروح على القهوة نشرب لنا شي شغلة باردة نرتوي فيها، ويحكي كل واحد فينا عن قصة الكتاب اللي قراه. شو رأيك انت راضي؟
2: ما بدي رأيي بعد رأيك سيد راسي، بس بالعادة بتقلي قوم نروح على القهوة لنلعب دق طاولة. شو صاير لك صابر؟ شو صاير عم تتغير للأفضل؟
1: هلأ بيني وبينك ما تغيرت كتير، بعد ما نحكي قصص الكتب بنلعب دق طاولة، لا تخاف.
2: ما بيقطع حاله. اتفضل يا معلم اتفضل، هلأ بيكون عمك كامل سجلنا غياب.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد شرع يؤدي صلاة الفجر في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بدمشق برفقة مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي وعدد من العلماء والمشايخ. وزير المالية يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آليات دعم العودة المستدامة وإعادة تأهيل مناطق العودة في إطار رؤية سوريا بدون مخيمات. مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يؤكد أن سلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس يعزز طاقته التشغيلية وقدرته على استقبال السفن ومناولة البضائع. نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع محافظ دير الزور واقع القطاع الصناعي في المحافظة وسبل تطويره والنهوض به. مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر يوضح أن خروج أغلب محطات معالجة الصرف الصحي عن الخدمة تسبب بمخاطر بيئية وصحية، مؤكدا العمل على إعادة تأهيلها. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في حمص لإذاعة دمشق تعلن إلقاء القبض على 29 شخصا على خلفية اشتباكات حي البياضة بالمحافظة. نهاية الموجز، بأمان الله.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: السما شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

وبسم الله سمينا وصباحنا السوري بدينا مع إشراقة يوم الاثنين 10 أغسطس تموز 2026. منصبح عليكم بالخيرات والبركات لكل الأخوة والأهل والرفقات من متابعي إذاعة دمشق على كل المنصات، ويلي مو متابعنا منقول له راح عليك أحلى التصبيحات والإهداءات والمعلومات. لهيك مننصحك تتابعنا لأنه صوتنا غير ورسالتنا محبة وفال خير، وعسى الله يمن علينا وعليك وعلى الجميع بالرزقات والليرات. يا رب حطوا لي خط تحت الليرات ها.

0: انا غيرك ما بقي جعلي وضلك حدي انا غيرك ما بقي.
1: صباح السعادة والأمان والسلام بنتمناها للجميع. درب السلام لكل مين انطلع الأشغال وأعماله بنقلكم عبر أثير إذاعة دمشق. بيسعدنا ترفقونا برحلة جديدة من صباحكم سوري.

0: يسعد صباحك علاء. بناس بتفكر انه السعاده شغله كبيره، لازم تكون هيك شغله كبيره لنسميها سعاده ونحس فيها، لكن هي ممكن تكون بالحقيقه شغلات كتير بسيطه. فنجان قهوه هيك صباحي مع ناس بتحبهم، مع شخص بتحبه، كلمه دافيه، ابتسامه حلوه، فتحس حالك فعلا انك سعيد. فدائما يمكن منقيس القصص بانها لازم تكون حجمها كبير، رغم انه تكون شغلات صغيره وبسيطه هي بتطفي على نهارنا جو رائع وابتسامة وفرح، هيك دقات قلب حلوة. صحيح؟
1: صحيح مايك، حق. الجمال بكل محل، بالبساطة. يعني الإنسان اليوم بيميل للبساطة، نحن بعالم مليان تعقيدات، فأكثر شيء بحاجته نحن هو البساطة فعلا.
0: نرجع للبساطة. صحيح.

0: فاللحظات الصغيرة أو إشياء بسيطة ممكن تخلي نهارنا غير شكل، تخلي نهارنا يكون سعيد، يكون مليان حب وفرح وإنجاز. أهم شيء يمكن هذا الشيء اللي بنسعى عليه بهذا العصر اللي إحنا عم نقول عنه معقد أو سريع كمان بنفس الوقت. فيمكن بنسعى كلياتنا لحتى يكون الإنجاز بحياتنا، كمان بنفكروا أنه لازم يكون شيء كبير، بينما ممكن كمان إشياء صغيرة نعملها كمان تكون هي بإنجاز ونستحق أنه نكافئ أنفسنا عليها.
1: معك حق.
0: فدائما الصباح هو البدايات التفكير بنهار، كيف ممكن يكون، كيف فينا نرتب أمورنا وكيف فينا نلتزم ببعض الأشياء اللي رح نحكي عنها اليوم.
1: تسريبات بسيطة.
0: تسريبات.

0: ولحتى نستطلع أجواء طقسنا لليوم والأيام المقبلة، خلينا نأخذ من هيئة الأرصاد الجوية الأستاذة سهيلة أبو غانم لحتى تخبرنا عن أجواء اليوم. ألو، يسعد صباحك.
1: هاك
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيفك أستاذة سهيلة؟ يعطيك العافية يا رب.
1: الله يعافيك يا رب.
2: سعيد صباحك أستاذة سهيلة.
1: يا أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك يا رب.
1: يا هلا.
0: شو بتخبرينا أستاذة سهيلة عن أخبار وأوضاع الطقس؟ إن شاء الله هيك تكون عملتنا الأخبار هيك شوية نسمات.
1: أنا أخبركم أنه الخبر حلو، بس على يبدو نحن رح نضلنا نعاني لنهاية الأسبوع من ارتفاع درجة الحرارة.
0: أخبار حارة مشوقة. فايدة
1: يعني وزارة البلاد بدها تأثر بالامتداد المنخفض الموسم الهندي، عم يترافق بتيارات جنوبية غربية طبقات جو العليا، فهيك عم تكون الرطوبة عالية والحرارة عالية، فنحن بنقول انه رح تميل درجات الحراره ارتفاع قليلا باغلب المناطق، رح تصبح 2 ل 3 درجات فوق المعدل يعني مثل هذه الفتره من السنه. رح نقول انه نصنف الجو صيفي حار نسبيا الى حار بين الصحو والغائم جزئيا، تديميا مناطق الشرقيه جزيره البعيتان بنقول انا حار نسبيا يعني بالمناطق كلها، حار رح يكون مناطق الشرقيه وجزيره بالوادي مثل ما هو معتاد يعني. الجو رح يكون لطيفا ليلا مع نسبه الرطوبه مرتفعه على المناطق الغربيه والجنوبيه. الرياح مثل العادية على فترة التسخين وبعد الظهر رح يكون عنا نشاط بالرياح، رح تتجاوز سرعتها 55 كيلومتر بالساعة بعد الظهر والمساء خاصة بالمنطقة الوسطى، تؤدي لأثارة الغبار والأتربة ببعض المناطق. يعني بشكل عام نحن رح نضلنا نعاني من ارتفاع الحرارة. ليوم الخميس رح يصير في تعديل بالكتلة الهوائية، من بيبلش تنزل الحرارة وتصير ملموسي أكثر يوم الجمعة والسبت إن شاء الله. ولكن نحن هلق أعلى من معدل درجتين أو ثلاثة، ما هالارتفاع يعني مثل الأسبوع الماضي كان 5 درجات يعني. بس الرطوبة هي اللي عم تحسسك بالانزعاج من الحرارة. الرطوبة العالية. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، دمشق والجنوبية 37-28، مرتفعات الجبلية 33-21، المنطقة الوسطى 37-23، المنطقة الساحلية 30-27، المنطقة الشمالية 39-28، الجزيرة والشرقية 42-30، وأخيرا البادية 41-25. طبعا نتمنى من الجميع أن ينتبهوا بتاعة الذروة من الحرارة والشمس من الساعة 11 للساعة 4 مساء، خصوصا كبار السن والأصغار وشعال الحرائق، ونتمنى السلامة للجميع
0: ان شاء الله يا رب.
2: شكرا جزيلا
1: استاذه
2: سهيله ابو غانم من المركز الارصاد الجويه، تحياتنا لكم جميعا، يعطيكم الف عافيه ونهار لطيف، بنتمنى للجميع قادرين انه نتحمل فيه درجات الحراره. اغسطس قلبي عازم. اليوم بدنا نمسك عليك القصه.
0: بعيد من هون، بعيد من هون.

0: نبدأ بتجلياتنا الصباحية.
1: نبدأ بتجلياتنا الصباحية. قبل أن ينبلج الصبح، صباح لا يشبه البارحة، صباح تقف فيه على حافة يوم جديد، لكنك لا تستعجل الخطوة. شيء ما داخلك اختار أن يهدأ أولاً، بل لعله اختار أكثر من ذلك، اختار أن يجلس في الظلمة قليلاً قبل أن يبحث عن النور. ففي الظلمة وحدها تهدأ الأصوات التي ليست لك، وفي الظلمة وحدها تسمع صوت الخيط.

يلا اصحى غني. ذلك الخيط الرفيع الذي كان يصل بينك وبين أصفى ما فيك لم ينقطع، لكنه اختبأ، اختبأ تحت ما انشغلت به وما أرهقك وما ظننته أهم من هدوئك، اختبأ تحت ركام بعد قليل وغدا وحين أنتهي، حتى صار خفيا لكنه ظل هناك ينتظر. والآن في هذا السكون الذي يسبق انبلاج الصبح تصل إلى أذنك الداخلية همسة، ليست سؤالا هذه المرة بل ملاحظة. لاحظ أن المسافة بينك وبين نفسك ليست هوة فارغة، إنها مملوءة، مملوءة بكل مرة كنت تعود فيها ولم تفعل، بكل مرة همست لك فيها الحياة عد فأجلت، بكل مرة شعرت فيها بشدة لطيفة في صدرك ثم انشغلت. المسافة ذاتها هي الخيط.

حينها يحدث الانقلاب. لا تمد يدك لتلتقط شيئا، لا تبحث عن شيء مفقود، فقط تتنفس وتسمح للمسافة بأن تغلق، لا بالقوة بل باليقظة، تماما كما يفعل الفجر. لا يهدم الليل، لا يعلن الحرب على الظلام، يرسل خيطا من ضوء ثم خيطا ثم خيط، حتى تصير المسافة بين الليل والنهار جسرا من نور. وهكذا تعود، لا لأنك وجدت الطريق، بل لأنك صالحت التيه.

0: لا تثقل صباحك بكل ما فات. بعض الأحمال ما عادت تناسب قامتك، اتركها، ليس لأنك نسيت بل لأنك تذكرت من أنت حقا. وحين تخرج إلى يومك بعد قليل لن يحمل أحد لك وردا، ستبقى الطرق كما هي، لكنك ستعرف سرا لا يعرفه غيرك. الخيط ليس شيئا تمسكه، الخيط هو أنت حين تقرر أن تقترب.
1: صباح المسافة التي تمتلئ، صباحكم قريب.

صباح الخير لكم من جديد. بدنا نقول انه هذه الخاطره اللي اخترناها هي من كتابه زميلنا علاء فوزي، وهو برنامج صباحي يعني بتسمعوه دائما عبر اثير اذاعه دمشق صباحا، لكن منه استلهمنا موضوعنا لليوم اللي رح نتشارك واياكم فيه. اكيد ناطرين نسمع ارائكم ومشاركاتكم، والحديث رح يكون عن شيء سهل ممتنع بنفس الوقت بالنسبه لنا جميعا دون استثناء. يمكن في ناس بتكون شاطره فيه، ماهره فيه هيك بالفطره، وفي ناس بحاجة لأنها تتعلمه. هيك ناطرين أكيد أنكم تسمعونا منيح شو هو موضوعنا لليوم، وكمان تشاركونا تجاربكم وخبراتكم بموضوع اليوم، وأكيد على 225-4447 و 225-4446 وعبر الواتساب 0987-8-10-95. ناطرين نسمع ونقرأ كل تعليقاتكم وآراءكم.

0: وأول رسالة، صباح الخير حبيبتي إيمان وعلاء من أم أسامة، بدي أغنية لسعدون جابر على ذوقكم بهديها للكل، وانتصار منصور والأصدقاء وأبو موفق وحنان وعلي ومن صلنفي وسليمة ومعلاء سلطاني وأبو عمر وحلب، أبو عمر حلب وسمر الأمين، وشكرا للكل ما شاء الله. إهداءات صباحية، يسعد صباحك وتكرم عينك إن شاء الله. شكرا على الصورة الحلوة، صورة من النواعية. أبو ممدوح لنواعير عطول، يمكن بتذكر كان يبعت لنا صور. يسعد صباحكم بكل خير وعافية من حما الجميلة. وأيضا خير. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم يا أغلى إذاعة، إذاعة أحلى وأجمل بلد. الله يديم الأمن والأمان على سوريا والشعب السوري، من رأفت أبو منذر ألمانيا. يسعد صباحك يا رب،
1: صباح الخير.
0: شكرا على رسالتك. ويسعد صباحكم إيمان الغالي والأستاذ علاء، كأنه سمعت في برنامج صباحي لعلاء أي يوم أي ساعة. هذا البرنامج الصباحي اسمه خاطرة، بينعرض يوميا الساعة 5 بتوقع 5
1: 6
0: إلى 4 5 و 45 كل يوم.
1: أنا بعرف أكثر منه.
0: كل يوم في شخص هو أنا بسجلها، بس يعني نادر
1: من أعدادك ومن تقديمك. الخاطرة هي خاطرتك.
0: تمام، أنا الأحد والثلاثة والخميس
1: زميلنا علاء
0: تقدمها. تمام، وفي في زملائنا كمان الأستاذ علاء،
1: أستاذ عائشة الخراط كمان.
0: تماما،
1: ومن أعداد كمان الزملاء العزيزين والغالين على قلبنا دائما، وبخواطرهم الجميلة دائما بيكون أكيد. الصباح أحلى عبر أثير إذاعة.
0: أكيد.

0: كمان أم يحيى بدنا نقول لها صباح الخير، بتصبح علينا، يسعد صباحك يا رب. أم أنس بدي أقول لك صباح الخير، كمان كانت عم بتسألك تجليات صباحية، يسعد صباحك. ما بعرف أنا بتفتح لي الرسائل.
1: وين أم أنس؟
0: صباحك خير وبركة، الرقم اللي آخره 451، يسعد صباحكم. كمان
1: هيا ريناها
0: صباح الخير
1: هون. هاي جديدة.
0: صباح الإذاعة منى خميس، يسعد صباحك يا منى. طيب، في كتير من القصص يمكن نحتاج بحياتنا أنه نطبقها ونلتزم فيها. هذا الشيء نسميه عادة الانضباط أو الالتزام الذاتي. زمان كنا نسميه يمكن هيك روتين وصرنا نململه، لكن بظل الحياة العصرية السريعة جدا صار في كتير تفاصيل بحياتنا، يعني نحن لازم نقوم بإنجاز كل هذه التفاصيل. بس في كتير من الناس بتكون ضايعة وما عم تحقق اللي بدها، أو ما بتعمل الأشياء البسيطة حتى اللي هي بتحبها. فقديش نحن بحاجة لحتى نكون، لما بيكون براسنا في تمنيات أو في أهداف معينة، أنه نكون عم نأسس لخطة نلتزم فيها ونمارسها، والاستمرارية هي الأهم لحتى نقدر نحقق الأهداف والأمنيات. سؤالنا رح يكون
1: طبعا مثل ما قلتي أكيد إيمان، سؤالنا اليوم التفاعلي هو عن أهمية الالتزام الذاتي لتحقيق الأهداف، ورح نسألكم هل بدأت بأي مهمة أو خطة وكملتها، وإلا استسلمت للتسويف والمماطلة؟ فهذا هو سؤالنا التفاعلي لكم، هل بلشتوا بشيء مهمة أو خطة وكملتوها، ولا سلمتوا الموضوع للتسويف والمماطلة؟
0: إذن هل بدأت بمهمة أو خطة ما وأكملت للنهاية، أم استسلمت للتسويف والمماطلة؟ هذا سؤالنا التفاعلي. حكونا عن تجربتكم وشو هي الخطة أو التجربة اللي خطوها وهي صارت عادة وموجودة بحياتكم، شيء طبيعي يعني خلص أنتوا بتحسوا بالراحة لما بتقوموا فيها، ونكون عم تنجزوها كل يوم بيومه، أو حتى يمكن ممكن مرة مرتين بالأسبوع كمان، يعني ما شرط تكون القصة هي يومية. أو
1: هو المواظبة لتحقيق الهدف، يعني
0: صحيح المواظبة لتحقيق الهدف، وكيف نحن كمان عم نتعلم هذا الشيء. في كتير ناس مثل ما أنا بيكونوا بالفطرة هن منجزين لهذه الأمور، في ناس لا بتكون ضايعة يمكن كل يوم، كمان أحيانا بتقول أنا بكرة بدي بلش، أنا بكرة رح أعمل رياضة، أنا بكرة مثلا بدي التزم بنظام غذائي صحي، أنا بكرة مثلا بدي بلش أحفظ قرآن. في كتير كتير كتير من التفاصيل يمكن اللي بنحكيها لحالنا وبنوعد حالنا فيها غدا صباحا سأبدأ.
1: نعم.
0: بس المهم نقدر نبدأ، نقدر نلتزم، نقدر نستمر. رح نتعرف اليوم سوا. بحكي

إذن موضوعنا اليوم رح يكون عن تعلم الالتزام الذاتي لتحقيق الأهداف بالحياة. مين منا ما بيعرف قصة الأرنب والسلحفات؟ أكيد كل الناس بتعرفها. الأرنب يلي استهزأ بالسلحفات وقال هي دوبة تمشي خطوتين فوين بدها تسابقني وتربح، ومع ذلك التهى هو وانغر بنفسه وبخطواته السريعة، والسلحفات فازت أخيرا بسبب شو؟ بسبب عامل كتير مهم اللي هو عبرة كبيرة ما بتموت يعني مع الأجيال، هي العبرة اللي هو الانضباط والالتزام، خطى قصيرة ولكن متواصلة ومستمرة برتم ثابت أدت إلى الفوز. كانت هي القصة إيمان من أكثر القصص

0: القصص اللي فيها عبر بحياتنا.
1: وسبحان الله يعني دائما مستمرة مع كل الأجيال، لازم تنحكى ولازم تكون هي مثل ما قلت حاملة السر والعبرة لنا بكل.
0: تمام، في كتير قصص على هالمنوال انذكرت كمان بهالخصوص هذا. أنا بتذكر في قصة بطل الملاكمة العالمي محمد علي، لما كان هو ما كان الأسرع ولا الأقوى بحياته، ولكن كان أكثر انضباط وتدريب والتزام. هو يلي بيقول أنا ما بعدد أيام التمرين، وإلا ما إنما بخلي كل يوم هو تمرين. وهذا هو الفرق حقيقة بين الحالم والمنجز.
1: جميل، هو يعني هاي النقطة أو هاي الجملة بالتحديد اللي ذكرتها، الفرق بين الحالم والمنجز. إنه فرق بين إنسان بضل قاعد عم بينسج بخياله تفاصيل هذا الإنجاز اللي هو بيحب أنه يعيشه، وبين فعلا من شخص بيقول لا أنا هلأ بدي أقوم ومارس هذا العمل لحتى أوصل للإنجاز الحقيقي. يمكن في كتير كمان قصص تانية كمان ما بعرف إذا بتخبرنا عنها.
0: أكيد في قصة للاعب ملاكم كمان أوكراني، أو خلينا ناخد قصة ميسي نقرب لهذا الموضوع. أشهر لاعب كرة قدم، بإحدى المقابلات أذكر مرة أنا سألوه شو سر نجاحك وتميزك يعني، فقال لهم عم يسألوه هل هو المال، فعطى شوية تفاصيل عن المال، أنه أنا بقدر عندي فيني جيب كل شيء وكذا، بس مو هذا المتعة تبعه، مو هو سر النجاح. قال لهم الانضباط، قال لهم إياها كلمة هيك مباشرة الانضباط. بتذكر قال له للمذيع فكرك أنا بحب روح أتمرن، بروح على النادي أو أجهد نفسي، أكيد ما كتير برغب يعني، ولكن تعلمت الانضباط. فيعني في أمثلة كتير بحياتنا محافظينها ومو مذكرين أو مو منتبهين إنه هي بتدل على الانضباط. ساقية جارية ولا نهر مقطوع، الكاسة ما بتتعبى من أول نقطة، المارس غلب الفارس، ما في أكثر من الأمثلة على الانضباط والالتزام، كلها بتأدي لنفس النتيجة بشكل أو بآخر.
1: هلأ كمان بما أنه دائما المال بينذكر، في جملة كمان قرأتها بكتاب، يعني يمكن الأغلب بيعرفوه أكيد الكتاب، هو أسرار عقلية المليونير. فبيشرح الفرق بين الناس اللي عندها عقلية الفقير والناس اللي عندها عقلية الوفرة والغنى. بس هون الفكرة فينا نسقطها طبعا بالغنى والفقر على كل شيء بحياتنا، على كل التفاصيل الحياة، ليس فقط على الحصول على المال. بتقول أصحاب عقلية الفقر بتمنوا أنهم يصبحوا أغنياء، بينما أصحاب عقلية الوفرة هن ملتزمون بكونهم أغنياء، هن حاسين حالهم وبيشعروا دائما أنهم أغنياء،
0: عايشينها،
1: عايشين الحالة وبما يملكون يعني. فهن لا يتمنون فقط، هن
0: يتماهون،
1: بيحاولوا يعيشوا الحالة، وبنفس الوقت مثل ما قلت بينضبطوا بأنهم يعملوا الأشياء اللي بتخليهم يعيشوا هذا الإحساس على الأقل يعني. ليس فقط الفعل، الإحساس أيضا مهم جدا لحتى نكون قادرين أنه ننجز. فنحن إذا ما حضرنا نفسنا، ما كنا بحالة نفسية مهيئة أيضا، كمان هذا الشيء ممكن يكون صعب علينا. فقط أنه العيش بعقلية الحالم أو التمني هو أمر رح يكون بالعكس معيق بالنسبة لنا.
0: فكرة مهمة اللي ذكرتيها أنه الانضباط والالتزام مو بس بالأفعال، لا كمان بالحالة النفسية، بالتهيئة النفسية كمان كتير مهم.
1: يعني ليش كنا عم نقول بالبداية أنه نحن منبلش منقول بكرة رح أبدأ نهار جديد وبلش العادة أو الإنجاز اللي أنا بدي أقوم فيه، لكن يقال محسب الدراسات بأنه لا، إحنا لازم نبدأ قبل النهار ليلا قبل ما نام، رتب تفكيري، حاكي نفسي، برمج العقل بأنه أنا سأقوم بكذا وكذا وكذا، رتب هذه الأمور يعني وكأنه خطة. في بعض الناس بيستعينوا بورقة وقلم، في ناس ممكن يرتبوا نفس مع نفسهم يعني حاكوا ذاتهم، جهز هذه الأمور، أنا شو لازم أعمل بكرة لحتى أقدر فعلا في الصبح وأنا فعلا جاهز أني أنطلق للإنجاز، ليس فقط التمني أو العيش بحالة تماهي أو الاستسلام للظروف. يعني اللي بيعيشوا بعقلية الانضباط والالتزام بيقولوا ما في شيء اسمه ظروف، ما في شيء اسمه بكرة بلش، ما في شيء اليوم والله أنا ما عندي حيل، طاقة منخفضة، مش قادر أني أعمل أي شيء. لا، نحن بحاجة لحنا نكون مثل ما قلت منضبطين وملتزمين ونتحدى كل الظروف المحيطة فينا.
0: لهالسبب إنما الأعمال بالنيات، صحيح؟
1: صحيح. وما بعرف إذا اليوم هيك اللي عم يسمعونا بيكونوا عم يوافقونا بالرأي، أكيد ناطرين نسمع آراءهم.
0: تمام.

وأكيد أنا كمان رح نكون مع زميلتنا ألفت سليمان، لمن نقلها يعطيكي ألف عافية يا ألفت، شكرا كثير لإلك. موجودة بتغطية مهرجانات أو فعاليات مهرجان صيف سوريا 2026، كانت موجودة بقلعة دمشق بالأمس، و يعني حضرت لنا هذه الرسالة اللي رح نسمعها سوا على، وبعدها رح نكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار، وبعد الموجز رح نكون مع رأي الاختصاصي ورح نكون مع آرائكم الشخصية، فخلوكم معنا بصباحكم سوريا.

0: تحية لك إيمان وتحية لك علاء. تستمر فعاليات مهرجان صيف سوريا للعائلة 2026 في قلعة دمشق مع بقى من الفعاليات والأنشطة المتنوعة. وفي زيارة خاصة لإذاعة دمشق خاصة لجناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الشريك الإعلامي الرسمي لمهرجان صيف سوريا. طبعا من النشاطات التي قدمها هذا الجناح أكثر من 70 مقابلة بودكاست وخصوصا للأطفال ضمن جناح الهيئة، وحكايات وقصص عفوية توثق تجارب الأطفال بأصواتهم وبحضورهم وبإشراف إعلاميين. للحديث أكثر عن فعاليات وأنشطة جناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بفعاليات مهرجان صيف سوريا، بيسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ محمد السخني مدير الاتصال الحكومي. يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، بداية نحكي عن مشاركة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الشريك الرسمي الإعلامي بمهرجان صيف سوريا 2026.
1: مرحبا بكم مستمعي إذاعة دمشق. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون شريك إعلامي في مهرجان صيف سوريا الذي يضم العديد من الفعاليات التجارية وشركات كبرى الشركات السورية. هذا المهرجان الذي يتنقل بين عدد من المحافظات السورية ويحيي الصيف سوريا ويخلق مساحة للفرح والسرور لدى المواطنين.
0: شو الأنشطة والفعاليات للجناح الهيئة طبعا راح يقدمها لكل الزوار لهذا المهرجان؟
1: في الحقيقة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تشارك بعدد من الأنشطة، منها البث مباشر عبر القناة السورية وتغطيات متنوعة عبر أذرعها الإعلامية قناة السورية وإذاعة دمشق وقناة الإخبارية، بالإضافة إلى ركن خاص للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تعرض فيها جزء من تاريخها العميق، حيث تعتبر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من أقدم المؤسسات الإعلامية في العالم العربي. تعرض جزءا من تاريخها على هيئة صور تستعرض هذا التاريخ، بعض اللوجوهات القديمة، بعض البرامج، صور من أقدم البرامج التي بثت عبر هذا التلفزيون العريق، صور لأقدم المذيعين وبعض المعدات الإعلامية التي خرجت بطبيعة الحال عن الخدمة ولكنها لا تزال حية هنا في هذا الركن لتعرف الجمهور والحضور على أقدم المعدات الإعلامية.
0: أكيد نتمنى لكم كل التوفيق والشكر موصول أكيد للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: طبعا هذا كان بالنسبة لي جناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أيضا من تجارب عديدة بالبودكاست. حتى الآن كل يوم يقام مثل هذا النشاط ضمن جناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووجود فريق كامل من الهيئة لإقامة مثل هذه الأنشطة وهذه الفعاليات. طبعا ونحن أيضا مكملين معكم بفعاليات مهرجان صيف سوريا، مهرجان قلعة دمشق بهذه القلعة الأثرية، ووجود الشريك الأساسي والرسمي الإعلامي بجناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. طبعا هي نافذة التواصل مع الجمهور، تستقبل أيضا أي ملاحظات أي استفسارات ضمن هذا الجناح، وأيضا بما يخص شكاوي للبث والخدمات، وأيضا يستقبل هذا الجناح مبادرات التطوير والملاحظات المتعلقة بالأخبار، البرامج، المواد الإعلامية. طبعا يتيح الفرصة للزوار لتقديم كل ما يستطيعون من الملاحظات بما يخص عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. طبعا نعود لكم إيمان وعلى، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: من جديد، أسعد الله صباحكم. الرئيس أحمد شرع يؤدي صلاة الفجر في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بدمشق برفقة مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي وعدد من العلماء والمشايخ. وزير المالية يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آلية دعم العودة المستدامة وإعادة تأهيل مناطق العودة في إطار رؤية سوريا بدون مخيمات. مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يؤكد أن المواصفات الفنية للرصيف 4 تتيح استقبال 3 بواخر ضخمة في آن واحد بحمولات تصل إلى 55,000 طن. مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر يؤكد العمل على تنفيذ محطات معالجة عدة للحد من التلوث في نهر بردة والأنهار الأخرى. وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعيد 228 عاملا ممن تمت معالجة أوضاعهم في محافظة الحسكة إلى العمل لدى الأمانة العامة للمحافظة والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية التي كانوا يعملون لديها قبل فصلهم. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وعدد من الآليات العسكرية تقل جنودا في تل أبو قبيس بريف القنيطرة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يسعد صباحكم من جديد عبر أثير إذاعة دمشق، وصباحكم سوري للجميع. درب السلامة نتمنى لكل من انطلع لأشغاله وأعماله وانضم لإلنا على السمع.
1: ومتابعة بموضوعنا التفاعلي لليوم، ولحتى نوسع إطار الفكرة أكثر وناخذ معلومات موثوقة من أشخاص مختصين، أكيد بيسعدنا نستضيف بصباحنا السوري اليوم الأستاذ حسام سريول، مدرب ومختص تطوير مؤسسي وتنمية بشرية، صار معنا عبر الهواء. ألو
2: مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك أستاذ حسام.
1: صباح النور.
0: صباح الخير، بدنا نتمنى منك بس هيك تقرب ولو شوي صوتك على السماعة.
1: قرب على المايك.
0: قرب على المايك. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام. اليوم عم نحكي عن موضوع نقدر نقول أنه هو سهل الممتنع يعني، أو سهل الصعب بنفس الوقت، اللي هو الالتزام الذاتي. فخلينا نشرح أول شيء هيك شو يعني الالتزام الذاتي، كيف ممكن نفسره بطريقة مبسطة سهلة أكتر لكل مين عم يسمعنا.
2: يسعد صباحكم.
1: يا صباح النور.
2: إذا بدنا نعرف الالتزام، هو خليني أقول قطرات من الخطوات الصغيرة اللي إحنا بنمشيها باتجاه الهدف اللي إحنا راسمينه لقدام. بتكون منضبطة، بتكون ثابتة ومستمرة لحتى توصلني للهدف بالرغم من صغرها. هذا بيعكس ما يسمى بالحماس، اللي هو عبارة عن دفعات غير ثابتة، أحيانا بتكون كبيرة أحيانا بتكون صغيرة لكن بتنقطع. أما الالتزام هو خطوات صغيرة جدا متناهية في الصغر، أحيانا بتكون لكن بتوصلني بالنهاية لهدفي وبصل. أحيانا الحماس بيوقفني ما بيخليني أصل.
0: رغم أنه أحيانا البعض ممكن يكون بحماسه ومنجز وبيحس بنشوة الإنجاز والنجاح، وبيقول أنه لا خلص أنا وقت بنحط تحت الموقف وتحت المحك مثل ما بيقولوا بقدر يعني أنقذ نفسي وإني كمان أكون ناجح بالمهمة. بس يا ترى هون بنسأل مين الإحساس بالنجاح بيرافقه بشكل يعني أجمل وأحلى وأهم أيضا يعني أكثر فائدة إذا بنقدر نقول، والمدى الطويل، هل هو الذي بينجز مع التحفيز السريع أو مع الالتزام الذاتي؟
2: جميل. الحماس مفيد جدا بالانطلاقة، هي كأنه شبلت أو فتيل الانطلاق اللي بيخليني استمر. لكن اللي بيخليني استمتع بالرحلة هو الانضباط، لأنه الانضباط بيخليني أخذ نتائج من مسيرتي. أنا حاطط خطوات صغيرة لأوصل لهدفي الرئيسي، في عندي هدف استراتيجي وفي عندي تقنيات أو تكنيك لأوصل لهذا الهدف. هذا التكنيك اللي هو الخطوات الصغيرة اللي بتوصلني لهذا الهدف، أنا كل ما أنجزت خطوة صغيرة بصير في عندي مكافأة ذاتية من عندي، بصير في عندي خليني فوت بكيمياء الدماغ، بيكون في عندي دوبامين عم ينتشر بالدماغ، فبيكافئ نفسه الجسم فبيحفز حاله للخطوة اللي بعدها.
0: حلو. بس هون الالتزام الذاتي ليس بالأمر السهل، يعني أنه أني حفز ذاتي وأن يكون في حماس يعني بيكون بالنسبة لكثير من الناس أمر صعب جدا أو مؤجل دائما، في مماطلة، في تسويف، في تأجيل. ولبعض الآخر بيكون شيء عادي. يعني شو الفرق بين الشخصين أو النوعين من الأشخاص؟ يعني بتلاقي ناس شاطرين أنهم يكونوا ملتزمين ذاتيا بطبيعتهم وعندهم إشياء هي عبارة عن عادات يومية صارت، يعني هي إنجاز يومي. والبعض الآخر بيقول يلا بكرة، بيضل بيأجل، بيضل بيماطل، اليوم غير قادر على أن أبدأ. يعني
2: هلا أغلبنا بيوقع بهذا الفخ، فخ التسويف، مو للكسل، لكن أحيانا طلب الكمال الزائد بيخلينا نسوي يلا خليني انتظر لبكرة أو للعطلة الجاية يوم السبت، أنا بكون فاضي ما عندي شيء بدي أنجز هاي المهمة. بيجي يوم السبت فبيلاقي حاله أنه لا خلص راح هذا الحماس تبعي، ما عاد بدي أنجز، بأجل يلا السبت اللي بعده، أو مثلا يلا عطلة نهاية الأسبوع اللي بعده أو بداية الشهر أو لحتى يصير معي مثلا

0: مبلغ معين، او لحتى اكون انا مروج لحتى يجيني الوقت المثالي. فهون نقع بفخ الكمال، او انا مثلا ما بدي اشتغل هي الشغله الا حتى تكون هي معيارها كثير قليل. يعني انا شخصيا احيانا بكون في عندي مهمه بدي اعملها، فبقول لازم اعملها بجوده عاليه جدا، فبلاقي انه هي الجوده العاليه جدا صارت عبء علي، فبسوف. لما بجزئ هاي المهمه وبؤمن انه الكمال لله وحده، وممكن انا اطور بعد الخطوه الاولى، فهون بيجي موضوع الانضباط، انه انا ببلش بعدين شوي شوي بمشي بالتطوير والتحسين. بيمشي معي بالتطوير.
1: هذا الشيء بيمشي مع كل تفاصيل الحياة اللي نحن بحاجة لالتزام فيها،
0: سواء بالعمل او المنزل.
2: تمام. طيب أستاذ حسام، يعني اليوم تفضل مثل ما تفضلت حضرتك، كنا بدنا نسأل نحن بتعبير آخر بيخلينا أنه نحن نهرب أو نبعد عن الكمال. في هل قبل ما نفوت بسؤال تاني، هل في سبب آخر ممكن يمنعنا من الالتزام، يبعدنا عنه، يخلينا نهرب غير مثلا الميل للكمالية؟
0: تمام. ممكن نضيف عليهم هو الخوف من الفشل. الشاطرين أو المجتهدين بتلاقي أحياناً بيسوف أمور كتير لأنه بيخاف من الفشل، بيخاف من نظرة الناس إنه فلان اشتغل شغلة وفشل. هون نحن بنقول يعني في مقولة للأستاذ طارق السويدان بيقول افشل بسرعة، يعني روح حاول وافشل، لأنه هذا الفشل معلش مثل يعني إحنا عنا مثل شامي بيقول أو بسوريا ما في حدا ولد من بطن أمه متعلم.
2: مزبوط كلامك صحيح.
0: حتى لو طلعت بالخطوة الأولى وفشلت، أنت المرة الجاية رح تكون أقوى، أنت تعلمت من هاي التجربة، رح تنقل هاي الأخطاء وتصححها، أكيد رح تنطلق بشكل أفضل المرة القادمة. فهذا السبب ممكن نضيفه نحن.
2: معك فعلا، يعني في حكمة تانية بتقول لو فشلت كسبت شرف المحاولة. فهلأ حكينا نحن طيب بالموانع، خلينا نروح للدوافع المقابل. شو الدوافع اليوم للالتزام؟ يعني اليوم أي سلوك إنساني مفروض يكون متبوع بدوافع لحتى يتحقق، يعني مثل ما هو متبوع بموانع لحتى ما يتحقق، فلازم يكون في دوافع لحتى يتحقق. شو أهم دافع لموضوع الالتزام، وهل هو شيء فطري ولا شيء أنا لازم أخلقه
1: أتعلم؟
0: انت قصدك الدافع شو اللي بيخليني انضبط؟
2: تمام، الدوافع لالتزام، لمساله الالتزام الذاتي لحتى اني التزم. اليوم انا عم بسمع كلمه الالتزام الذاتي كمستمع،
1: او شو ممكن يساعدنا لنلتزم؟ يعني شو في الاشياء او التكنيكات الاساليب اللي ممكن تساعدنا انه فعلا نبدا الخطوه الاولى نحو الالتزام والانضباط الذاتي لحتى ما نضل عايشين بهي الحاله الدوامه اللي هي مقلقه نفسيا للانسان؟ يعني هو متعب، يعني انه انا بحاجه لاني احصل على هالشيء واعمله، بس ما عم بقدر بلش حتى.
2: عم نحكي عن ميزات بتصور صرنا هلا، انه نحن اذا فهمنا ميزات الالتزام الذاتي ممكن تكون هي دوافع، ما هيك برايك؟
0: اكيد.
1: ما بعرف استاذ حسام شو بيب.
0: هي ممكن تقول دوافع، اكيد يعني دوافع ليست ميزات. ميزات تجي بتعطيني نتائج بعدين. خليني اتخيل انه شخص واقف امام درج، وعنده بنهايه الدرج بالاعلى، نهايه هذا الهرم، عنده هدفه اللي بده يوصل له، هيك الماسه كبيره ضخمه مثلا، هي عباره عن حلمه اللي بده يوصل له. لكن الصعوبه دائما تكمن باول خطوه. اول خطوه اذا حطينا موضوع الخوف من الفشل، يعني شوف كل كلمه حضيفه انا، تخيل معي انه الدرجه الاولى عم ترتفع خلينا نقول 50 سنتيمتر. الخوف من الفشل، الكمال الزائد، الحماس القليل احيانا، هدول بيخلوني انا اتخيل انه الخطوه الاولى هي اصعب خطوه. يعني انسان واقف على اول درجه رفعناها بهدول الاسباب الثلاثه، صار تقريبا خلينا نقول متر ونص، انت شايف بقيه الدرج ما عاد تشوفه. لهون نحن بموضوع الانطلاق بنقول بسط المهام الاولى وجزئها لمتناهيه في الصغر، يعني اعمل ابسط خطوه بتقدر تعملها، اعملها فورا باتجاه هذا الهدف، لانه هي اللي بتحفزك للخطوه التاليه. لذلك هي الدرجه الاولى، العتبه الاولى اللي بينطلق منها لازم صغرها بشكل كثير كبير.

0: كثير، لحتى انا بمجرد ما خطيت مثل ما بيقولوا اول خطوه او دارت العجله تبع التقدم تبعي، فورا انا بوصل للخطوه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها اللي هي بتوصلني لنهايه الهدف. ما نخاف من طول الطريق لانه اكيد رح نوصل بالانضباط.
1: يعني المساله بدها صبر، فاذا الناس اللي ما عندهم صبر لتجزئة الهدف الكبير بده يوصل بسرعة، فبيقول لك إذا جزأته رح تطول القصة. مثلا ناخذ مثال عملي، يعني مثلا بدي أروح ألعب نادي، بدي أوصل للوزن المثالي، هذا يمكن أشهر مثال بالعالم.
2: أيوة،
1: وأكثر شيء صعب، يعني هذا التحدي اليوم. إذا قدرنا بطريقة ما نحفز المتابعين أنه يلتزموا فيه، منكون صراحة حققنا إنجاز عظيم. فبدنا نحاول نلاقي طريقة هيك نساعدهم لحتى يحطوا خطة يلتزموا فيها بأنه يوصلوا لهذا الهدف. مثلا على عم نحكي على مثال محدد، كيف ممكن نقسم يعني هاي المهمة، مهمة النادي؟
2: انت عم تطلب الاستاذ حسام هو يعني تعمل لنا خطة، يعني
1: حطلنا خطة مثلا كمثال، يعني كمثال
0: الدخول للنادي. يعني احنا كوننا شباب وعنا الرغبة على طول، بتلاقي شخص او اثنين اصدقاء في بوستر على الفيسبوك، كان حاطين شخصين شباب انه امتى بدنا ننزل على النادي، بعدين حطوهم وهن كبار في العمر، قالوا يلا الاسبوع الجاي.
1: اي نعم. العمر الجاي قصده يمكن.
0: ايه العمر الجاي. طلب النتائج السريعة هو اللي بيخلينا نستعجل. يعني أحيانا نبحث عن نتائج سريعة. يعني أنا متحمس داخل على النادي، دفعت الاشتراك، نزلت أول يوم، صدمني المدرب قال لي إنه أنت ما بيبين على جسمك لبعد 4 شهور. فأنا بدي نتائج سريعة. أنا يعني الصيف بعد بكرة مثلا، أو الصيف بعد شهر، لا بعد 3 شهور. أنا ممكن أحط خطة مبدئيا، يعني إنه يعني ما نستهين بقوة التراكم اللي هي البناء العضلي، التمارين العضلية. أنا بدي أخلص من خليني الخمول اللي ببدني، بدي يصير في عندي أنا لياقة. عم بحكي على موضوع النادي، فقوة التراكم إنه أنا دربت شهر واثنين وثلاثة، بعدين بعد 3 أشهر تقريبا بصير بحس إنه أنا صار في عندي لياقة أكثر، صار بقدر أطلع مثلا على درج بدون ما أتعب، في الصبح بلاقي حالي متنشط. هذا الموضوع
2: هي نتائج بتحفزنا اكثر، بتصير خلينا على الاستمراريه. هو قديش مهم، بيقولوا لك اهم من الالتزام او البدايه هي الاستمراريه.
0: هي
2: نتائج ممكن تساعدنا على الانضباط اكثر والاستمراريه اكثر.
0: يعني لكن البعض اهداف صغيره، البدء فورا ولو ب5 دقائق. يعني انا كنت انزل على النادي من فتره، و في صديق هيك كان عم يقول لي انه ما عم بقدر انزل مسجل وبوق وجي، قال له تعال اتدرب كل يوم ربع ساعه ورد روح.
1: بس تعال
0: ارجع. ايه بس تعال اتدرب ربع ساعه وروح معنا، ايه ارجع، لا تكمل معنا. بعد فتره لحاله بصير بيقعد نص ساعه، بعد فتره بيصير بيقعد 45 دقيقه، بعدين بصير بيقعد ساعه، بعدين بيقعد يعني وقت كامل، بصير بيستمتع يعني.
2: حلو.
0: يعني خلينا على طول نحدد وقت واضح. يعني انا ما عندي موضوع النادي انه والله يوم بروح الصبح، يوم بروح بعد الشغل، يوم بروح المساء، لا خليها ثابته، خليها مثلا من 6 الصبح للساعه 7، او خليها من 5 المساء للساعه 6 المساء. خلي وقتك ثابت بهذا الموضوع، خلص بيتبرمج الدماغ على انه بهذا الوقت انه انا لازم اكون بهذا المكان وعم انجز هاي المهمه.
1: نحن استنتجنا من حديث حضرتك هلا فكره انه الالتزام في له عاملين، عامل قهري قهري انه انا غصبا عني عم بلتزم لاني صار مثلا مضطر صرت روح على النادي لانه ما بقى فيني اتحرك، فهذا دافع قهري يسموه. او انا بدي التزم لانه انا حابب حسن صحتي، ما في عندي مشاكل صحيه حاليا، اموري طيبه، بس انه حابب التزم لحتى دافع الهدف تبعي جيد صحي، يعني انه انا احسن حياتي.
2: هلا عموما يمكن النوع الثاني اللي ذكرته
1: القهري.
2: مو القهري، الثاني اللي هو لحتى يحسن
1: أفضل.
2: هذا شاطر بالالتزام، صح استاذ حسام؟
0: نعم.
2: اما اللي وصل للحاله القهريه هون الصعب،
1: هذا بيقدر يكمل يا ترى؟ هذا ما
2: يمكن، ما بيبلش يقدر يلتزم.
0: الالتزام القهري اذا صار في عليه مكافآت من قبل الشخص ممكن يخلص منه، بينساه. يعني احنا الالتزام بس نمشي اول فتره، هن بيقولوا تقريبا اول 21 ساعه
1: 21 ايوه
0: 21 ساعة بأي عمل أنت بتعمله هني أصعب شيء، بعدين بصير

0: الأمر روتيني بالنسبة إلك وبصير جزء من شخصيتك.
1: ساعة أم يوم؟
2: ويوم يوم ما بعرف يوم يمكن
1: 21 ساعة أم 21 يوم؟
0: ما بعرف بالضبط، نسياني، بس
1: يمكن
0: يمكن أول
1: 21
0: 20 ساعة، أول
1: أول 20 ساعة،
0: 21 يوم ممكن.
2: أول 21 ساعة على مدى 21 يوم.
1: طيب تفكير من الالتزام. إذا نحن لازم نجزئ المهمات، ما كتير نستسلم لموضوع المثالية والكمال العالي، نرفع يعني شو بيقولوا،
2: نرفع مستوى التوقعات
1: لحتى ونجزئ المهام لأبسط ما يمكن لحتى نطلع أول درجة بالسلم نحو وصول نحو الإنجاز، وأنه نحن نخطو الخطوة الأولى يعني على الأقل، مثل ما قلت أنه إذا ما كان بدك تروحه روحه ولو لوقت قصير على الأقل، أو الشغلة بدك تقوم فيها بلش فيها يعني أول خطوة. في كتير من القصص اللي ممكن تكون محيطة أو المحيط نحن اللي عايشين فيه هي مؤثرة علينا، مؤثرة نفسيا، بتصيبنا بالتوتر، بتصيبنا بأي إحساس من ممكن نعيشه تسبب لنا أنه نحن، أنا كنت مبلش اليوم وبكرة وبعده الأمور كتير تمام، صار لي أسبوع ملتزم وباستمرارية وعم حس بنتائج وأنا مبسوط بحالي، فالأحوال الاجتماعية اللي حوالينا أو الظروف النفسية المحيطة فينا، تأثير الآخرين علينا بسبب لنا بالإحباط أحيانا، فبنكسر هذه هذا الالتزام. هون كيف لازم نعالج هاي الحالة؟
0: خليني ارجع لموضوع النادي. وقت كنا بتجربه النادي فلقينا حالنا احنا مجموعه الشباب عم نتدرب كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، يعني من السبت للخميس، فوصلنا لمرحله تعبنا، يعني فينا صار يقولوا والله عم نتعب وعم نجي من شغلنا وعم نروح ونجي. فاقترحت وقتها او اقترح الشباب انه خلونا نعمل يوم عطله واحد فقط، اللي هو
2: مكافأة
0: نصف الأسبوع.
2: فعلته
0: يوم الثلاثة، هذا مكافأة،
2: نظام المكافأة.
0: أيوة نظام المكافأة، ريح نفسك يعني. إن لنفسك عليك حقا. ف إنه أنت وصلت لمرحلة كتير تعبت من النادي، إرهاق الشغل، وكمان النادي يعني في تعب، في جهد عضلي عم تبذله أنت بقلب النادي. فاخترنا إنه يوم الثلاثة مثلا ما في نادي، هو عطلتنا، منروح نجتمع سوا بس ما منروح على النادي. فهون يعني يزيد الحماس انه ثاني يوم الاربعاء إيه انا مريح قبل بيوم. فخليني اقول مثل توقف انطلاق، توقف مؤقت لانطلاقك اكبر بعدين.
1: واذا كانت احوال نفسيه فعلا مهم جدا مكافاه النفس.
0: اذا كانت احوال نفسيه خليني الجا للشيء اللي بيشفي النفس، اللي هو التامل، الصلاه،
1: الالتجاء الى رب العالمين،
0: الخروج، ايوه اللجوء الى رب العالمين. يعني احنا بالثقافة الإسلامية أي حدا بيتضايق نفسيا بيروح بيصلي، بيروح بيدعي، ممكن يروح على الجامع، ممكن يروح على الكنيسة، أي دار عبادة ممكن يخدمه بهذا الموضوع. يعني الإنسان بأي معتقد هو ممكن يوصل للتغذية الروحية اللي هو متعود عليها.
1: طبعا احنا اخذنا اليوم بناء على ذكره لعلاء لموضوع النادي هو كمثال، لكن هذا الشيء بينطبق على كل الامثله، ان كان دراسه
0: طبعاً. او دراسه بينطبق على
2: هذا اوسع شيء.
0: احيانا اصدقائي ممكن يكون الترويح عن النفس هو القعده مع صديق كثير بتحبه انت.
1: صحيح، لا هو حتى موضوع انك تطلع من البيت للترفيه هو كمان بحاجه انه يكون جزء من الالتزام احيانا، لانه ممكن يؤجل بالمشاغل. نقدر نقول اليوم في كتير من الكورسات، في كتير من الدورات اللي بتعلم الإنسان كيف يلتزم ويكون منضبط ذاتيا. قديش بتشجع على هذا الموضوع أستاذ حسام؟ قديش نحن بحاجة لإله فعلا في مجتمعاتنا؟
0: والله نحن صراحة يعني مثل ما قال الأستاذ، إنه إحنا كان في عنا التزام قهري، اللي هو المدارس، اللي هو الجامعة، اللي هو إنه أنا عندي هذا الدوام بدي أروح أديه، بدي أرجع، سواء أنا كنت طالب أو كنت عامل. إحنا بحاجة إنه يتم تضمين موضوع الالتزام وتعليمه للطلاب بالمدارس لحتى يصير جزء من حياتهم. جزء الالتزام، الالتزام ب خليني أقول بإنجاز أي مهمة، سواء كانت على صعيد دراستك أنت كطالب مدرسة

0: بيشتغل
1: أو ضايع بالروتين
0: عليها،
1: اليومي يعني.
0: فبالتالي قاعد هو ضايع بالروتين اليومي. صحيح.
1: نحن بدنا نشكرك على كل هالتفاصيل الجميلة. إذا نحن بحاجة كلياتنا لنتعلم الالتزام الذاتي، وبحاجة لنقرأ فيه أكثر ونتعلم فيه أكثر، حتى أنه كمان إذا كان بصح لنا نحضر كورسات ودورات كمان نتعلم فيها أكثر، لحتى نقدر نعلم أولادنا كمان، نقدر نعلم
0: أكيد
1: المحيط
0: أكيد
1: فينا ونيالهم بقى اللي قادرين يكونوا هيك بطبعهم الملتزمين
0: خلص.
1: ذاتيا وقادرين ينجزوا من خلال هذا الالتزام. شكرا كثير لكل هذه التفاصيل استاذ حسام سريول، المدرب والمختص بتطوير المؤسسي والتنميه البشريه. شرفتنا، يسعد صباحك.
2: يعطيك الف عافيه يا رب.
1: شكرا لك.
0: العافيه. يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
1: سعدنا بوجودك. شكرا لك.

0: وصباح الخير لكل مين هلا ناطرنا لحتى يعطينا رأيه بموضوعنا على 225-4446 و 225-4447 وأكيد برسائلكم على 0987-1-0950. يلا إن شاء الله يكون كمان رأيي وكلام الأستاذ حسام حمسكم أكثر وفاتكم بنفس الوقت. كنا عم تقلي معنا اتصال. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك
1: يا أهلين أستاذ علاء وأنسي إمام.
2: أهلا وسهلا
1: متألقي ما شاء الله يعني إذاعة الرأبي.
0: الله يسلمك وجودك. مين معنا؟
1: يا أهلين عادي البكور أبو ماهر.
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك أخي.
2: أهلا وسهلا
0: سعيد صباحك.
1: يا مرحبا. بالنسبة للالتزام هو رسولنا القدوي كان يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما وصالحا. وصلاح القلب بده تشكره يا أنسي.
0: حلو.
1: أول شيء قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. ثاني شيء في تقليل الأكل قلة الأكل. ثالث شيء قيام الليل وأحياؤه. رابع شيء التضرع عند السحر. خامس شيء مجالسة الصالحين. سادس شيء الصمت عما لا يعني. سبعة العزل من أهل الجهل والسفر. ثمانية ترك الخوض مع الناس فيما لا يعني. تسعة أكل الحلال هو رأسها فإنه ينور القلب وينصح القلب ويجعل القلب ويبعده عن مفاسد.
0: صحيح.
1: نعم.
0: قديش نقدر نقول نسبة التزامك بكل ما ذكرت أخ أبو عادل؟
1: نعم. يعني أنا كنت مدرس في دار معلمين مدرس جغرافيا.
0: يا هلا فيك دايما يعطيك ألف عافية.
1: يا مرحبا. يا مرحبا.
0: يعني أنت كنت بتعلم الطلاب وبالأجيال السابقة يمكن كان الموضوع أسهل من هذا العصر الحالي موضوع الالتزام. نعم. يعني بتفاصيل
1: هلأ ولد خرب الدنيا خرب. عندي ولد أخذ سنة بكالوريا لو الصباح وعطش على الجوال لو الصباح
0: بضيع نهاره بالموضوع.
1: الجوال خرب القلوب وخرب الدنيا وخرب.
0: هو بيقولوا حاليا من أول النصائح أول خطوة لحتى تكون قادر تقوم بأي عمل أنك تبتعد عن الجوال صباحا ما تقرب عليه أول ما تستيقظ. فهي يمكن أول خطوة للالتزام بأي شيء.
1: يا أيمن يمين بالله أنا 32 سنة بالسعودية كنت في تبوك. اشتريت جوال من 32 سنة غير استقبال ورسال ما بعرف رقم والاستقبال ورسال هذا جوال.
0: وهلأ
1: أنا إيه والله استخدمه لحتى إيه والله مسجلات وشغلات وقلة ودنيا.
0: هلأ فيه فائدة فيه فائدة وفيه مضار. نحن بنحاول أنه نكسب منه ونستفيد منه.

0: نعم
1: ايوه نعم نعم
0: ان شاء الله
1: صحيح
0: دايما
1: نعم
0: الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ
1: الحمد
0: عادل،
1: لله
0: شكرا
1: مشكورين
0: جزيلا
1: كثير مع
0: لاتصالك.
1: الراس مجاعه حلوه وتمام
2: الله يعطيك العافيه يا رب.
1: شكرا من اجلي. اي والله
0: شكرا
1: يا
2: تسلم
0: عادل.
2: شكرا على كلماتك الحلوه.
0: سعيد صباحك. كمان اتصال. الو
3: الو
0: ايوه
3: يسعد لي صباحك إيمان.
0: صباحك يا حنان.
2: صباح النور. أهلا يا حنان.
3: صباحك على
2: صباح النور والسرور. أهلا يا حنان.
3: كيفكن؟
2: رواء.
3: شو البدايات الحلوة اليوم؟ من البداية مولعينا من البداية.
0: شكرا لك، شكرا لرأيك.
3: وخصوصا للمخرجات الجميلة.
2: أكيد.
0: سعادة المخرجات.
2: سعادة المخرجات، هن السعادة.
3: سعادة، أيوه. أوكي بيستاهلوا والله.
0: أكيد بيستاهلوا.
2: وأنتم بتستاهلوا.
0: وأنتم بتستاهلوا أكيد.
3: دخيل قلبكم. هلأ علاء وإيمان أنا بدي أحكي بالنسبة للموضوع. هلأ لحتى تلتزمي بأي إنجاز سواء على مستوى العمل أو على مستوى الدراسة أو على مستوى أي شيء اجتماعي، يعني بدك لازم يكون عندك مقومات لحتى يتم الإنجاز هذا.
2: مثلا
3: رقم واحد يكون انت عندك إرادة لحتى تحققي هذا الإنجاز. رقم اثنين يكون عندك محفز، يعني شيء عم يحفزك لحتى تكفي بهذا الإنجاز هذا وتحققيه. وشغلة تانية يكون متوفر يعني أقل شيء ممكن لحتى يساعدك إنه تحققي هذا الإنجاز. أنا هدول شيء مهمين اللي لازم يتوفروا بتحقيق أي إنجاز إيمان. تمام.
0: أي شيء، ما في شغلات بسيطة ممكن نحن يعني في شغلات فعلا بحاجة إنه لمال، بحاجة لوقت، بحاجة ل
3: ما أنا هذا اللي حكيته إنه في أشياء بحاجة إنه أنت تدعمك مثلا لحتى تحققي الإنجاز هذا.
0: فبتأجليها، لكن في أشياء بسيطة يمكن هي تكون لها تأثير إيجابي.
3: أجل ممكن لفترة لحتى يعني لملم ورائي وإجمع شغلات يعني هذا لحتى تساعدني إنه ارجع ابدأ بلش.
0: وهذا هدف بحد ذاته، يعني أنت لما بيكون
3: تماما.
0: مثلا مثل ما كان عم يذكروا الأستاذ حسام وعلى موضوع الجيم أو النادي الرياضي، فيمكن بحاجة لكثير من الأشياء تكون جاهزة بتفاصيل حياتي، يمكن أنا ما أكون عندي القدرة لأوصل لها.
3: لازم يكون في مقومة
0: فأنا
3: لحتى تقدري تلتزمي بهالإنجاز هذا وتكفي.
0: فأنا بيكون هدف لإلي أني أنا أروح سجل بهالنادي الرياضي، فلازم التزم بأشياء تساعدني لأمن كل الظروف المحيطة.
3: أيوة تمام.
0: واللي بتساهم أني أوصل للنادي.
3: أيوة تمام.
0: حلو
3: أهم شيء يكون ما في شوب.
0: بلشنا نتحجج.
2: أهم شيء
0: بلشنا نتحجج هلا بالقصص اللي
3: أيوة والله.
0: يلا على أول خريف.
3: صباحاتكم الحلوة الجميلة. صباحي
0: للجيكي
3: نانا.
2: سعد صباحك
3: جميلة وشكرا لكم.
2: الله يسلمك يا رب. اللي تحججوا بالشوب وما راحوا على النادي قالوا لهم روحوا سجلوا على المسبح. بشو تحججوا؟ ما عندهم بدلة سباحة.
0: عارف بده يلاقي حجة، بيلاقي حجة بكل تفاصيل
2: جد يعني ما
0: بنسمة الهواء.

0: وناخذ شويه رسائل متعلقه بالموضوع. معنا رساله من ابو ممدوح عم يقول: الالتزام الذاتي هو الجسر الحقيقي بين الاحلام والواقع، انه يمنع التسويف ويبني عادات يوميه مستمره ويحول النيه الى نتائج واضحه، مما يمنح الانسان السيطره على حياته بدلا من الاستسلام للمشتتات والاغراءات. كلام سليم، وشكرا لرسالتك الحلوه المفيده يا ابو ممدوح. وايضا رساله من نبيل مصطفى: يسعد صباحكم رب العالمين، يقرن الايمان بالعمل صحيح، والذين امنوا وعملوا. فبعد شو كاتب هون؟
1: يعني اليقين. هو الإنسان العزم عليه طيب. يتحرك
0: عليه أن يتحرك باتجاه هدفه ويتخلص من التردد والتأجيل ويعتمد على ثقته بقدراته التي منحها الله له. تحية للصديق خلف الحمدان.

0: رياض وسليمة، شكرا لرسالتك. وأيضا رسالة أخيرة: الالتزام والانضباط الذاتي هو السر الذي يحمل أحلامنا، بيحمل أحلامنا وبيعملها واقع ملموس، وهو يلي بيثبتنا من أول ما نحط الخطة لحد ما نوصل للنهاية وننجح فيها. أكيد بدون هالانضباط فأي خطة بالدنيا بتضل حبر على ورق، وبتفتح الباب للمماطلة والتأجيل والتسويف، ووقتنا وفرصنا بتضيع، بتضل بمكانها.
1: حلو الكلمة، البداية بالدهم بيقول
0: حلو، البداية بالدهم.
1: الاستمرارية وتحقيق الهدف بدهم إرادة قوية تخلينا نختار التعب والإنجاز تبع بكرة على الراحة المؤقتة تبع اليوم. كتير حلو الكلام،
0: حلو.
1: سعيد صباحك.
0: هي الرسالة من نهاية الرقم 453.
1: رأفت أبو منذر من ألمانيا.
0: تمام. رح نأخذ اتصال، شو رأيك؟ وبعدين بنطرح هيك عصف ذهني بسيط.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا وسهلا
2: أستاذ علاء.
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: نعم، يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب.
2: صوت الجميل هيك الهادئ الأنيق يعني.
1: شكرا لإلك.
2: يخليلي إياك تحية للسيدة كنانة، السيدة لما. تحياتي للكادر، تحياتي لوطننا الجميل سوريا.
0: تحياتنا لك يا هلا.
2: أنا دائما وأبدا التقدم والازدهار بكافة المرافق.
0: الله يبارك فيك. أتمنى ذاك
2: البرنامج يكون الأنيق ودائما هيك يعني
1: من خلال صوتك كمان
2: بتزيدونا بالعلم يعني وبالرقية.
1: أكيد رأيكم كمان بيزيدنا وبيزيد من
2: أنا بحيي أصدقاء البرنامج القدامى، بنتمنى نسمع صوتهم، وحي أصدقائي دائما اللي دائما اللي بيعرفوا حالهم، ما بدي يفوت بالأسماء مشان ضيق الوقت.
1: ونحن بدنا نعرف اسمك بس.
2: أبو إبراهيم.
1: أبو إبراهيم، سعد صباحك.
2: يخلي لي إياك، الله يوفقك، طول بعمرك. قيمة الإنسان، قيمة الإنسان هو ما يعني ما بيضيف، هو بيضيفه من ميلاده حتى موته يعني. قيمة الإنسان هي علمه وكمان يعني والتزامه كمان. هلا في قول كتير حلو بهذا الموضوع: لا خير في القول إلا مع العمل. لا خير في الفقه إلا مع الورع. لا خير في الصدقة إلا مع النية. لا يتم حسن الكلام إلا مع حسن العمل. هلا هذا إذا بيتطبق على أرض الواقع، نحن كلنا بنكون ملتزمين بمواعيدنا وبأوقاتنا وبحياتنا وبسلوكنا وبأهدافنا يعني.
1: صحيح.
2: هي الحياة هي انتظام، مدام إيمان أستاذ علاء. الحياة هي انتظام، هي بوقفي يعني مع الذات يعني. بس هلا يعني يمكن صعب الإنسان بهاي الظروف نحن اللي عم نعيشها يعني، طبعا من اقتصادي ومن إلى آخره كلنا بنعرف يعني، صعب أنه واحد يكون الكمال هو بالنهاية لرب العالمين سبحانه وتعالى، متفقين على هذا المبدأ يعني. ما حدا كامل. ما حدا كامل،
1: ما حدا فينا يكون ملتزم بكل شيء يعني، متمم لكل الأمور. لكن ممكن أحيانا بعض الناس يكونوا بأشياء بسيطة حتى يعني، مو بأهداف كبيرة كمان، يكونوا ملتزمين وعادات يومية عندهم إياها بحياتهم يعني، لكن تصنع فرق في صحتهم في عافيتهم.
2: أكيد أكيد. تحياتي لكم،
1: تحياتنا لإلك يا أبو إبراهيم،
2: وإن شاء الله هيك بتضلوا بخير وبصحة جيدة.
0: يا أهلا وسهلا،
1: شكرا جزيلا لاتصالك. أهلا وسهلا فيك. صباح من اسطنبول يعبر السماء حتى يستقر في إذاعة دمشق عند وجوهها وأصواتها التي أحبها، مذيعين، مهندسين، فنيين، وكل من يصنع هذا البث بحب. أنتم أول حكاية ليومنا وأنغام الصبح التي تمنح دمشق دفئها وبهجتها. كل الشكر المودة لإلك أيضا، يسعد صباحك. المعلق الصوتي محمد رحمون، صباح الخير لإلك وشكرا على هذا الكلام الجميل. بيقول: بدأت في مجال التعليق الصوتي بأدوات بسيطة إمكانيات محدودة، لكني تمسكت بالالتزام واستمررت في التدريب والعمل دون انقطاع خطوة بعد خطوة. مع الوقت تحول هذا الجهد المتواصل إلى تطور حقيقي في الصوت والأداء والفرص، حتى وصلت إلى المكان الذي كنت أحلم به، وما زلت أرى الطريق مفتوحا لمزيد من التقدم. إن شاء الله يا رب تحقق الأمنياتك.
0: من جد وجد،
1: من جد وجد. سعيد صباحك أستاذ محمد، وإن شاء الله دايما بخير، ونشوفك بيناتنا كمان بدمشق إن شاء الله.

0: ناخذ اتصال كمان. الو
1: الو، يسعد لي صباحكم.
0: صباحك يا
2: رب. صباح النور.
0: صباح النور،
1: كيفكم؟
0: الحمد لله، انت كيفك؟
1: الحمد لله. ابو طلال،
2: اهلا وسهلا بابو طلال.
0: كيف صحتك؟
1: خليني اياكم تطولنا بعمركم يا رب.
2: الله يحفظك.
1: هلا بالنسبه للموضوع انه كل شيء خلقه رب العالمين، لا حركه ولا سكون الا بامره.
0: صحيح، نعم.
1: وشغله ثانيه، انا بالنسبه لي تلاقي الارواح، تلاقي الارواح الايجابيين مع بعضهم البعض، انا بعتبره مسار جيد. يوم يكون في مسار جيد معناته اي انجاز بيتم بين الارواح هذول انا بعتبره مسار ايجابي. هلا في شغله، مثلا انا مثلا بحكي معكم او بتحكوا معي، نحن تلاقي الارواح مع بعضنا البعض تلاقي ارواح ايجابيه، انه انا مرتاح لكم وانتم مرتاحين الي. انا هيك بعتبر الحياه يعني.
2: وهذا اللي عم يخليك تلتزم باتصالاتك معنا دائما يا ابو طلال.
0: شوف كيف دار لك القصه على يا ابو طلال.
2: حبينا هالالتزام يعني في
0: بس حكي مزبوط يعني. إيه، انت لما تكون مرتاح مع الناس بتكون منجز اكثر واكثر قدره على العطاء يعني، واكثر استمراريه بالشيء الحلو اللي عم بتقوم فيه. ففكرته كتير حلوه يا ابو طلال،
2: دوافعه ايجابيه.
1: بعدين في شغله ثانيه، انا لما اكون صادق مع ذاتي معناته انا صادق مع الناس كلياتها ما عدا السلبيين طبعا.
0: الله يبعدهم، الله يبعدهم.
1: امين يا رب. خلينا ياكم يا رب، وتحيه الى ويام الغاليه.
0: اكيد،
2: الله يحفظك. يا اهلا يا اهلين يا ابو طلال،
0: ضل بخير يا رب. صباحكم نور وبركة. حلو المثل، ما بتقرا انا مثلي في هذه الحياه بتقول الرساله.
2: كنقطه ماء على صخره صماء، مع الإصرار نقهر الصخرة ونحفرها، الإصرار والتكرار يغير الأقدار، إن الله يحب العبد اللحوح. شكرا كثير.
0: خالد أبو دياب،
2: يسعد صباحك يا رب. شو في كمان معنا رسائل؟
0: صباح الخير،
2: متصلة بالموضوع هالمرة.
0: سوريا تجري إلى القمة وليس تمشي، إن شاء الله يا رب. نهاية أنجز ولله الحمد. أبو عامر من السويد، يسعد صباحك يا أبو عامر. الحمد لله. يعني المهم أنه وهي نقطة كتير مهمة كمان اللي ذكرها، أنه حتى لو صار في اعتياد أو نوع من الكسل، يمكن ذكر الأستاذ حسام أنه نكافئ نفسنا يعني نعطيهم استراحة.
2: إيه، نكافئ نفسنا أكيد.
0: لكن بنفس الوقت أنه نحن ما نقول خلاص أنا يعني فشلت ما عاد أقدر أني لا، أرجع حاول مرة تانية وأرجع ألتزم مرة تانية بهذه.
2: في نوع من الالتزام السهل يعني نحن كتير من مارسو، عرفتي، وبيعطي وعود مثمرة. يعني مثلا فيني أوعدك أنه إذا التزمت انك تاكل كل يوم مثلا شوكولا اخر الشهر، يعني مستحيل انك تنزل 5 كيلو، يعني اكيد رح تضل محافظ عليهم هدول الخمسة كيلو.
0: والله الشوكولا ما بتسمن، اذا كانت هيك مره بتعرف مثل ما بيقولوا، بالعكس مفيده.
2: ايه. طيب بلا شوكولا مثلا، خلينا نقول
0: تاكل طن شوكولا،
2: خلينا نقول اذا واظبت على تناول الاندومي او غيره والاكل السوء وكذا، فاكيد يعني هذا النوع من الالتزام ما رح يخسرك ابدا ولا كيلوغرام. يعني هذا وعد.
0: هو قصده على انه في شغلات، هو على فكره الاشياء العادات السلبيه ومثل الاشخاص السلبيين بيضلوا محيطين فيك.
2: نعم.
0: والاشياء المضره هي سهل الالتزام فيها وسهل ممارستها وسهل القيام فيها، صح ولا لا؟
2: صح. وهي
0: دائما الشغلات الصحيه والمفيده والمنتجه اكثر هي بتكون صعبه، بدها تفكير.
2: انا هذا السؤال عبالي اطرحه على الهوى يعني، ومجرب يعني فاتني اساله للاستاذ صراحه، انه النفس البشريه فعلا ما بتحب القيود، بتميل للحريه. الالتزام دائما بيعمل لها مشكلة. نحن ما منحب، ليش؟ لأنه أي شيء فيه مقاومة تمام تلاقي نحن منحب نبعد عنه بالفطرة، يعني كفطرة. طبعا الحياة بتفرض علينا التزامات وبقيم معينة وإلى آخره، بس بشكل عام كفطرة الإنسان ما بيحب القيود. فالالتزام يعني في نوع من القيود، هذا النوع من القيد إذا ما لقيت طريقة حبه أنا ما رح التزم فيه، إذا ما لقيت له مخرج. تمام،
0: يعني تلاقينا نربطها دائما
2: بدنا نلاقي لها مخرج. اي تمام، مو هيك
0: بالاوامر.

0: بأنه يمكن هيك بده المجتمع مثلاً. يعني بنربطها دايماً بالأشياء اللي بتكرهنا يمكن أو بتخلي الأمر يصير صعب علينا أكثر.
1: طب ابني بالبيت
0: إذا منحبب حالنا فيه ومنحبب ابننا فيه مثلاً يمكن يصير أسهل علينا.
1: أنا سؤال بطرحه هذا، ابني بالبيت مثلاً أنا ليش بتلاقيه ما بيلتزم بالدراسة بس مستعد يقعد يقرأ 10 كتب مطالعة بس دراسته ما بيحب يلتزم فيها. فبتلاقينا عنا هذا الميل يعني من الالتزام واجب الدراسة للمطالعة. نفس الشيء التزامات العائلية المنزلية بتلاقينا مثلا مقيدين فيها، بينما الأصدقاء والعلاقات المفتوحة وكذا بتلاقينا كتير منفتحين عليها وسهلة يعني. أما التزامات منزلية وعائلية صعبة. فشايفة يعني هاي النوع من القيود
0: بنروح على الأشياء اللي بتخلينا نحس يعلى الدوبامين اللي كنت تحكوا عنه، إحساس السعادة يكون موجود عنا، فهذا الشيء بيخلي الأمور هي أسهل ويعني أكثر متعة. فنتجه له المقابل.
1: اليوم لازم ندور نحن إيمان على طريقة باعتبار الإنسان بعمقه عم يدور على الحرية الداخلية، لازم نلاقي طريقة نعطيه نحسسه بالحرية من خلال الالتزام نفسه. أو ندوقوا طعمة الحرية من خلال الالتزام. كيف؟
0: ونعلمه كيف؟ في كتير من وخاصة هذا الجيل يمكن من كتر ما عم يحصل على معلومات أحيانا بيضيع، فبتحسوا أنه لا هو بيعرف كتير بس ما بيعرف شيء كمان بنفس الوقت. بحاجة لأنه يتعلم كيف.
1: أيوة هي هي
0: يعني حتى كيف يدرس كيف يستمتع بالدراسة
1: تماما.
0: يعني إذا بدي أذكر مثلا أنا ابني بتلاقيه بيعمل أبحاث حول هذا الموضوع، يعني درس عبارة عن درس طبيعي درس عادي، ممكن يروح يحضر أفلام عنه عن نفس الموضوع، يحضر وثائقيات عنه، يبحث عنه لحتى يتعمق أكثر بهالفكرة
1: حتى يستمتع بالتجربة،
0: صار بيعرف الدرس كله وفهم واستمتع بالتجربة بنفس الوقت مثلاً. كطريقة فيمكن إحنا بحاجة لنتعلم كمان كيف نتعلم.
1: كل طفل إذا بيمارس نفس الطريقة اللي مارسها يعني ابنك الله يسلمه أنا بتوقع رح يوصل لنتيجة، يعني لأنه بالنهاية لقى طريقة يستمتع فيها بتجربته أكيد 100%.

0: وفكرة قبل ما أنساها إيمان أنه إذا تعلم الولد الحرية المالية من خلال الدراسة رح يحب ويلتزم بالدراسة، لأنه رح يعرف بعد منه أنه رح يحقق حرية مالية، رح يحقق حرية اجتماعية إلى آخره. فمثال حبيت أذكره قبل ما نفوت بزاويتنا الصحية لليوم رح نلقيها عليكم أنا وزميلتي إيمان. كمان
1: بتصب بالبيبي موضوعنا لليوم وبتساعد، هي عبارة عن وسائل المساعدة يعني تماماً. كمان نكون ملتزمين صحيا
0: تماما.
1: شغلات صغيرة بتفرق بيومك، بتقول رغد مثل ما زميلتنا رغد الخطيب مثل ما بعتت إعدادها لزاوية الصحية، عم تقول فقرة خفيفة لطيفة نبلش فيها يومنا. يلا خلونا نبلش.
0: لا تبدأ يومك بالموبايل. أول ما تفتح عيونك وتدخل على الأخبار والرسائل والسوشيال ميديا، أنت عم تسمح للعالم الخارجي يحدد أولويات دماغك قبل ما تحدد أنت شو بدك تعمل.
1: كمان بتقول لا تنتظر المزاج المناسب. كثير من الأشياء منأجلها لأننا منقول مالي خلق، بس غالبا الفعل هو اللي بيخلق الدافع مو العكس. ابدأ بخطوة صغيرة والمزاج ممكن يلحقك.
0: إذا المهمة كبيرة صغرها. لا تقول ما بدي رتب حياتي، قول بدي رتب مكتبتي. لا تقول بدي أتعلم لغة، قول بدي أتعلم 5 كلمات. أحفظ 5 كلمات، الدماغ بيتعامل أسهل مع الخطوات الواضحة والصغيرة.
1: تحرك حتى لو ما عندك وقت للرياضة، مو ضروري ساعة كاملة بالنادي. قوم امشي، اطلع درج، غير وضعية جسمك. فترات الحركة القصيرة أفضل من الجلوس

0: المتواصل لساعات.
1: اشرب مي قبل ما تفسر كل تعبك. العطش الخفيف ممكن يرافقه صداع أو ضعف تركيز أو إحساس بالتعب، لذلك خلي شرب الماء قاعدة موزعة خلال اليوم، مو بس لما تعطش بشكل قوي.
2: بتقول كمان لا تخلي كل وجبة مكافأة، أحيانا نستخدم الأكل حتى نعالج الملل أو التوتر أو الضغط. قبل ما تاكل اسأل حالك أنا جوعان فعلا ولا محتاج استراحة؟ استراحة من الأكل طبعا.
1: بتصور معظمنا أكلنا لطشة بهالنصيحة يعني.
2: على كل إن هي فعلا يعني
1: جوع عاطفي
2: جدا، وأحيانا جوع العاطفي إنه بيسبب لك جوع.
1: هو جوع عاطفي، نوع من الجوع العاطفي، إنه باكل لسد سكر
2: الملل والتوتر والضغط والحزن وإلى ما هنالك من كل هذه الأحاسيس. ويمكن هاي الأحاسيس هي مثل ما كنا عم نقول بتأثر على قدرتنا على الالتزام، وبنفس الوقت كمان شو نوعية الأكل اللي عم ناكله كمان بيأثر على نشاطنا وهمتنا. فكتير مهم فعلا أنه نسأل حالنا هلأ أنا جوعان فعلا لأكل ولا بس لحتى هيك
1: لهاي حط لهاي بتمول. هاي خطوة وفكرة كتير مهمة، لا ترد وانت معصب، كتير بنصح فيها. ممكن الرسالة لازم تنرد فورا، أحيانا 10 دقائق بعيد عن الموقف بتخلي ردك مختلف تماما عن الرد اللي كنت رح تبعته وانت منفعل. جدا جدا مهمة قاعدة العد للعشرة. دورها
2: دورها كنانة، بتقول دورها بمخك وهيك بخوت وقت، فبتلاقي معك طلع الجواب الأقوى والأصلح يمكن يكون
1: الجواب الساحق الماحق.
2: لا تحاول أنك تعمل 10 شغلات بنفس الوقت. هلأ سيدات يمكن ماهرات بهذا الموضوع، تلاقيهم يعملوا كذا شغلة مع بعض. غالبا مو إنجاز عدة مهام بنفس اللحظة، هو انتقال سريع بين المهام، وهذا ممكن يزيد التشتيت ويستهلك انتباهك. لهيك ما تحاول تعمل 10 شغلات بنفس الوقت.
1: عم توجه الحكي للشباب، يعني خلص طبيعة دماغهم
2: بحالكم. شوفوا دغري قلب الموضوع لنفسه إيجابيا على
1: لا، هي عم تقول بتستهلك انتباهك وانت بلشتي
2: وهم الشيء ما تستهلك.
1: ايه بلشتي الموضوع انه هي السيدات اكتر شيء يعني ممكن يعانوا منها. السيدات بطبيعة عقلهم دماغهم تجميعي، يعني طريقة تفكيرهم تجميعي. سبحان الله، هن المرأة للتحمل والرجل للحمل. قديش الفرق، يعني التحمل بحاجة توزيع مهام، بينما الحمل ضربة واحدة بيجي حمل كبير. يعني
2: مشان تريح نفسك بس.
1: اي نعم،
2: خلص قول النتيجة يعني نهائية. هلا هي كمان ممكن تعجبك كمان، اترك مساحة للملل.
1: ايه اترك مساحة للملل ضروري.
2: مو لازم كل لحظة فراغ تكون موبايل، فيديو، بودكاست أو موسيقى أو إذاعة يا رغد. أحيانا الدماغ بيحتاج فترة بدون مدخلات أو مدخلات مستمرة حتى يرتاح وينظم أفكاره. فعلا أحيانا نحن بحاجة لأشياء ترتب لنا التفكير اللي عنا، ترتب لنا الأحاسيس حتى الموجودة عنا. ممكن يساعدنا فيها فيديو أو فيلم أو موسيقى أو قراءة القرآن إلى ما هنالك من الأساس. ممكن نعملها فعلا أكثر من أنه نضل نقلب ريلزات مثلا بالموبايل.
1: أنا رح أقترح يكون مساحة للتأمل وليس للملل. يمكن ما بعرف، لأني الملل بحياتي ما عرفته، يعني هذا ما مر علي هذا الشعور، ما بعرف شو شكله. بس التأمل إيه هذا نشتأله صراحة. التأمل
2: خاصة إذا كان قبل النوم.
1: بأي وقت إيه قبل النوم كتير مفيد، بس بأي وقت التأمل والعودة إلى النفس. هيك الواحد يترك الموبايل، يترك يقيم هيك حرفيا، يقيم راسه ويحطه على الطاولة قدامه وخلص، يقعد هيك يسكن 2-3-5 دقائق. قد ما بتقدر
2: صفت معك كنانة.
1: تمام، قد ما بتقدر قد ما بتقدر.
2: كيف بدك تقيم راسك
1: على البحر؟ يا سلام، عم تقول كنانة يا عيني، هذا مو تأمل، هذا شو بدي سمي لك يا تجلي هذا.
2: على فكرة هنا هدول عبارة عن تلخيص لحلقتنا لليوم.
1: اي تمام،
2: مزبوط. يعني
1: تمام.
2: فينا كتير نستعين فيهم لنساعد حالنا بالالتزام الذاتي. قبل النوم مثل عم تقول التأمل، بس يعني انك تكون عم تصفي ذهنك المقصود. شيل راسك
1: تحطه على جنب،
2: يعني انك عم

0: تصفي ذهنك من كل أفكارك ومن كل مشاكلك. لا تحل حياتك كل آخر لحظة بالليل. كل مشكلة إجتك اليوم وكيف رديت فعلك كانت وكيف جاوبت ومين كيف قال لك فلان الكلام هذا كله تشيله على جنب. لأنه كل مشكلة ممكن تبين أكبر آخر الليل. إذا في قرار مهم اكتبه وخليه لبكرة. النوم مو هروب من المشكلة، أحيانا هو جزء من قدرتك على التفكير فيها بشكل أفضل. هو
1: راحة، شكرا.
0: هو سلام. النوم هو سلام وراحة، هو عادة تنظيم لكياننا يعني
1: عن جد شكرا على هاي الخطوة. أنا عندي دفتر قبل ما نام، عندي دفتر جنب رأسي مليان أفكار، يعني هذا دفتر مليان مليان حرفيا. قبل ما نام بكتب كتير شغلات لأنه بعرف أنه هاي القصص بدها تزعجني أنا منايم. فلا شو بقول لحالي أنا هيك بساير حالي، تعالي قليك رح أكتبها على ورقة، طلعوا لهم 5-6-7-10 أفكار، خلص ارتحت، أمنت ما رح يطيروا، أمنت عليهم، سكرتهم، حطيت راسي ونمت. بكرة الصباح بشوف شو بدي ساوي معكم، لأنه خطوة فعلا مريحة.
0: مهمة جدا.
1: شو رأيك بهالخطوة؟
0: كملون لأنه رح
1: بعد في معنا 5 دقائق للمجاز.
0: تعلم تقول لا. مو كل طلب لازم توافق عليه، مو كل دعوة لازم تروح عليها. حماية وقتك وطاقتك مو أنانية، خصوصا إذا كانت كل موافقاتك عم تجي على حساب راحتك.
1: طبعا تعلم تقول لا. إذا جاك صحن بطاطا مقلية آخر الليل تعلم تقول لا. إذا رفيقك عزمك على شي وليمة أو قالب جاتو أو حلو كذا تعلم تقول لا. استرجي قول لا. ما
0: هلا يعني هنا صعبين، عم تقول كنا أنا ما في أصعب منهم هدول الاحتمالات، لكن يعني مرة عن مرة بتصير بتفرق الأمور معنا. لما تنتظر التغيير الكبير إنه كلمة لا من أول مرة ممكن تتأثر، ممكن تتراجع عنها أول مرة، لكن فيما بعد بتصير أكثر إصرارا على أنك تقوم فيها. يمكن فينا نختم نقول إنه مو كل نجاح يأتي فقط مما تفعله أحيانا، النجاح بحاجة إلى استمرارية. فنحن قد ما كنا ملتزمين، قد ما كنا مصرين على أنه هذا الشيء اللي بدي إياه، يعني بدي أوصل له، فحتى لو يمكن اليوم أخطأت، اليوم فشلت، نرجع أكمل ونرجع بلش بكرة لحتى أوصل لهذا
1: الإصرار
0: اللي أنا بدي إياه. ومثل يمكن ما ذكرنا الأستاذ حسام بتلخيص لموضوعنا لليوم، نجزء الأهداف الكبيرة صغيرة قد ما بنقدر حتى تكون سهلة علينا وتكون البداية سهلة، ما تكون صعبة. ننظم وقتنا ونكون في عنا جدول لأعمالنا ودروسنا ودفتر صغير مثل ما قلت. هاي فكرة كتير مهمة جدا، نكتب في كل الخطط اللي بدنا إياها وكل الأهداف اللي بدنا نحاول نجزئها، واليوم شو بدي ساوي واليوم شو بدي أعمل. نحترم الالتزام، يعني احترام للمواعيد وللتوقيت اللي أنا حاطه لنفسي، وهنحاول نخلص من التسويف أو من تأثير الآخرين حتى المحيطين علينا، ونبدأ بالعمل فورا دون تأجيل. يعني يمكن هون كلمة لا كتير مهمة، إنه أنا إذا في حدا أنا عندي هلأ توقيت خاص بدي أدرس هذه المادة مثلا، أو بدي أقرأ هذا الكتاب، أو بدي أشتغل هذا البحث، فأنا إذا حدا عم يحاول أنه يشوش علي أو يحاول أنه يأخذ مني هذا الوقت، فأني أعرف أقول لا، أنا لا هلأ عندي التزام معين لازم أنا سوي.
1: يا غير الشخص يا غير البيئة، يعني مهم انه ما ضل من ضمن هاي البيئه المزعجه.
0: حط له حدود يعني على الاقل.
1: يعني عندي خيار
0: او ابعده، لكن فيني احط له حدود.
1: شوف اي ارخص يا عم، حط حد لهذا الشخص تمام. وبدون ما يرجع هو يحط لي نوع اخر من الحد. يا اما غير البيئه، انه خلص انا غير مكاني. صار وقت ناخذ موجز 10:15، موجز الأخبار، ونعود إليكم متابعينا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بعد مذكرة التفاهم مع روسيا، سوريا تتسلم مطار اللاذقية وتبدأ خطوات إعادة تشغيله. ووزير الخارجية أسعد الشيباني يتفقد المنشآت المشمولة بمذكرة التفاهم في اللاذقية وطرطوس. اجتماع برئاسة وزير الداخلية أنس خطاب يستعرض عمل إدارة مكافحة الإرهاب وجاهزيتها الأمنية. الأمن الداخلي والاستخبارات يقبضان على خلية تابعة لتنظيم داعش في القنيطرة. في إطار انتهاكاته المتواصلة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وعدد من الآليات العسكرية تقل جنودا في تل أبو قبيس بريف القنيطرة. مفوضية اللاجئين تتناقش آفاق التعاون مع اللجنة التوجيهية لرؤية سوريا بدون مخيمات. في خبرنا الأخير، وضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف لتسيير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم، استعدادات لانطلاق القافلة الأولى من أهالي رأس العين من مخيم واكشناي في الحسكة باتجاه مدينة رأس العين وقراها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة، وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: وأكيد بختام صباحكم سوريا عبر هواء إذاعة دمشق مستمعينا الكرام بالدقائق الأخيرة، خلونا نحكي عن يعني ملخص إذا بنقدر نقول عن حلقتنا لليوم اللي حكينا فيه عن الالتزام الذاتي، واللي هو بالنهاية هدفه النجاح، والنجاح وبلوغ الهدف أكيد لا يأتي من الأمر اللي عم نقوم فيه حاليا أو الذي تعمله أحيانا، إنما من الأمر الذي تواظب عليه باستمرار. التحفيز مؤقت، أما الانضباط فهو الرفيق الدائم يلي بيلتزم بقراراته ولو كانت صغيرة، بيصنع فارق كبير بحياته، والفرق بين الحالم والمنجز هو خطوة الالتزام اليومية.
1: وأكيد ما رح ننسى نقدم نصيحة أخيرة بهذا الخصوص. هلأ بشكل عام الانضباط حلو، بس ما يكون الدافع قهري. شوف، في دراسة بتقول أنه إذا شيء أنت ما بتحبه بدك تفرضه على نفسك رح تنفر منه. هي طبيعة النفس. يعني على مستوى النوم مثلا، إذا جاي بدك تنام وما قدرت تنام، لا تضل بنفس السرير، قوم. ليش؟ لأنه دماغك بعد فترة رح يترجم هذا المكان أو هذا السرير على أنه هو مصدر قلق بالنسبة لك. فنفس الأمر بينطبق على مسألة الانضباط والالتزام بأي أمر أو مسألة أو عمل أو سلوك بدك تلتزم فيه. لا تفهم الالتزام على أنه شيء قهري مفروض عليك، لا، لاقي مخرج، لاقي طريقة، لاقي فهم أو صياغة لهذا الانضباط، لاقي دافع تحبه. تمام، ابحث عن شيء يحببك بهذا الالتزام، شيء يكون له قيمة. الإنسان بيبحث دائما عن القيمة، شو المكافأة اللي رح أحصل عليها إذا أنا التزمت بهذا الشيء اللي بدي التزم فيه. هو يلي بيوصلك، بيخليك تلتزم وبيخليك تتابع وتستمر بهذا الانضباط. فإذا لا تستنى الشعور بالتحفيز كمان لحتى تبدأ، ابدأ والتزم، التحفيز بيجي بعدين. بلش اليوم لو بخطوة صغيرة وبتعيدها بكرة وبعد بكرة. خذ قرار اليوم، قرار واحد فقط التزم فيه لمدة 30 يوم، وبعدين رح تشوف كيف رح يتغير كل شيء. الانضباط الذاتي منذكر ما نقيد، وإنما هو مفتاح لحريتك الحقيقية. وأتذكر هاي النصيحة دوما يعني مني شخصيا، إذا كنت محتار بالقرار اللي بدك تاخده فاتكل على الله واسأله، إذا قالت لك يمين روح يمين. أي نعم، هاي المرة مرتك عن جد.
0: خلاص بدنا نختم بالطرفة الأسبوعية الدائمة من على روح يمين روح يمين، روح شمال روح شمال. المهم يعني
1: لا، هلا روح ايه طبعا، هي زمرته روح يمين يمين شمال شمال، اما
0: اذا حدا تاني لا،
1: حدا تاني لا. يعني اذا نفسه الاماره بالسوق لا، لازم يعمل
0: اذا نفسه الأمارة. هو انا قصدي تقول هالكلمه، اذا نفسك الاماره بالسوق فلا. انا بدي اختم بحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فيعني نحن ما نعجق حالنا بكثير من القصص، اللي نحن لازم نكون ملتزم بكثير من القصص بحياتنا، حتى لو كانت اشياء قليله أو خطوة خطوة، شيء فشيء آخر يعني كمان بيكون منيح. المهم أنه يكون في استمرارية ودوام لإلها، تكون موجودة بحياتنا، عم تضيف الإحساس الجميل وبنفس الوقت الإنجاز الرائع اللي نحن بنستحق أن نصل إليه.
1: بسم الله، سمينا وصباحنا السوري معكم، نهينا، الله يسعد أوقاتكم ويسعد صباحكم.
0: وبين وجه لكم تحياتنا القلبية فريق العمل، كنا معكم من وراء المايك علاء فوزي وإيمان شكري، وفي الإخراج كنان حميشي ولما يوصف. بدي أقول شكرا كمان للزملاء في شاشة إذاعة دمشق، من الألم يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لكل مين تابعنا وكل مين حضرنا وكل مين استمتع معنا بهي الرحلة الصباحية، ومن إيمان وعلى تحية محبة، وإلى اللقاء.
0: للقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الخير من الشام لأهل الوئام والإكرام، صباح الطيبة والعفوية من حمص العدي، صباح النسمات البحرية من طرطوس واللادية، صباح السعادة والنور من نهر الفرات ودير الزور. يسعد صباحكم من كل شبر بأرض بلادنا، صباحكم محبة وتفاؤل بحلقة جديدة من نوافذ. مستمعينا الأحباء، محطات متجددة في عدة محافظات نفتح فيها نوافذ على مختلف مجالات الحياة من 10:30 للساعة 11:15. كونوا معنا على أثير إذاعة دمشق ومنصات الرقمية وقمر النايل سات. أهلا ومرحبا بكم. ومع بعض رح ننطلق من أولى محطاتنا من دمشق عز الشرق مع الزميلة عبير فارس. الله يسعد صباحك زميلة عبير.
2: صباح الخير زميلة سمية، والصباح الأجمل والأحلى دائما لمستمعي إذاعة دمشق.
1: الله يعطيك ألف عافية. طبعا زميلة عبير، أنا وأنت من سكان المزة، لفتك يمكن مثل ما لفتني الزحمة وعجقة الناس بالمزة شيخ سعد. بلشت الزحمة من يوم السبت وكانت مبارح ولليوم كمان. شو القصة؟ أكيد في حركة تسوق، شو بتحكي لنا عن هالحركة؟ تفضلي.
2: أكيد زميلة سمية، يعني تم انطلاق مهرجانات التسوق بمحافظة دمشق وتحديدا يعني بمنطقة المزة، وأهمية هالمهرجان اليوم مثل ما بيقولوا زميلة سمية يعني موسم موني هذا الشهر لأهل الشام، لأهل كل المحافظات السورية، تجهيز المدارس، يعني الثياب المدرسية، الحقائب، القرطاسيات. مميز اليوم بهالمهرجان مشاركات يعني شركات متنوعة من الشركات السورية المتميزة، غذائيات وأيضا يعني كل ما تحتاجه ست البيت مثل ما بيقولوا المستلزمات البيت، وأيضا يعني رح تستفاد أكيد من كثرة العروض، ويعني هي أجواء مليانة حيوية، تنوع المعروضات، الألبسة، الأحذية أيضا. مهرجان هو مساحة عم تجمع اليوم بين التسوق والترفيه، أيضا عم بتتيح للزوار فرصة التعرف على منتجات شركات سورية متنوعة، وأيضا فينا نقول عم يكون في تواصل بشكل مباشر بين الزوار وبين أصحاب الشركات والمحل التجارية. حيكون يعني في عروض، في أسعار تنافسية.
1: جميل.
2: يعني أجواء مليانة بالحيوية والنشاط، وأيضا يعني هي فينا نقول يعني تجربة التسوق مختلفة عن التسوق الطبيعية. حي يعني يبلش الزائر من بداية دخوله على الأجنحة بشكل منظم.

0: ممكن يعني بيقدر انه يتابع الاجنحه جناح جناح بطريقه لطيفه، وايضا خد يكون افتتاح المهرجان ب 8 حتى 22 اب.
1: طبعا زميلي
0: كان
1: عبير
0: بدنا يكون في تفاصيل اكثر مع منظم المعرض، للاسف اليوم
1: اعتذر الضيف.
0: بسبب ظرف طارئ.
1: طبعا منقدر انشغالاته والله يعطيه ألف عافية، ونحن ممكن نعطي معلومات أكيد من خلال تجوالك بالمهرجان زميلي عبير. يا ريت تحكي لنا شو أهم المعروضات وأهم المنتجات الموجودة بها المهرجان، مهرجان التسوق.
0: موجود المنتجات الغذائية بكافة أنواعها، يعني كل ما تحتاجه لست البيت من الـ يعني ما بيقولوا رز معكرونة، القصص هي التفاصيل، المعلبات، الألبسة، الأحذية، يعني عم يكون في عروض كثير، أسعار تنافسية بين الشركات، وأيضا يعني منتجات بتتميز بالجودة وال يعني منتجات سورية متميزة، شركات معروفة سورية، وعم يكون في ازدحام واقبال، وتحديدا فينا نقول فتره العصريات كوننا نحن هلا دنيا صيف وشوب، فعم يكون فتره الازدحام بالفتره المسائيه اكثر.
1: اكيد طبعا لانه هلا موجه حر.
0: اكيد كمان ممكن تستفاد ست البيت ايضا من العروض المدرسيه، عم يكون في ثياب مدرسيه قرطاسيه
1: طبعا، واقتربنا من افتتاح العام الدراسي
0: طبعا اكيد، وعم بيكون في اسعار تنافسيه، يعني كونه في لازم يكون في يعني توازن اليوم بالنسبه ايضا لرب الاسره بين جوده المنتج وبين الاسعار، فعم بيكون في تنافس بين الاجنحه، وهذا الشيء يعني عم ينعكس بشكل ايجابي على الزائر.
1: طبعا اكيد بنرحب وبنتمنى دائما التوفيق والنجاح لهيك فعاليات مثل مهرجانات التسوق اللي دائما بتشكل منصه اقتصاديه واجتماعيه بارزه وبتدعم القدره الشرائيه للمواطنين وبتنشط حركه الاسواق من خلال البيع المباشر. زميلي عبير اكيد من المنتج للمستهلك مباشره بحسومات ممكن توصل لل 50%، وبتتوزع كمان أهمية المهرجان بمشاركات السورية. ذكرتي حضرتك أنه في مشاركات محلية وعربية وأجنبية. نعم،
0: عم بيكون مشاركات أيضا من كافة المحافظات السورية ضمن مهرجان الشيخ سعد، عم نشوف من حمص، من إدلب، من حلب، من أكثر من محافظة سورية داخل المهرجان.
1: نعم، وأكيد زميلي عبير إلغاء الحلقات الوسيطة بيسهم بكسر الاحتكار، احتكار الأسعار، وبيخفض التكاليف، وبيروج للصناعة الوطنية، وبيمنح الشركات السورية فرصة ذهبية لعرض منتجاتها مثل ما ذكرتي الغذائية بكافة أنواعها والنسيجية أيضا وممكن المنظفات، صح؟
0: أيضا طبعا أكيد، وحتى في حلويات موجودة، أنواع الحلو موجودة ضمن المهرجان، وهو دعم للمنتج الوطني السوري.
1: جميل طبعا، وهي فرصة كمان لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين الشركات المحلية والوكالات العالمية المشاركة بها المهرجان، وأيضا بناخذ من الجانب الاجتماعي أنه بتخفف الأعباء المعيشية بتقديم حسومات وعروض مغرية بتلائم الدخل المتوسط طبعا للمواطنين. وممكن كمان من خلال التحضير للحلقة امبارح زميلي عبير لفتني أنه كمان ضمن البروجرام في توزيع قسائم شراء مجانية وجوائز دورية لدعم الأسر،
0: حتى يعني رب الأسرة يلي عنده مثل ما بيقولوا أكثر من طالب بالمدرسة عم يكون عنده حصومات خاصة
1: في
0: المدرسة للقرطاسية، وأكيد الزائر رح يستفيد بين نعم. الشركات الموجودة.
1: جميل، ومنحب كمان ننوه بأنه تم اختيار منطقة المزة لكونها نقطة جذب مركزية وموقع استراتيجي حيوي بسهل الوصول لإلها من دمشق وريف دمشق كمان لكل مين حابب يتسوق من هالمهرجان. بدي أتشكرك الزميل عبير، عندك شيء كمان؟
0: أكيد كنا بنخبر المستمعين أيضا خبر آخر مختلف عن مهرجان التسوق، واللي هو حنحكي عن
1: إذا بتحبي من أجل الأربعاء إن شاء الله بإذن الله، وناخذ تفاصيل بإذن الله.
0: تمام زميلة سمية، كنت رح أحكي على الدورة اللي نفذتها نقابة الأطباء البيطريين،
1: الله يعطيك العافية، تفضل.
0: مع مربي زراعة غرفة زراعة مشكورة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

0: الجهات المعنية.
1: جميل، طبعا لحماية الثروة الحيوانية هذا كمان الموضوع كتير مهم.
0: أيضا تم التركيز على الجانب العملي من الدورة اللي استمرت على مدى 4 أيام على اكتساب المتدربين مهارات للفحص الظاهري للحيوانات لإكتشاف الآفات والأمراض المشتركة، أيضا لحماية المستهلكين من التسمم الغذائي ووصول اللحوم آمنة ومطابقة للمواصفات للمستهلكين. أيضا رئيس النقابة الأطباء في دمشق الأطباء البيطريين أوضح أن التطبيق العملي يأتي والإكمال للدورة النظرية التي كانت في غرفة زراعة ريف دمشق بهدف يعني كمان أول تعزيز الخبرات الميدانية لما يسهم في حماية الغذاء وتأمين غذاء آمن للمواطن.
1: أكيد جميل، أكيد زميل عبير، الاهتمام بالثروة الحيوانية بينعكس مباشرة على سلامة وصحة المواطنين ممن يتناولون دائما المنتجات الحيوانية. يعطيكي ألف عافية ونتمنى لك كل التوفيق بنوافذ جديدة إن شاء الله بحلقات قادمة. شكرا لك زميلي عبير.
0: شكرا
1: لحضرتك.

0: إلى إنترادوس ستارتوس مع الزميل صباح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل صباح.
1: وصباحك وصباح الأخوة المستمعين.
0: طبعا بدنا نصبح عليك وعلى أهالي طرطوس الكرام، ونذكر بما أنه القطاع الصحي هو أساس بناء مجتمع سليم وقوي وبيحسن جودة الحياة، رح نبدأ معك بالنافذة الصحية. شو بتحكي لنا عن أطلالة هالنافذة؟ تفضل.
1: نعم، يعني سأشير في هذه النافذة إلى طبعا يعني الزيارة الهامة التي قام بها الدكتور مصعب العلي وزير الصحة وعدد من المديريات المركزية في الوزارة. هذه الزيارة الهامة إلى محافظة طرطوس للاطلاع على واقع القطاع الصحي. طبعا كان في استقباله السيد محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي والدكتور علاء برهوم مدير الصحة في محافظة طرطوس. تضمنت الزيارة اجتماعا موسعا في مديرية الصحة مع الكوادر الطبية، جرى خلاله استعراض واقع القطاع الصحي ومناقشة احتياجات المنشآت الطبية والتحديات القائمة وسبل تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. كان هناك تأكيد لافت وحرص من السيد الوزير على متابعة الواقع الميداني بشكل مباشر والعمل على معالجة التحديات ضمن الإمكانيات المتاحة.
0: جميل.
1: يعني حقيقة كما أشار السيد المحافظ في هذا الإطار إلى أن هذه الزيارة تعتبر زيارة هامة للمحافظة من أجل دعم القطاع الصحي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستجابة للاحتياجات الميدانية.
0: جميل. ولضمان سلامة المواطنين. نعم.
1: نعم. أيضا يعني زميلي سمية في نوافذ المحافظة.
0: نعم. طبعا يعني بدنا نحكي كمان هلأ على لو تكرمت بأنه مهرجان صيف سوريا يجوب أنحاء القطر ووصل. نعم. لعندكم للحديقة المركزية. نعم. بالتحديد. تفضل.
1: نعم، في يعني وبرعاية وزارة الثقافة ومحافظة طرطوس وبالتعاون مع مديرية الثقافة انطلقت في الحديقة المركزية وسط مدينة طرطوس فعاليات مهرجان صيف سوريا 2026.
0: نعم.
1: هذا المهرجان يعني يعتبر تظاهرة ثقافية وفنية ومجتمعية تمتد حتى 21 من الشهر الجاري لتمنح المدينة مساحة نابضة بالحياة وتحتضن بالإبداع وتجمع بين الثقافة والفن والأسرة في مشهد يعكس الوجه الحضاري لمدينة طرطوس. هناك يعني فعاليات متنوعة ستقام خلال هذا المهرجان سواء كانت ثقافية أو فنية. هناك جانب وحيز يعنى بصقل مواهب الأطفال

0: يعني اكتشاف مواهبهم. سيخصص أيضا هناك حفلات فنية ستقام هذا المهرجان في محافظة طرطوس، بالإضافة إلى مشاركة يعني شركات متنوعة بهذا المهرجان. هذا كل ما يتعلق يعني طبعا بمهرجان صيف سوريا في الحديقة المركزية بطرطوس.
1: زميل سابح، لنحمي المستهلكين من الغش ونقص الأوزان ونحقق العدالة بالمعاملات التجارية، شو بتحكي لنا عن الإجراءات اللي عم تتخذها التجارة الداخلية؟
0: يعني كما ذكرتي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي عمدت بشكل مستمر وبتكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق، حيث نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة ضبوطا بحق عدد من المحال التجارية في أسواق المدينة بعد ضبط موازين مخالفة للمعايير المعتمدة بسبب وجود قراءات غير صحيحة. أيضا هناك يعني ضبوط تتعلق بنقص الوزن. جاء تنظيم هذه الضبوط خلال الجولات الرقابية التي تنفذها دوريات مختصة شملت معايير الموازنة الموازين المستخدمة في المحال التجارية والكشف الفني للتحقق من دقتها. هذه الجولات بمجملها الرقابية هي مستمرة وتنفذها المديرية لضبط الأسواق وحماية طبعا المستهلكين من الغش والتلاعب.
1: طبعا وهذا الإجراء بيعزز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية وبيحقق الاستقرار والسوق العادلة. ننتقل معك لنبني مجتمعات مترابطة ومستدامة، شو ممكن نعمل؟ بدنا نفتح نافذة على الشباب، شو بتحكي لنا عن أطلالتها؟
0: يعني هذه النافذة طبعا هي هامة جدا لأنها تعنى بكل ما يتعلق بشؤون الشباب. محافظة طرطوس يعني شهدت وتشهد دائما مبادرات شبابية خلاقة، مبادرات مبدعة طبعا، حيث أطلقت محافظة طرطوس آلية تنسيق مشتركة مع شؤون الشباب واتحاد الطلبة والفرق التطوعية الموجودة في المحافظة لتنظيم الأنشطة والفعاليات الخدمية والتنموية في على كامل طبعا مساحة جغرافية المحافظة وأيضا ريفها، بهدف توحيد الجهود الميدانية ورفع كفاءة العمل التطوعي. حقيقة تم البدء بتنفيذ حزمة مبادرات خدمية مباشرة تسهم في تحسين الواقع المحلي وتوسيع مشاركة الشباب في المجالات المجتمعية خلال المرحلة القادمة، أبرزها وأهمها لجيل الشباب. هناك يعني مبادرات حثيثة، مبادرات هامة تتعلق بموضوع النظافة في بعض مناطق انطلقت وهي مستمرة في بعض مناطق محافظة طرطوس بالتعاون مع الفرق التطوعية وفعاليات المجتمع المحلي للحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الجمالي والحضاري ليس لمدينة طرطوس فقط إنما للمناطق و القرى المحيطة فيها.
1: طبعا نحن بنتمنى دائما يكون في كتير من هيك حملات للدور اللي بتلعبه بيصقل استثمار طاقات الشباب الإيجابية وبتعزز قيم التضامن والانتماء المجتمعي وبتعزز الثقة بالنفس وبتخلق لدى الشباب شعور عميق بالإنجاز وبتوجه طاقات الفراغ نحو أفعال نافعة ومثمرة للمجتمع. يعطيك ألف عافية الزميل سابح إبراهيم، كنت معنا من إنترادوس محافظة طرطوس، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: نعم كل الشكر لكم ولمستمعي إذاعة دمشق.
1: إلى اللقاء. مستمعينا رح نبقى معكم بمنطقتنا الساحلية وننتقل للجارة مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي اللي جاهز معنا علاء، بننتقل مباشرة لحمص العادية مع الزميل علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء.
2: صباح النور طبعا كل دقاء على

0: رقم واحد حقيقة يعني.
1: الله يعطيك ألف عافية زميل علاء.
0: في حمد الله يسلمك زميل السميات، تحياتي لك وللسادة متابعي إذاعة دمشق.
1: يعطيك ألف عافية. شو بدك تخبرنا عن أولى نوافذ حمص وعلى شو بتطل؟
0: تعرفي هلا لازم نحكي أول شيء عن زيارة وزير الصحة، يعني كان الزميل السابع عم بيحكي عن
1: طبعا هو عم بيقوم بجولة بالساحل السوري، زار طرطوس وأكيد زار كمل علادية، شو بتحكي لنا عن هالجولة؟ تفضل.
0: هلا صار بحمص، امبارح كان بحمص سيد وزير الصحة.
1: نعم.
0: حيث افتتح السيد الدكتور مصعب العلي برفقة مدير صحة حمص الدكتور خالد حمصي ووفد من منظمة الأمين قسم غسيل الكلى في مستشفى سيد مر الوطني، وذلك خلال جولة تفقدية اطلع خلالها على واقع الخدمات الطبية والصحية في المنطقة، والتقى الأهالي والكوادر الطبية والفنية واستمع إلى احتياجاتهم وتحديات العمل وسبل تطوير الخدمات الصحية المقدمة لهم في مستشفى سيد مر الوطني.
1: نعم تفضل.
0: سوف أنتقل إلى المنشآت الصحية والسياحية والمسابح، تعرفي هلا يعني الصيف
1: الموسم السياحي بأوجه. نعم
0: نفذت الضابطة العدلية في مديرية السياحة حمص جولة رقابية مشتركة على عدد من المنشآت السياحية والمسابح في قريتي زيدل وفيروزة بريف حمص الشرقي بمشاركة ممثلين عن المحافظة ومديرية الصحة، بهدف متابعة واقع العمل والتأكد من الالتزام بالشروط التشغيلية والمعايير الصحية المعتمدة في هذه المنشآت.
1: جميل. طبعا بدنا نفتح نافذة معك على الطرقات اللي هي الشريان الحيوي في حياتنا، تفضل.
0: وأبرز ما يميز محافظة حمص بعد التحرير وخاصة هذا العام 2026 هو النشاط الكبير والملحوظ في مجال إعادة تأهيل البنى التحتية ومنها الطرقات، حيث باشرت مديرية الخدمات الفنية بحمص أعمال تأهيل المرحلة الثالثة من طريق تير معلى الغنطو بطول 820 مترا وبتكلفة 10 ملايين ليرة سورية.
1: نعم.
0: تتضمن المرحلة الحالية تنفيذ أعمال الحفر ضمن جسم الطريق وإزالة طبقة الإسفلت القديمة.
1: نعم.
0: تمهيدا لأعمال التسوية الترابية واستكمال مراحل التأهيل. طبعا يأتي هذا المشروع ضمن خطة تحسين شبكة الطرق المحلية في الريف الشمالي لمحافظة حمص وتعزيز البنية التحتية الخدمية بما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتحسين الربط بين المناطق المستفيدة.
1: جميل جدا. طبعا نتمنى التوفيق لها المشروع اللي هو طبعا مثل ما قلنا شريان حيوي وبيخدم المناطق المحيطة بتير معلى.
0: نعم.
1: منروح معك
0: نذهب إلى الأسماك.
1: نعم أكيد.
0: التربة السمكية في محافظة حمص طبعا نحن شهدنا توقف لسنوات طويلة لموضوع تسويق الأسماك في مدينة حمص ومحافظة حمص بسبب طبعا أول شيء انخفاض الوارد المطري والأمطار، ثاني شيء عدم وجود أعلاف حقيقية، ثالث شيء ظروف الحرب وما كان لها من تداعيات على هذه الثروة. على كل هناك تقرير زميلة السمية من فرع الثروة السمكية في حمص حيث بلغ إنتاج الثروة السمكية في حمص 250 طن منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه. وتعد بحيرة قطينة وسد الرستم من أبرز المسطحات المائية الداعمة للقطاع السمكي في المحافظة. طبعا هناك شرح في هذا التقرير لأسباب تراجع الإنتاج حقيقة وأبرزها طبعا انخفاض الواردات المائية إلى المسطحات المائية والسدود وانخفاض أيضا الأعلاف وكمية الأعلاف، لكن هناك تدارك
1: أكيد وهدول العاملين هن أساسيين والركيزة الأساسية لحماية الثروة السمكية.
0: طبعا أنا اللي فهمت من التقرير على أن هناك جهد حقيقي في فرع الثروة السمكية في حمص لإعادة تأهيل هذه
1: إن شاء الله
0: الوارد الاقتصادي ذات الأهمية حقيقة في حمص وغيرها.
1: نعم. بنروح معك لحملة لتوعوية طبعا لمرض فيروسي مميت يصيب الجهاز العصبي، شو هو زميل علاء؟
0: داء الكلب. أطلق فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في حمص حملة توعوية حول داء الكلب بهدف التعريف بمخاطر المرض وطرق انتقاله وأساليب الوقاية منه من خلال زيارات ميدانية للمنازل وجلسات توعوية جماعية وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف الفئات المجتمعية. هناك تصريح للسيدة هيا فندوسي منسق فريق الصحة المجتمعية في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، طبعا أختصر منه أن هذا داء الكلب هو مرض فيروسي خطير ينتقل إلى الإنسان عبر لعاب الحيوانات.

0: مصابه، ولا سيما عند التعرض للعض او الخدش، مشيره ايضا الى ان الكلاب الشرده تعد من اكثر مصادر انتقال العدوى المحتملة إلى البشر.
1: جميل، وطبعا هيك حملات بتعرف المجتمع بالإجراءات الوقائية وبتنشر الإسعافات الأولية، وكمان بتساعد على تقبل وتلقي اللقاحات والأمصال، وبتحمي الفئات الأكثر هشاشة، وأيضا بتحد من انتشار العدوى بين الحيوانات مثل ما ذكرت زميل علاء. بنختم بمشاهدات على المدماك الأساس لدعم الغذاء، الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي بسوريا، اللي هي
0: صويمعة المشرفة.
1: أكيد.
0: وطبعا هو تصغير لصومعة، هي الصوامع الكبرى موجودة داخل المدينة وفي منطقة الكلاخ ومنطقة القصير. هناك صويمعة في بلدة المشرفة في شرق مدينة حمص، وصلت هذه الصويمعة إلى حقيقة كامل الطاقة التخزينية بعد استلام وتأمين 12,000 طن من الأقماح المحلية الموردة من مناطق الشمالي شرق سوريا ضمن خطة المؤسسة السورية للحبوب الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين الأمن الغذائي كما تفضلت زميلة سمية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والفحص الفني والتخزين الآمن في هذه الصومعة أو الصويمعة.
1: نعم، اسمح لي أضيف كمان زميل علاء بأنه بتخفف العبء عن المحافظات الشرقية وبتحمي المحاصيل وبتقلل الهدر.
0: تماما.
1: نعم.
0: وهي منطقة وسطى، يعني في نستجر إلى دمشق إلى درعا وإلى الشمال حلب واللاذقية وأدلب.
1: بكل تأكيد. يعطيك ألف عافية على الإحاطة والمعلومات الشاملة لأكثر من نافذة من نوافذ حمص. بنلتقيك إن شاء الله بإطلالات جديدة بجوانب متجددة إن شاء الله بالحلقة القادمة يوم الأربعاء. يعطيك ألف عافية زميل علاء. شكرا لحضرتك. حماك الله. ومن حمص العادية لمدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي، يسعد صباحك يا علي. علي أنت معنا ولا فقدنا الاتصال مع علي؟ فقدنا الاتصال، فاصل ونرجع لنتواصل مع زميلنا علي.

0: من جديد صباح الخير للسهل والبحر، صباح الجمال للجبل والنهر. يسعد صباحك زميل علي.
1: نعم صباح الخير لك ميت ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق.
0: يعطيك ألف عافية. طبعا عم نلاحظ في حراك جميل ومليء بالنشاط والحيوية وبالألفة وبمحبة خدمة المواطن نحو اللاذقية شعبا وحكومة. بنبدأ معك
1: الحمد لله.
0: دائما إن شاء الله يا رب. طبعا النشاط والحيوية اللي عم يملأ المحافظات إنما على شيء وإن دل يدل على محبة الشعب لوطنهم ومحبة المسؤولين للمواطنين، وهي هي المواطنة الحقيقية زميل علي.
1: صحيح، دائما الدمج بين كل فعاليات المجتمع المدني والقيادة السياسية إن كانت أو العملاتية التنفيذية هي الوسيلة الوحيدة لنرتقي بالبلاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ونبدأ معك من حما للاذقية، شو بتحب تخبرنا عن هالنافذة؟
1: نعم نعم، حقيقة يعني استقبل محافظ اللاذقية السيد أحمد مصطفى عددا من وجهاء وأعيان مدينة حما، حيث جرى خلال اللقاء تحت أهمية المحافظة ومكانتها السياحية كما ذكرت في البداية يا سمية.
0: نعم.
1: إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتواصل بما يسهم في دعم مسيرة النهوض والتطوير في المحافظة، وأكد الحضور على أهمية الدور الذي تتمتع به اللاذقية كوجهة سياحية اقتصادية، معرضين عن دعمهم الكامل للجهود المبذولة في سبيل تعزيز واقع المحافظة والارتقاء في خدماتها ومشاريعها المستقبلية. من جانب آخر رحب السيد المحافظ بالوفد الزائر وشدد على أهمية

0: ياتي تضافر الجهود وتعزيز روح التعاون بين ابناء المحافظات السوريه بما يخدم المصلحه العامه ويدعم مسار التنميه والبناء.
1: بدنا ننتقل معك لنشوف شو الإجراءات لاستعادة التدفق الطبيعي للأنهار والمجاري المائية. تفضل.
0: حقيقة سمية، تواصل مديرية الموارد المائية في اللاذقية تنفيذ أعمال الصيانة والتعديل في عدد من القنوات الرئيسية والفرعية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى رفع الجاهزية لدى منظومة الري وتحسين كفاءة نقل المياه وضمان استمرارية وصولها إلى جميع الأراضي المستفيدة. طبعا الأعمال التي نتحدث عنها شملت إزالة الاستنافات وتعديل الفرع 12 من القناة الرئيسية في منطقة القبيسية، إضافة إلى تعديل القناة الرئيسية محور بنجارو القبيسية ومتابعة أعمال التعديل في القناة.
1: نعم، طبعا لحماية التنوع البيولوجي وتحسين جودة المياه وتمنع ركود المياه العذبة. فقدنا الاتصال يمكن مع زميلنا علي، منرجع منحاول التواصل مع زميلنا علي. للأسف التغطية ما كتير عم تخدمنا، عم نفقد الاتصال مع الزملاء، لكن عم نرجع نحاول التواصل معهم. ورجع لنا زميلنا علي، رجع لنا، يعطيك العافية زميل علي من جديد.
0: الله يعافيك. كما كنت أقول لك في آخر رسالة، يعني حقيقة أن أعمال إزالة الاختناقات شملت منطقة القبيسية ومنطقة بنجارو القبيسية فقط الراهبية. كل هذه الأعمال ستساهم في انسيابية الجريان ورفع كفاءة الشبكة، وهذه الأعمال حقيقة يا سمية تسهم في الحد من الغوائط والترسبات التي تؤثر في أداء القنوات وتحسين قدرتها على نقل مياه الري. وأنت تعلمين المياه الكبيرة التي تكتسبها مياه الري في هذه الفترة من السنة،
1: خاصة
0: أننا إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة سنكون مع أمطار إن شاء الله في بداية فصل الخريف والشتاء القادم.
1: إن شاء الله يا رب الخير دائما لبلادنا. بدنا أن نروح معك للجولة الخدمية، طبعا هي من أحد مظاهر الحراك نحو اللاذقية. السيد وزير الصحة مثل ما ذكروا الزملاء كان بطرطوس، وزميلنا علاء قالنا أنه وصل من شوي على حمص، وأكيد زار اللاذقية. شو بتحكي لنا عن زيارته وجولته باللاذقية؟
0: طرطوس وحمص كما قلت، وقبل طرطوس وحمص كان في اللاذقية. وزير الصحة ومحافظة اللاذقية قاما بمناقشة الوضع الصحي الراهن في المحافظة، وأجرى الطرفان جولة ميدانية شملت مديرية الصحة والمستشفى الوطني. وهذه الجولة عقدت اجتماعات ثنائية مع مديري المديريات المركزية والفرعية، بالإضافة إلى اجتماع عام للمدراء في مدرج مديرية الصحة، وطرحت أبرز التحديات والتهديدات أيضا المتعلقة في القطاع الصحي ضمن المحافظة. كما شملت أيضا الجولة الاطلاع على سير العمل وآلية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والاستماع إلى ملاحظات المرضى واستفساراتهم بشكل عام.
1: جميل. طبعا وهيك جولات دائما بتفيد بتقييم جودة الرعاية الصحية، وبترصد احتياجات المشافي والمراكز أيضا، وبتحقق وبيتم التحقيق من الالتزام بالالتزام المنشآت بمعايير السلامة والنظافة والجاهزية الطارئة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأبناء المجتمع. بدنا نختم نوافذ اللاذقية لو تكرمت زميل علي بإطلالة على الزراعة، وطبعا هي أيضا أحد جوانب هذا الحراك نحو اللاذقية. تفضل.
0: طبعا لبحث آليات التعاون المشترك وسبل النهوض بالقطاع الزراعي والإنتاج في اللاذقية، استقبل محافظ اللاذقية وزير الزراعة وتناول اللقاء الواقع الزراعي بشكل عام والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، إضافة إلى مناقشة الخطط والبرامج الاستراتيجية الهادفة لدعم الإنتاج المحلي وتحسين الجودة بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني. حقيقة كل منهما تستحقان يعني أن يتوسع الشخص في هاتان الحالتان المتعلقتان بالأمن الغذائي من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
1: جميل.
0: تحافظ على فرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات والدعم لإنجاح المشاريع الزراعية وتذليل العصبات أمام المنتجين، وأشاد أيضا بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة الزراعة في تطوير هذا القطاع الحيوي والاقتصادي والأمن الغذائي كما ذكرنا. نعم. على عموم الأرض السورية، وهنا نتحدث خاصة عن اللاذقية. إليك سمية.
1: جميل زميل علي، طبعا لاحظت كمان من خلال الاطلاع على هذا الموضوع والتحضير أنه تم أيضا بحث العمل على معامل العصائر، يعني في تخطيط لإنشاء معامل عصائر طبيعية لاستيعاب الفائض من المحاصيل المحلية اللي نحن عبر سنوات عانينا من هالقصة. وأيضا جانب آخر تفعيل القطاع الحراجي والتبغ والاهتمام بالثروة السمكية بإعادة هيكلة قطاع الثروة السمكية. تفضل.
0: على مدى سنوات طويلة يا سمية كانت الشكوى دائما بعدم وجود معمل عصائر في المنطقة الساحلية، خاصة وهي الأجدر والأكثر إنتاجا للحمضيات، وبالتالي بدلا من أن نقوم بتصدير هذه الحمضيات للخارج
1: يجب استثمارها
0: عبوات العصير. من الأفضل أن يكون هناك معمل عصائر، هو طلب لكل المزارعين.
1: بكل تأكيد
0: إن شاء الله بعد زيارة السيد وزير الزراعة الأمور ستتخذ في وزارة الزراعة بعض الإجراءات إن شاء الله. نحن هذا ما نأمله لإنشاء

0: طبعا نعتذر من الأخوة المستمعين والمشاهدين متابعي إذاعة دمشق ومنصات الرقمية وقمر النايل سات على هالخلل الفني. كنا بتواصل مع الزميل علي اللي ختم رسالته بزيارة وزير الزراعة إلى اللاذقية لبحث آفاق والواقع الزراعي بالمحافظة ومتابعة الأمور الزراعية والاطلاع على احتياجات المزارعين وبحث خطط إعادة التأهيل والتطوير الاستراتيجي للقطاع لتحسين دخل المنتجين وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وحكينا أنه من ضمن الخطة رح يتم بحث عدة مشاريع منها معامل العصائر والتخطيط لإنشاء طبعا لنا معامل العصائر الطبيعية لاستيعاب الفائدة من المحاصيل المحلية وتفعيل القطاع الحراجي والتبغ وأيضا بحث الثروة السمكية بإعادة تأهيل هالقطاع. بدنا ننتقل هلأ مباشرة إلى عروس الفرات مع الزميل مالك الجاسم. الله يسعد أوقاتك زميل مالك. أنا للأسف صوتك كتير بعيد علي، ممكن شوي لو تكرمت ترفع صوتك؟
1: يسعد أوقاتك زميلة سمية وأوقات جميع مستمعينا
0: وأوقاتك وأوقات أهالي دير الزور الكرام. طبعا في خطوات لإعادة وإجراءات لإعادة دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي وتحفيز الحركة الاقتصادية، يا ريت تحكي لنا عن مشاهدات هاي النافذة. تفضل.
1: نعم زميلة سمية، مجددا تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام. بالفعل كما تفضلت، الخبر الأبرز كان خلال الأيام القليلة الماضية هو خبر افتتاح مطار دير الزور الدولي. هذا المطار وهذا الخبر شكل حالة إيجابية في محافظة دير الزور من خلال يعني إعادة ربط هذه المحافظة ما بين الداخل والداخل وما بين الداخل والمحيط العربي باتجاه الدول العربية. طبعا من افتتاح هذا المطار بحضور رسمي كما تابعنا كان هناك حضور عدد من الوزراء، والأبرز كان هناك كلمة للسيد الرئيس أحمد الشرع في افتتاح هذا المطار. يعني كان هناك يعني إضافة إلى هذا المطار بشرى لأبناء محافظة دير الزور بافتتاح مشاريع عدة أبرزها مشفى الأورام. طبعا وأنا أتحدث معكم قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الصحة لإطلاق هذه المشاريع الصحية ومنها مشفى الأورام. لكن بالعودة إلى مطار دير الزور، أيضا هذا المطار بعد افتتاحه استقبل أول رحلة جوية لشركة الجزيرة الكويتية. هذه الرحلة قادمة من مطار الكويت. طبعا هذا الأمر
0: طبعا بعد انقطاع 15 عاما زميل مالك
1: 15 عاما بالفعل، وكان في استقبال المسافرين وفد رسمي من محافظة دير الزور إلى جانب مدير المطار وعدد من مديري الدوائر. طبعا هذا الأمر له يعني مجهولات كبيرة من خلال الاهتمام الكبير بمحافظة دير الزور وعموم المنطقة الشرقية من خلال المشاريع التي سيتم إطلاقها. كما ذكرت هذا يعني تحدثنا مطولا في برنامج نواصل عن عدد كبير من المشاريع وأيضا دعم هذه المحافظة في أكثر من قطاع. الآن نتحدث عن يعني النقل الجوي إضافة أيضا إلى يعني مشاريع أخرى
0: أكيد
1: سيتم إطلاقها قريبا إن شاء الله.
0: زميل مالك بدنا نعتذر منك، قربنا على موجز الـ 11 وربع، بنكتفي بهذا القدر. وطبعا نحن تأخيرنا برسالتك كان مو بإرادتنا طبعا لظروف قاهرة خلل فني فقدنا التواصل معكم. بدنا نتشكرك ونتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله بنكمل بالحلقة القادمة يوم الأربعاء. يعطيك ألف عافية زميل مالك. شكرا لحضرتك وطبعا نحن بنشد على إيدك أنه فعلا هذا الموضوع

0: كتير مهم لكسر عزلة المنطقة الشرقية عبر إطلاق خطوط جوية مباشرة ومنظمة بتربط دير الزور بالمحيط العربي والدولي عبر الكويت. شكرا لك زميل مالك الجاسي. حماك الله. مستمعينا وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من نوافذ اللي تنوعت فيها المحافظات والإطلالات، لكن الهدف كان واحد، هو خدمة المواطن والمواطنين وخدمة الوطن ومحبة الوطن. منودعكم على أمل اللقاء يوم الأربعاء إن أذن الباري وشاء. كنت معكم بكل المودة والتقدير إعدادا وتقديما سمية بلطة. اللمسات الإخراجية عطرت بالمحبة بأنامل لما يوسف. شكرا لكرم المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
2: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. مدير إدارة العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك يؤكد أن استلام الرصيف الرابع في مرفأ طرطوس من الجانب الروسي يعزز الطاقة التشغيلية. قوى الأمن الداخلي تعلن إلقاء القبض على متهمين بإطلاق النار الذي أودى بحياة الشاب محمد فوزات الذبيان الرفاعي في ريف درعا الشرقي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وعدد من الآليات العسكرية تقل جنودا في تل أبو قبيس بريف القنيطرة. مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي WFP، وعلى متنها وفد من البرنامج برئاسة ماريان ورد المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي. انطلاق فعاليات افتتاح عدد من المشاريع الطبية في محافظة دير الزور، أبرزها وضع حجر الأساس لمشروع مشفى الأورام. وفي خبرنا الأخير، سوريا تحصد فضية وبرونزية في أولى مشاركة لها بالأولمبياد الدولي للذكاء الصناعي التي استضافته العاصمة الكازاخستانية أستانا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم من إذاعة دمشق، وهذه أخبار الرياضة. ونبدأ من أخبار منتخباتنا، حيث خسر منتخبنا للشباب بكرة القدم تحت العشرين عام أمام مضيفه البحرين بهدف دون رد في المباراة الودية الثانية بينهما، والتي أقيمت أمس الأحد في البحرين ضمن تحضيرات المنتخبين للمنافسات المقبلة. وشهد اللقاء إجراء المدرب الهولندي أرنو بيوتنونغ عدة تغييرات في اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم ومدى انسجامهم، ولا سيما مع وجود عدد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية. وسبق للمنتخبين أن التقيا في المباراة الأولى يوم الأربعاء الماضي، وانتهت أيضا بفوز المنتخب البحريني بهدف دون مقابل. هذا ويستعد منتخبنا الشاب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث سيواجه منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلاديش. ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب عمان يومي 13 و16 من هذا الشهر في عمان، قبل أن يختتم برنامجه الإعدادي بمعسكر في قطر يتخلله لقاء ودي أمام المنتخب السعودي. تتجه الأنظار غدا إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن يلتقي أهلي حلب مع نظيره شرطة بنغلاديش ضمن الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من كأس التحدي الآسيوي بكرة القدم. لاعبو الأهلي يواصلون استعداداتهم بقيادة المدرب الروماني تيتا فاليرو، الذي يملك خبرة واسعة في البطولات المحلية والآسيوية، للمواجهة المرتقبة عبر تدريبات مكثفة. ويتطلع أهلي حلب الذي توج بلقب الدوري السوري في الموسم الحالي للوصول إلى دور المجموعات وتكرار الإنجاز القاري الذي حققه عام 2010 بتتويجه بكأس الاتحاد الآسيوي بقيادة المدرب تيتا. ويلتقي فريق حمص الفداء مع مضيفه دوردوي القرغزستاني ضمن الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس التحدي الآسيوي. وسيكون حمص الفداء في مهمة صعبة أمام مضيفه القرغزستاني لحجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات، ولا سيما أن المباراة تقام على أرضه وبين جمهوره. تنطلق اليوم منافسات دور المؤسسات الإعلامية الذي تنظمه لجنة الصحافة الرياضية في اتحاد الصحفيين بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، وذلك على أرض الملعب الجنوبي في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق. ويشارك في النسخة الأولى من البطولة 8 فرق هي وزارة الرياضة والشباب، وزارة الإعلام، مؤسسة الوحدة للصحافة، القناة السورية، القناة الإخبارية، إذاعة دمشق، وإذاعة الثورة، وفريق من المؤثرين. وسيتواجد مع كل فريق في البطولة لاعب دولي معتزل لزيادة التنافسية بين الفرق المشاركة. وحسب اللجنة المنظمة، فإن هذه البطولة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية بين الكوادر الإعلامية وتوطيد أواصر التعاون والزمالة بين مختلف المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، إضافة إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الروح الرياضية والعمل الإعلامي. و

تتواصل تحضيرات الأندية الأوروبية الكبرى للموسم الكروي الجديد 2026-2027 عبر عدد من المباريات الودية التي تقام خلال هذه الأيام. مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني خلال جولتهما الآسيوية التقيا على أرض ملعب ستاد سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وفاز السيتي على الأتلتيكو بثلاثة أهداف لهدف واحد. سجل عمر مرموش في مناسبتين، الدقيقة 57 و59، وآيات نوري سجل الهدف الثالث عند الدقيقة 90، فيما سجل دومينغيز هدف أتلتيكو الوحيد عند الدقيقة 43. من جانبه خسر ليفربول الإنجليزي أمام موناكو الفرنسي بهدفين لثلاث، وسجل إيساك وفلوريان فيرتس لليفربول، بينما سجل جولوفين أندري من ركلة جزاء، وميكا بيريث وباري برونر سجل أهداف موناكو الثلاث. ومن جانبه تعادل تشيلسي مع مضيفه جوهر دار التعظيم بثلاثة أهداف لمثلها، ليام ديلاب سجل هدفين لتشيلسي من ركلتي جزاء، وسجل أنطونيو كريستان هدفا في مرماه، لاعب جوهر دار التعظيم سجل أهداف تشيلسي الثلاث. وفي مباراة أخرى أيضا تقام على كأس استاد الإمارات، خسر أرسنال أمام بروسيا دورتموند بهدفين لثلاث في المباراة التي أقيمت بينهما. واستكمالا طبعا للنتيجة والمباراة، لعب الفريقان ركلات ترجيح، فاز فيها أرسنال بخمسة أهداف لأربعة. وفي بقية المباريات، يوم الأمس فاز مرسيليا الفرنسي على أتلتيك بلباو الإسباني بثلاثة أهداف لواحد، وخسر بارما أمام سامدوريا بهدفين، وفروسونيني أمام لاتسيو بهدف لهدفين في مواجهات إيطالية خالصة. شهدت منافسات بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عام تألقا عربيا لافتا بعد حصد المغربي عماد بوشجدة والجزائري يونس عياش لميداليتين ذهبيتين. المغربي بوشجدة فاز بذهبية سباق 800 متر، فيما تمكن الجزائري يونس عياش من الفوز بذهبية الوثب العالي. في أخبار اللاعبين، أعلن باريس سان جيرمان عودة المدافع الدولي الفرنسي لوكادين إلى صفوفه بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى عام 2029، وسيرتدي دين القميص رقم 12 ليعود إلى النادي الباريسي بعد أكثر من 10 أعوام على مغادرته. وعقب انضمامه للفريق الباريسي قال دين: أنا فخور جدا بالعودة إلى باريس سان جيرمان بعد المغامرة الرائعة التي عشتها هنا قبل أكثر من 10 سنوات. أنا معجب بشكل خاص بالتطور الكبير الذي شهده النادي خلال السنوات الأخيرة. أتطلع إلى بدء هذا الفصل الجديد وتسخير خبرتي لخدمة الفريق، وسأقدم مرة أخرى أفضل ما لدي للدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان. أحرز الإسباني راؤول فرنانديز المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي. دراج فريق سوبرفيل تراك هاوس قطع مسافة السباق في 39 دقيقة و45 ثانية و930 جزءا بالألف من الثانية، متقدما بفارق 2.538

جزءا بالألف من الثانية على مواطنه خورخي مارتين دراج إبريليا الذي يتصدر الترتيب العام للبطولة، فيما جاء الإيطالي ماركو بيتسيكي في المركز الثالث.

كريستينا كالفو باللقب بعد فوز على الثنائي المصنف الأول عالميا المكون من الإسبانية جيما إترياي والأرجنتينية ديلفينيا بريا بمجموعتين دون مقابل. طبعا هنا الحديث عن رياضة البادل. أما في عالم الكرة الصفراء فقد أعلن الإيطالي نيكسنير المصنف الأول عالميا انسحابه من بطولة سينسيناتي للماسترز ذات 1000 نقطة في كرة المضرب بسبب إصابة في ركبته اليمنى, وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابعة البطولات الأربع الكبرى. وقال الإيطالي: أشعر بألم في ركبة اليمنى, ورغم أني أبذل قصارى جهدي مع فريق الطب إلا أني مضطر للاعتراف بأنني لست جاهزا للمنافسة بعد, أركز الآن على الاستعداد لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة. انتهت أخبار الرياضة, لكم التحية من مصطفى شمشان في الإعداد, مني أنا مهران خربطلي, وتحية الإخراج من لما يوسف. هنا دمشق, إذاعة الجمهورية العربية السورية.

ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9،

متابعي ومستمعي إذاعة دمشق الكرام، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم عرضا لسلسلة البرامج التي ستأتيكم خلال الساعة المقبلة. عند 12 ظهرا تماما يأتيكم برنامج أخبار لايت، وبرنامج بالأرقام يأتيكم عند 12:05، عند 12:30 يأتيكم برنامج في الميزان. برنامج يستفتونك يأتيكم عند 1:30، عند 2:15 تماما تأتيكم نشرة الأخبار الرئيسية، عند الساعة 3:00 يأتيكم برنامج وثائقي وهو المطاردة الأبدية، عند 3:30 برنامج أجيال. عند 4:30 يأتيكم برنامج المذيع الصغير وتك بالعربي، يأتيكم عند 5:55، عند 6:00 يأتيكم مسلسل دفاتر عتيقة الحلقة 7، وعند 6:15 تأتيكم نشرة الأخبار المحلية. عند 7:45 يأتيكم إعادة لبرنامج خاص وهو الاقتصاد السوري، عند 8:30 برنامج بانوراما الصحف. في 9:05 يأتيكم برنامج تجارب مذهلة، وعند 9:20 تأتيكم إعادة زاوية خاطرة، عند 9:30 يأتيكم برنامج جسور الخير، وعند 10:15 يأتيكم الحصاد الإخباري. يوميات من بلدنا إعادة تأتيكم عند 11:10 مساء، وعند 11:45 يأتيكم برنامج فيض القوافي، عند 1:00 تماما بعد منتصف الليل يأتيكم برنامج حكاياهم، وعند 1:30 بعد منتصف الليل إعادة لبرنامج استوديو الطرب. مسلسل خلف جدران الزمن يأتيكم عند 2:45، وعند 4:45 يأتيكم مسلسل أبو ذر الغفاري الحلقة 15. ومن ثم نعاود افتتاحية البث وإياكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دمشق عند 5:00 بذكر عطر للقرآن الكريم، وهذه كانت سلسلة البرامج التي سنقدمها لكم خلال الساعات المقبلة. نتمنى لكم متابعة طيبة ونهاركم سعيد.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تحية لكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخبار لايت.

بهالحلقة مثل العادة جمعنا لكم باقة منوعة ولطيفة من أخبار العالم، نتمنى تنال إعجابكم، ويلا رح نبدأ بعد الفاصل. أول أخبارنا من البرازيل يلي فيها مبادرة اسمها التخفيف من العقوبة من خلال القراءة. طبعا هاي المبادرة بتمنح السجناء القدرة على تقليل مدة حكمهم من خلال قراءة كتاب معتمد من قبل السجن، وبعد ما يخلصوا من قراءة الكتاب لازم يقدموا تقرير ليثبتوا أنهم فهموا محتوى الكتاب، وإذا قبلوا التقرير بينخصم 4 أيام من مدة العقوبة. وهيك بيمكن للسجين الاستفادة من البرنامج مع ما يصل ل 12 كتاب سنويا، يعني في قلل مدة العقوبة ل 48 يوم بالسنة. طبعا الهدف من البرنامج ما بيقتصر على مكافأة السجين لمجرد قراءة كتاب، ولكنه بيسعى للتشجيع على التعليم وتحسين مهارات القراءة والكتابة وتنمية الفكر النقدي ومنح السجناء وسيلة لاستثمار وقتهم بشكل مفيد. وبالنسبة لشخص بيقضي سنوات خلف القضبان، ممكن يكون الكتاب أكثر من مجرد وسيلة للهروب من الواقع لبعض الوقت، لكنه بيتحول لوسيلة حقيقية ليقترب من الحرية. وإذا كانت المبادرة البرازيلية بتحويل السجون لفضاء من الصبر والتعلم، فالعكس تماما هو اللي صار بفرنسا لما تسبب لهيب غضب لرجل تجاه ذبابة بتفجير بيته بالكامل. طبعا القصة بتبلش لما كان ختيار عم يتناول عشاءه وبلشت ذبابة تحوم حواليه وتزعجه، فقرر يقتلها باستخدام مضرب كهرباء. لكن الختيار ما كان بيعرف انه في تسريب بالغاز من اسطوانة قريبة منه، وبمجرد ما فعل مضرب الكهرباء حتى تسببت الشرارة الصغيرة الصادرة منه بإشعال الغاز المتسرب ليصير انفجار كبير جوات البيت. طبعا هالانفجار تسبب بتدمير جزء من المنزل وإلحاق أضرار بالمطبخ، ووصلت آثاره للسقف والبيت صار غير صالح للسكن. ورغم قوة الانفجار نجا الختيار بأعجوبة وما انصاب إلا بحرق صغير بإيده، بس لحد الآن ما عرفنا إذا كانت الذبابة ماتت ولا لا. وبالوقت اللي أدى فيه رد فعل مو مدروس تجاه ذبابة لتدمير بيت، قاد قرار نبيل من بطلة أولمبية لإنقاذ حياة طفل. فبعد حصولها على الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو، كانت الرامية البولندية ماريا أندريتشليك يلي احتفظت بميدالية كذكرى لأحد أكبر إنجازاتها الرياضية. لكن لما عرفت بأنه طفل صغير بيحتاج لعملية قلب عاجلة بأمريكا، اتخذت قرار ما كان متوقع وقررت بعرض ميداليتها بمزاد علني على أمل بأنه قيمتها تساعد بتوفير تكاليف علاج الطفل. طبعا هاي الخطوة ما كانت سهلة، لأنه الميدالية إجت بعد سنين من التدريب والمنافسة، وخاصة أنه ماريا كانت واجهت مرض السرطان بالسابق بعد لرجعت على الرياضة ووصلت لمرة تانية لأكبر مسرح رياضي بالعالم. طبعا المبلغ اللي جمعه المزاد وصل لنحو 178,000 دولار ليغطي جزء كبير من تكلفة العملية المطلوبة ويساهم بإنقاذ الطفل. طبعا الحلو بأنه الشركة البولندية اللي فازت بالمزاد قررت بعدين ترجع الميدالية لماريا تقديم

شكراً للشيء اللي قامت فيه. وهيك ماريا ما بتكون خسرت ميداليتها، وأثبتت بنفس الوقت أنه قيمة الميدالية كانت بالخير اللي قدرت تصنعه من خلال هاي الميدالية. فالانتصار الحقيقي ما كان أنه ماريا وصلت لمنصة التتويج، لكن أنها قدرت بالشيء اللي وصلت له تمنح شخص تاني فرصة للحياة. لهون متابعينا منكون وصلنا لنهاية جولتنا بأخبار لايت، بنتمنى تكون نالت إعجابكم. إلى اللقاء بحلقة جديدة بكرة. بالختام لكم تحيات فريق العمل، بالإعداد ديما صبيح، وبالتقديم شذى علي، وتحيات الإخراج من لمى يوسف.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. نختصر حكاية العالم بالأرقام. أغنى الدول بالمياه. تلعب الجغرافيا الدور الأساسي في جعل بلدان العالم غنية بمواردها المائية المتجددة أو مفتقرة إليها، فمعظم دول العالم التي يمر بها خط الاستواء وكذلك الدول شبه الاستوائية تعتبر غنية بمواردها المائية بسبب غزارة الأمطار التي تتساقط على تلك المناطق، وهو الشأن نفسه في الدول القريبة من القارة القطبية الشمالية كروسيا وكندا، وتعتبر البرازيل التي يمر فيها خط الاستواء ويخترقها نهر الأمازون أغزر نهر في العالم أغنى دولة بالموارد المائية المتجددة، والتي تبلغ 5,700,000,000,000 متر مكعب سنوياً. تأتي في المرتبة الثانية روسيا ب4,300,000,000,000 متر مكعب، تليها كندا ب2,900,000,000,000 متر مكعب، وتبلغ موارد كل من الولايات المتحدة والصين 1,800,000,000,000 متر مكعب لكل منهما. لكن المفارقة أن هذه الوفرة لا تعني بالضرورة رفاهية مائية للسكان إذا كان التعداد البشري ضخماً جداً كما هو الحال في الصين والهند. لذا فإذا قيس الغنى المائي بناءً على نصيب الفرد من المياه المتجددة سنوياً، فستأتي أيسلندا في المرتبة الأولى، حيث يتجاوز نصيب الفرد فيها من الموارد المائية 432,000 متر مكعب سنوياً. وفي غويانا يبلغ نصيب الفرد 314,000 متر مكعب، بينما يصل في سورينام إلى 183,000 متر مكعب. بالمقابل تظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي الأفقر عالمياً بالمياه المتجددة، ويسجل نصيب الفرد في شمال أفريقيا قرابة 565 متراً مكعباً سنوياً، بينما يعتبر خط الفقر المائي العالمي 1,000 متر مكعب للفرد سنوياً. وتأتي دولة الكويت كأفقر دول العالم من حيث نصيب الفرد من المياه المتجددة سنوياً بمعدل يتراوح بين 1.1 متر و10 أمتار مكعبة، تليها مملكة البحرين ب3 أمتار مكعبة سنوياً، ثم قطر ب56 متراً مكعباً. أما الإمارات العربية المتحدة فتسجل نحو 30 متراً مكعباً، في حين يبلغ نصيب الفرد في كل من دولة مالطا والمملكة العربية السعودية ما يقارب 118 متراً مكعباً. وفي الأردن تبلغ حصة الفرد من المياه المتجددة 120 متراً مكعباً سنوياً. بالأرقام.

إعداد وسام سليمان. تقديم علاء فوزي. بالأرقام من إخراج ديما بلطة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مدير إدارة العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك يؤكد أن استلام الرصيف 4 في مرفأ طرطوس من الجانب الروسي يعزز الطاقة التشغيلية في البلاد. مطار دير زور الدولي يستقبل أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي. بتوجيهات من الرئيس الشرع منحة بقيمة 1,000,000 دولار لدعم مستشفى تدمر الوطني. افتتاح عدد من المشاريع الطبية في محافظة دير الزور. سوريا تحصد فضية وبرونزية في أول مشاركة لها بالأولمبياد الدولي للذكاء الصناعي الذي استضافته العاصمة الكازاخستانية أستانا. وفي خبرنا الأخير، مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويدعو للمحاسبة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
2: أهلا بكم أيها الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد سطيلة، الإخراج لما يوسف. منذ التحرير وسوريا الجديدة تسجل قفزات نوعية في مستويات التواصل والتعاون مع دول الغرب، ولعل أبرزها إعادة بلورة العلاقات مع روسيا الاتحادية من منطلق سيادي يعي ثقل التحديات الإقليمية ومخاطرها. وبعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين مع موسكو، أعلنت سوريا الأمس التوصل إلى مذكرة تفاهم تحسم مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، ليمثل هذا التفاهم انتقالا بين العلاقات السورية الروسية إلى مستوى جديد يقوم على إعادة تنظيم طبيعة الوجود الروسي في سوريا بما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة، مع استمرار العلاقات بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة. في كفتي الميزان اليوم، العلاقات السورية الروسية بين الثقل السياسي والعمق الاستراتيجي. يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات، المحلل السياسي الدكتور محمود الحمزة. أهلا بك دكتور محمود.
3: أهلا بك وبإذاعة دمشق وبالمستمعين الكرام.
2: أهلا بكم في إذاعة الجمهورية العربية السورية. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بك من جديد دكتور محمود. بداية نود الحديث والتعريف بأهمية العلاقات السورية أو عودة البلورة بين العلاقات السورية الروسية ما بعد التحرير من النظام البائد.
3: طبعا الكل يعرف أن العلاقات الروسية السورية هي علاقات تاريخية قديمة، وكان لها طابع استراتيجي من أيام الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي، يعني حيث قدم الاتحاد السوفيتي السلاح لسوريا، وكان هذا حدث كبير في تلك السنوات. بالفعل كان هناك علاقات متميزة على مدى عقود بين موسكو وبين دمشق في مختلف الأنظمة السياسية التي مرت في سوريا وحتى اللي مرت في روسيا يعني. بالتالي روسيا لها مصالح كبرى في سوريا، مصالح جيوسياسية استراتيجية، مصالح اقتصادية عسكرية. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي بالعام 91، النظام الجديد أو القيادة الجديدة في روسيا برئاسة الرئيس بوتين طبعا اعتبر

0: أن سوريا هي يعني شكل قاعدة وانطلاق إلى الشرق الأوسط كله وأفريقيا. يعني كانوا يراهنون على الموقع الجيوسياسي وعلى العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة. طبعا لسوريا أيضا مصالح هناك كثيرة، كانت اقتصادية وتعليمية، بالمناسبة عشرات آلاف طلبة سوريين درسوا في
1: الجامعات الروسية.
0: الروسية. نعم، وهناك أعداد كبيرة، يعني أكثر عددهم يمكن بحوالي 100,000 في سوريا، وأغلبهم متزوجين من نساء روسيات. يعني عمليا العلاقات ليست فقط مصالح اقتصادية، وإنما أصبحت علاقات اجتماعية، وهناك علاقات ثقافية واسعة كانت. يعني باختصار، الاتحاد السوفيتي ولاحقا روسيا تركز على سوريا وتعتبرها يعني أقرب دولة في الشرق الأوسط بالنسبة لها. ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا دعمت روسيا أو القيادة الروسية نظام الأسد البائد بكل ما تستطيع، عسكريا، اقتصاديا، ماليا، دبلوماسيا، يعني إعلاميا. الحقيقة احتضنت هذا النظام وراهنت على بشار الأسد.
1: دكتور محمود،
0: لكن سنوات يعني توصلت روسيا الى نقطة الى جدار مسدود عمليا.
1: طب دكتور، لو تحدثنا عن
0: بشار الأسد سقط، من راهنت عليه؟ نعم
1: نعم، لو تحدثنا عن الأسس الاستراتيجية التي تقوم عليها الآن العلاقات السورية الروسية.
0: فالعلاقات يعني لفهم العلاقات الروسية السورية بعد التحرير في شهر كانون الأول 2024، الروس بدأوا يفكرون بطريقة جديدة في التعامل مع سوريا. يعني هم بقوا يبحثون عن مصالح اقتصادية وجيوسياسية وعسكرية، ولكن في ظروف جديدة، لأن العلاقات أصبحت علاقات ندية بين البلدين، علاقات متكافئة، عدم تدخل في السيادة. لأنه أيام الأسد الهارب كانت الاتفاقيات بين روسيا وسوريا مجحفة بحق روس سوريا والسيادة، تمس السيادة السورية.
1: نعم، كان هناك تدخل مباشر.
0: تدخل مباشر لا، هناك كان حصانة للروس يعني أكثر من السوريين في داخل سوريا. فطبعا النظام كان ضعيف ويريد من يحميه، لذلك قدم كل شيء لروسيا ولإيران ولغيرهم. فالآن لا، الروس منذ التحرير بدأوا يتواصلون مع النظام، مع القيادة الجديدة في دمشق، وأيضا هناك كان زيارات متبادلة عسكرية وسياسية دبلوماسية، وخاصة زيارة
1: دكتور محمود
0: عن كل الملفات.
1: نعم،
0: وخاصة منها طبعا القاعدتين العسكريتين الذي يجري عنهما الحديث الآن.
1: طيب، قبل الانتقال إلى الحديث عن القاعدتين، كيف استطاع الحراك السياسي فيما بعد التحرير إلى الوصول إلى هذه الإيجابيات وهذه الاستقلالية وهذا تجاوز الخطوط التي كانت موضوعة سابقا في زمن النظام البائد؟
0: يعني كما صرح وزير الخارجية وأيضا صرح الرئيس أحمد الشرع، نحن وأعطينا لروسيا فترة لتراجع مواقفها.
1: دكتور محمود، عذرا، لكن هناك يبدو أن هناك ضعف في الإنترنت من الاتصال من قبلكم، فنعاني في بعض الأحيان ببعض التقطيع من أو استثناء بعض الكلمات.
0: الآن الصوت مسموع أحسن؟
1: نجرب. نعم، تفضل.
0: ألو
1: دكتور محمود، هل تسمعني؟
0: أيوة. نعم. إيه أسمعك. إيه
1: تفضل.
0: إيه يعني بدأت روسيا وتدرك بأن العلاقات مع سوريا جديدة، يجب أن تبنى على أسس جديدة، وتم فتح صفحة من الشفافية والمصارحة، والقيادة السورية طرحت كل الملفات وطرحت وجهة نظرها بأنها تريد أن تدافع عن مصالح سوريا الوطنية وسيادتها.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت تريد بناء علاقات طبيعية مع روسيا. يعني هي السياسة الخارجية السورية أنها لا تريد مشاكل مع أي دولة.

0: بيد علاقات طبيعية وهادئة لكي تتفرغ لاحقا سوريا لإعادة الإعمار والبناء في الداخل.
1: نعم.
0: بالتالي الروس تفهموا هذا الشيء، ويعني طبعا عملية لم تجري بسرعة، يعني القبول الروسي للقيادة الجديدة في دمشق لم تتم بسرعة. هم عدة أشهر كانوا يختبرون القيادة الجديدة في سوريا إلى أن اقتنعوا بعد تحرير دير الزور ومحافظة الدير والرقة، اقتنعوا بأن هذه الحكومة تسير نحو الاستقرار ولها تأييد شعبي وهي تقوم بخطوات صحيحة في الداخل، يعني تمارس سياسة وطنية معتدلة متوازنة وسياسة خارجية أيضا. بالتالي أصبحت روسيا يبدو انفتحت أكثر على سوريا، ويبدو المباحثات بعد سنة ونصف وصلت إلى مذكرة تفاهم بخصوص قاعدة ميميم وميناء طرطوس.
1: طيب بعد هذه السنة والنصف مثل ما ذكرت أستاذ أو دكتور محمود، كيف نوضح الأهمية الاستراتيجية لأبعاد هذا الاتفاق؟
0: هو بالمناسبة هو يسمى هي سموها مذكرة تفاهم.
1: نعم نعم، وصلت إلى مذكرة تفاهم،
0: ولكن هي في حقيقة الأمر اتفاقية.
1: نعم،
0: ولحدد لها 3 أشهر للتنفيذ. المذكرات التفاهم
1: نعم.
0: عادة
1: نعم
0: لا نعم
1: تفضل.
0: نعم، فالمذكرة التفاهم هي بتقديري هي وثيقة تاريخية تفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الروسية، لأنها هي أول بالمناسبة أول اتفاقية بين البلدين تحدد العلاقات على أسس جديدة. بالمناسبة هناك عشرات الاتفاقيات بين سوريا وروسيا لكنها أيام الأسد لكنها لم تنفذ، وبالتالي الآن
1: دكتور محمود
0: وأورا موسكو اتفقوا مع القيادة. نعم
1: نعم، لازلنا نعاني من ذات المشكلة.
0: طيب أنا بدي دقيقتين يمكن تزول المشكلة.
1: طيب دعنا نكمل إلى
0: دقيقتين بس
1: دكتور. طيب
0: أيوة، ألو، الآن أفضل الآن؟
1: دكتور دعنا نكمل إلى حين وقت أذان الظهر، وفي فترة الأذان نعالج هذه المشكلة.
0: أوكي، طيب. لا أنا خلال دقيقتين ستزول هذه المشكلة
1: إن شاء الله تعالى. طيب، إذن دكتور لو تحدثنا عن مضمون هذه المذكرة.
0: نعم، بالنسبة لمضمون المذكرة طبعا هي يعني فيها جانب فيها اتفاق يحدد العلاقات العسكرية. عمليا لم يعد هناك وجود عسكري لروسيا في القاعدة ميميم، وإنما تتحول القاعدة من عسكرية إلى مدنية، تصبح مركز تدريبي.
1: نعم،
0: وهذا طبعا خطوة جيدة يعني لصالح سوريا ولصالح روسيا.
1: مركز تدريبي لمن دكتور؟
0: لم تريد من مركز تدريب طبعا عسكري بدون
1: نعم.
0: شك
1: نعم،
0: لكنه يعني سيكون في هناك فقط مدربين، يعني لا يوجد يعني قوات عسكرية، لا يوجد طيران، لا يوجد صواريخ، يعني
1: نعم.
0: إنما المعدات العسكرية التي أتت فيها روسيا
1: نعم.
0: الآن ستصبح يعني يستفاد، بالتالي وأيضا أعتقد يعني هناك في حكمة من الجانب السوري بأنهم لم يريدوا أن يلغوا القواعد العسكرية بشكل يعني حتى من ناحية شكلية، وهذا مفيد، يعني هذا يلبي طلب الروسي. روسيا أيضا تريد حفظ ماء الوجه في سوريا، يعني هي لا تريد أن تخرج يعني مهزومة بشكل كامل، على الأقل

0: تم إعادة الميناء الرصيف التجاري
1: الرابع
0: إلى الحكومة السورية، وهذا الرابع، وهذا سيدر يعني أموال جيدة على الخزينة السورية. وأيضا ميناء طرطوس ممكن أن يتحول في السنوات القادمة إلى ميناء دولي كبير،
1: كي لا يبقى الأمر مقتصرا يعني على ميناء اللاذقية.
0: طبعا نعم. طبعا هو سيكون نافذة على البحر المتوسط اتجاه أوروبا، وقد استفيد منه دول الخليج. بالتالي يعني هذا انفتاح كبير بالنسبة لسوريا في المجال التجاري والاقتصادي والسياحي بالمناسبة، لأنه إذا البواخر يعني ممكن تجلب السواح إلى سوريا أيضا من أوروبا.
1: نعم.
0: كما كان بسنوات بعيدة يعني. فالاتفاقية مفيدة للطرفين وهي إيجابية وتاريخية، وحددت العلاقات بين البلدين على أسس صحيحة، على أسس جديدة تحفظ السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وبنفس الوقت تحافظ على خيوط الصداقة التاريخية الموجودة بظروف جديدة.
1: نعم. طيب هذه المذكرة حددت بآليات للتنفيذ وجدول زمني لا يتجاوز 3 أشهر أو 90 يوم، ما هي المحددات التي أسست على هذا العمل للتنفيذ؟
0: هذه بالمناسبة أقوى نقطة في المذكرة، هي تحديد 3 أشهر لتسليم المواقع، لأنه المواقع هي كلها بيد الروس.
1: نعم.
0: سواء قاعدة حميميم أو ميناء طرطوس، فحددوا 3 أشهر على الأكثر، يعني على أبعد حد
1: كسقف، جدول زمني سقفه 3 أشهر. نعم
0: بالضبط. بالتالي خلال 3 أشهر ستستلم سوريا الميناء التجاري، وتستلم أيضا المطار اللاذقية. بالمناسبة هي قاعدة حميميم موجودة تقريبا مطار اللاذقية. بالتالي مطار اللاذقية أيضا سيتم العمل عليه وتحويله إلى مطار دولي.
1: نحن نتحدث عن مطار المروحي الموجود في اللاذقية، صحيح دكتور محمود؟

مشكلة من قبل الدكتور محمود، فقد حان الآن ننتقل إلى موعد أذان الظهر. حان الآن موعد أذان الظهر في مدينة دمشق وما حولها، يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا بكم من جديد أيها الكرام متابعين ومشاهدي إذاعة دمشق، لنكمل معا حلقتنا في من برنامج في الميزان. وأيضا أجدد ترحيبي بضيفي المحلل السياسي الدكتور محمود الحمزة من موسكو. أهلا بك من جديد دكتور محمود.
1: أهلا بك وأسف على الأعطال الفنية.
0: أهلا وسهلا فيك لا يهمك. دكتور، كنا نتحدث عن مضمون المذكرة، أيضا تحدثنا أنه من ضمن المطارات سيسلم مطار اللاذقية إلى الحكومة السورية.
1: نعم.
0: لكن يعني هل هذا المطار عسكري أم مدني؟
1: أنا اللي بعرفه أن قاعدة حميميم هي في مطار اللاذقية عمليا.
0: نعم.
1: وبالتالي المطار يعني مثل القاعدة البحرية الروسية هي في ميناء طرطوس.
0: إذن الحديث ككل يعني هو عن مطار عن قاعدة

0: حميمين ككل في اللاذقية وليس مقرونا بمطار اللاذقية فقط. نعم.
1: لا لا، قاعدة حميمين بالكامل ستكون الجزء المدني كله يتحول للإدارة السورية، وبالتالي المطار يعني بشكل مباشر. أما قاعدة حميمين العسكرية نفسها، يعني إذا أخذناها كقاعدة كبنية تحتية، فتتحول إلى مركز للتدريب وتمرين الضباط والجنود السوريين.
0: نعم.
1: بإدارة مشتركة روسية سورية.
0: نعم.
1: وهي لها طابع تدريبي يعني تعليمي، ليس لها طابع عسكري إطلاقا.
0: طيب،
1: هذه النقطة المهمة.
0: نعم.
1: اللي اتفقوا عليها. نعم.
0: طيب، وفق إعلان إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية السورية وزارة الخارجية والمطربين، فإن الانتهاء من آلية التنفيذ ستذهب بنا إلى الدخول في ترتيبات جديدة. برأيك ما هي هذه الترتيبات؟
1: لا، الترتيبات أعتقد أولا إذا أخذنا هذا مركز تدريبي في قاعدة حميمين، سيكون هناك يعني تنسيق وتعاون، وقد يكون اتفاقية جديدة في هذا الخصوص مثلا تنظم عملية التدريب، لأنه التدريب المقصود بها طبعا بلا شك هو تدريب يعني الضباط الروس يدربون الجنود أو الضباط السوريين على الأسلحة والمعدات الموجودة في القاعدة مثلا وغير ذلك. هذا هي النقطة. النقطة الأخرى طبعا الترتيبات الأخرى بالنسبة لميناء طرطوس سيجري يعني الاهتمام به، ممكن توسيعه، تحويله إلى إلى ميناء دولي وهكذا. يعني الترتيبات كثيرة. وأيضا في نقطة أخرى مهمة، المركز نفسه مركز التدريبي هذا في حميمين ممكن يستقبل يعني فيه، لأنه في مدرج في القاعدة تحتوي على مدرج للطائرات العسكرية. فهذه الميزة يمكن الاستفادة منها في عملية الاستيراد والتصدير، عملية التي تساهم في إعادة البناء في سوريا، يعني تحويلها إلى شكل لوجستي. تستقبل طائرات، ممكن تجلب معدات، مواد إلى آخره، تساهم في بناء الاقتصاد السوري في متعلق بالصحة. وأيضا طبعا في ميناء طرطوس يجب أن نذكر هناك استيراد النفط والشحنات الحبوب من روسيا، كمان هاي راح تنظم بطريقة جديدة، يعني ليست كالسابق، كلها على أسس يعني دولة مع دولة يعني.
0: طيب، ماذا عن انعكاسات هذا الاتفاق في ترسيخ الأمن الإقليمي، أمن المنطقة ككل؟
1: طبعا بلا شك روسيا كانت تستخدم قاعدة حميمين العسكرية لمساعدة جنرال حفتر في ليبيا، وأيضا دعم الميليشيات العسكرية في السودان. طبعا كانت هناك شركة أمنية خاصة روسية تعمل في أفريقيا، فاغنر، لأن طبعا ألغيت من فترة وتحول اسمها إلى الفيلق الأفريقي. فهذا الفيلق يعني يحتاج لدعم سريع، فكانت قاعدة حميمين هي نقطة يعني
0: الدعم الأول،
1: تساعد من نعم تنطلق منها الطائرات. ويعني هناك يعني جوانب سياسية في المنطقة، أنه روسيا الآن موجودة في المنطقة، ولكن يمكن فقط أن تلعب دور توازن جيوسياسي مع الغرب. نحن بحاجة بصراحة، دول الشرق الأوسط العربية خاصة تحتاج لوجود روسي ما في المنطقة لخلق توازن مع الغرب، لأنه إحنا إذا أصبحنا رهينة بيد أيضا الدول الغربية، أمريكا وغيرها، وهم كلهم يعني أصدقاء لإسرائيل.
0: نعم.
1: يعني يجب أن نعرف أنه من ناحية سياسية كبيرة استراتيجية، وجود الروسي ولو بشكل رمزي في مكان ما هو مهم. وطبعا قد تحدث هناك اتفاقيات تتعلق بالتعاون مثلا في المنطقة الجنوبية على الحدود مع إسرائيل، قد الروس قد يلعبون دور معين هناك مثلا.
0: طيب، هل سنشهد نعم
1: نعم
0: هل سنشهد مستويات مماثلة من العلاقات لدول أخرى مع دمشق، علاقات مماثلة أو مستويات مماثلة من هذه العلاقات مع دمشق لاحقا؟
1: هلا نحن طبعا نعرف أن العلاقات مع تركيا هي علاقات كبيرة وواسعة ومتنوعة،

0: وقوية. العلاقات مع المملكة العربية السعودية أيضا أصبحت يعني تزداد قوة، وهناك تعاون واسع فعلا، ومع قطر أيضا، مع يعني في انفتاح على، طبعا ما لا نتحدث عن أوروبا، الاتحاد الأوروبي بالكامل منفتح على سوريا ومستعد للتعاون، لكن كله بمستويات مختلفة. طبعا مع روسيا نحن ممكن نستفيد في الجانب العسكري، تدريب، ممكن حتى شراء أسلحة، ونستفيد أيضا في بعض في الاستثمارات مجال النفط والغاز، يعني قطاع النفط والغاز عندهم متطور في روسيا. وأيضا بالمناسبة مستقبلا قد يعني، وأنا هاي رسالة أوجهها للقيادة السورية، أن يفكروا ببناء محطة كهرذرية يعني لإيجاد الطاقة باستخدام
1: الطاقة النووية.
0: الذرية. طبعا الطاقة النووية، روسيا لديها خبرة هائلة في بناء وتشييد محطات الكهرنووية، ولدينا مثال قريب جدا في تركيا الآن يبنون وقطعوا أصوات كبيرة، وفي عدة دول في العالم لديهم الشركة راس آتم المتخصصة ببناء المحطات الكهرنووية. هذه أنا أدعو القيادة السورية أن تفكر بهذا، لأنه هذه ستحل مشكلة الكهرباء والطاقة في سوريا إلى 100 سنة لقدام. نرتاح مشكلة الكهرباء هذه وغيرها، والكهرباء ليس فقط كهرباء، نحتاج للمصانع في كل مكان نحتاج للطاقة بأشكال مختلفة. يعني هذه نقطة يستفاد من الروس فيها. وطبعا في المجال التعليمي أعتقد نحن نستفيد من يعني المنح الدراسية، وروسيا أعتقد ستعود وتعطي منح، لأنه أعتقد بالسنة الأخيرة أو سنتين تراجعت المنح الدراسية، لكن ممكن تعاد من جديد. أيضا فرصة للشباب السوريين الطلبة الطالبات أنه يدرسوا في الجامعات الروسية ويحصلوا على تعليم. تعليم في روسيا ممتاز، لكن يتعلق بالشخص نفسه، إذا كان جاي يتعلم فيستطيع أن يحصل على علم جيد.
1: طيب دكتور محمود، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة من الحرب الأمريكية الإيرانية والانفتاح على سوريا كخط أو كبديل لمضيق هرمز، كيف برأيك يسهم تطور هذه العلاقات بين سوريا وروسيا في وضع خطط أو رسم توازنات جديدة في المنطقة؟
0: في هذا الإطار يجب أن نعرف بأن روسيا لها علاقات جيدة مع دول الخليج. يعني في السنوات الأخيرة، خاصة 5 سنوات، أقل من 10 سنوات، تطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى حد كبير مع دول الخليج. ونحن نعول على أن دول الخليج ستستفيد من الموانئ السورية في تصدير النفط والغاز. طريق بنياس وغزبيه وغيرها، وهذه نقطه قد يحدث فيها تعاون روسي خليجي سوري مثلا، تصير هناك اعمال مشتركه. وايضا طبعا التوازن في المنطقه مفيد، لان روسيا حليفه ايضا، هي يعني يجب ان نعرف حليفه ايران. ايران دوله معروف ماذا عملت في سوريا، هي دوله يعني النظام الايراني، لنقل ليست الدوله وليس الشعب الايراني، النظام الايراني ارتكب جرائم في سوريا، هو حزب الله وغيره. بالتالي هذا التوازن الان يحدث على اسس جديده سيؤثر على الموقف الايراني ايضا مستقبلا، انه نحن هذه دوله سوريا جديده نتعامل معها الند للند ونحترم سيادتها. هذه الألعاب الإيرانية والمؤامرات والخلايا والتفجيرات كلها، هذه أيضا ستصبح منبوذة من قبل الروس أيضا. بتقديري. فبالتالي يعني هذا من جانب. من جانب آخر طبعا التوازن مع إسرائيل في المنطقة، في سوريا ولبنان، والتأثير حتى على العراق. العراق الآن يأخذ موقف معتدل من سوريا، وهذا أيضا يعني يشجع على وجود قوة أخرى غير أمريكا في المنطقة، مثل روسيا، بس على بشرط أن يكون وجودها متفق عليه بشروط، لا يكون مفتوح.
1: طيب دكتور، قبل

0: نختم معكم برأيك، برأي الدكتور حمزة محمود الحمزة، ما هو تقييمك للعلاقات السورية الروسية في المرحلة الراهنة ورؤيتك للمستقبل القريب؟
1: أنا أعتقد أن يعني إذا نظرنا السنتين الماضيتين أو سنة ونصف اللي مضت، أعتقد أن العلاقات تسير بخطى ليست سريعة وإنما ثابتة ووطيدة
0: وإيجابية.
1: يعني هناك وإيجابية طبعا تتجه نحو التعاون، نحو التقارب على أسس المصالح المشتركة.
0: نعم،
1: يعني هذه خطوة يعني جيدة. وطبعا دولة روسيا يجب أن نعرف أن روسيا لها تأثير كبير. أولا هي دولة عضو دائم في مجلس الأمن، ودولة نووية كبيرة، ودولة ذات ثروات هائلة، ولها ارتباطات في الوضع السوري حتى نفسه الداخلي.
0: نعم،
1: يعني يكفي أن نذكر أنه آلاف الضباط النظام هربوا إلى روسيا، موجودين كبار ضباط الأمن والجيش ومعهم بشار الأسد.
0: نعم،
1: روسيا يعني ليست بعيدة عن الواقع السوري. بالتالي نحن عندما نكسب يعني نتعاون مع روسيا وننسق ونعمل مصالح متبادلة، نقطع الطريق على كل الفلول التي تفكر بإحداث بلبلة أو تشويش على الوضع في سوريا
0: أو تسعى إلى
1: يعني
0: تخريب
1: بشكل
0: الدولة.
1: عام. نعم، العلاقات بتقديري ستتطور بشكل إيجابي ولكن مدروس، وهذا هو المطلوب.
0: طيب مستمعينا الكرام، إلى هنا ننتهي من حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولكن أريد أن أشكر جزيل الشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار عبر الهاتف من موسكو، المحلل السياسي الدكتور محمود الحمزة. شكرا جزيلا لك دكتور، ولنا لقاءات إن شاء الله في الأيام القادمة.
1: شكرا لكم على الاستضافة.
0: أهلا لكم. والشكر موصول لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

ترضع طفلها طبيعياً تمنحه بداية صحية أقوى. فالرضاعة الطبيعية اليوم صحة تدوم لغد أفضل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بتوجيهات من الرئيس الشرع، منحة بقيمة مليون دولار لدعم مستشفى تدمر الوطني. في إطار استئناف وتعزيز الحركة الجوية الإنسانية، مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات برنامج الأغذية العالمية. وزير الصحة مصعب العلي يفتتح قسمي الأطراف الصناعية والقثرة القلبية في المشفى الوطني بمدينة دير الزور، ويضع حجر الأساس لمشفى الأورام. وزارة الزراعة تتوقع إنتاج أكثر من 79 ألف طن من محصول القطن هذا الموسم. وزارة النقل تفعل ضابطة الأوزان الطرقية في إدلب لحماية شبكة الطرق والبنية التحتية. وفي خبرنا الأخير، إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تعلن موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 1448 هجرية 2027 ميلادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: في كل أسبوع نكون معكم على الهواء مباشرة لنسمع أسئلتكم حول الفتاوى، نتفاعل معكم ضمن برنامج يستفتونك كل اثنين 1:30 ظهرا على إذاعة دمشق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر النايلسات وموقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي يستفتونك، البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم المباشرة على التليفون الأرضي أو عن طريق الواتساب ونجيب عليها. في هذا اللقاء الطيب المبارك يسعدني ويشرفني أن أستضيف ضيفين كريمين. على يميني فضيلة الدكتور الشيخ محمد تيسير طبرنين، المحاضر في المعاهد الشرعية في دمشق وغوطة دمشق، وعلى يساري فضيلة الشيخ القارئ المقرئ المجيز الشيخ رياض الحبش الخطيب والإمام في مساجد دمشق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وفضيلة الدكتور.
1: حياكم دكتور، حياكم،
2: بارك الله بكم. سعادة دكتور،
0: قبل البدء بهذا اللقاء نذكر بأرقام الاتصال على التليفون الأرضي 225-346 225-347 228-343. مرة تانية، الأرقام على التليفون الأرضي 225-346 225-347 228-343، وعلى الواتساب 0987-810-950. إذا مرة تانية على الواتساب 0987-810-950.

إذا مرة أخرى نذكر بأرقام التواصل 225-346 225-347 228-343 وعلى الواتساب 0987-810950. عندنا اتصال؟ طيب نبدأ بعض الأسئلة التي وصلت

0: عن طريق الواتساب، أو خليني سؤال وصلني أتناقش مع فضيلتكم فيه. تقول الأخت السائلة أنه أمها كانت تشتغل بالخياطة لفترة من الزمان، ثم أختها كانت تشتغل وتصرف على العائلة، وصرفت على العائلة مدة 15 سنة. بعد ما صرفت 15 سنة على العائلة، الأم أرادت أن تكافئ هذه الإبنة بشيء لصرفها على أسرتها، فجمعت أولادها وقالت أنا أريد أن أعطي هذه الشقة لبنتي جزاء لصرفها علي وعلى العائلة الكريمة، ولكن لم توثق ذلك. يعني تكلمت أمام بناتها وأولادها ولم توثق ذلك، ثم صارت هم من الغوطة الشرقية، ثم صار التهجير، ثم توفيت الأم. الآن يقولون هل هذا يدخل في لا وصية لوارث، أم يعتبر ما كان تكلمته الأم هو يعني بمثابة تمليك لبنتها جراء في حياة عينها؟ هذا السؤال المطروح دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول وبالله المستعان، هناك أحكام قضائية وهناك أحكام ديانية، فبينها وبين الله عز وجل هذه الأسرة تعرف يقينا أن هذه الأم وهبت، لا على أساس أن هذا جزء من الإرث، وإنما هو من باب رد هذا المال الذي أخذته من هذه البنت، والبنت هذه غير مكلفة بالإنفاق على الأسرة كلها، وقد يكون بدلا عنه رجلا ابنا، فهذه أحبت أن ترد الحق إلى صاحبه. فمن حيث الحكم القضائي في هذه الحالة التي نقول، لا يمكن أن نقول أننا نعطيها حقها بعد وفاة الأم، حيث لم توثق وحيث لم تبين ذلك، وحيث إنها وارثة ولا وصية لوارث. ولكن نحن بيننا وبين الله، ألا نعلم ديانة أن هذا المال هو حقها، وأن هذا المال هو تعبها؟ فأنا أرى أن يتقي كل واحد منا ربه سبحانه وتعالى، وأن تعطى الحقوق إلى أصحابها، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وصدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وأنا أعرف صدقا وحقا أنه لو لم يكن هناك شك لما طرح هذا السؤال، ولكن وجود الشك في ووجود يعني يحوك في النفس شيء، فهذا يعني هو الذي جعلهم يسألون. كل إنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف ما له وما عليه، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب.
0: فضيلة الشيخ رياض، عندك
2: كما تفضل الأستاذ الدكتور تيسير، يعني تستحق ذلك ديانة، أما قضاء فلا تستحق ذلك، لكن حقها بينها وبين الله هي حق لها.
1: معلومكم يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحل بحجتي من الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه أو اقتطعت له من حق أخيه فإنما أقتطع له من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
2: فليأخذها أو ليدعها.
0: إذن نحن نقول لهذه الأخت السائلة، ممكن أن تجتمع العائلة ويشهدون بعضهم بعض على ما قامت به الأم، فإذا شهدوا وتبرعوا لأختهم بهذه الشقة، فيكونوا بذلك قد
2: هم هناك أمر. إذا قالت قد وهبت وأشهدت عليها أولادها، فهذا معناها أنها قد وهبت. أما هي قد وعدت بذلك وأن أريد أن أعطي، فهذا يعني لهم
1: وعد.
0: وعد وهم إن شاءوا أن يوفوا هذا الوعد من باب التبرع منهم لهم ذلك. عندنا اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا موفق
3: لك، يسعدني مساكم.
0: الله يسعدك يا رب، يبارك فيك.
3: تباركنا فيكم، الله يجزيهم الخير، اليوم الشيوخ ما شاء الله والله متبارك.

0: فيكم.
1: الله يبارك فيك يا اخي موفق
0: يا دكاتره، انتوا ورثه الانبياء ما شاء الله عليكم، ربي يحميكم. واللهم صل اهل الشاغور اللي بعرفهم كلهم بيسلموا عليكم وعلى اذاعه دمشق.
1: الله يسلمكم لاهلنا في الشاغور، بارك الله بكم.
0: الله يبارك فيكم كلكم، الله الله يزيدكم الخير بالدنيا وبالاخره يا رب، كله بصحتكم. في عندي سؤالين عن بعض.
2: نعم تفضل. نعم.
0: وبين السؤالين في دعاء بس تدعونا انتم بشوف.
2: نعم.
0: ما شاء الله عليهم مستجاب باذن الله تعالى. نعم. هيك اخر برنامج او هلا وشوي ثاني. نعم. الله يسلمكم. هلا في عندي سؤال، عندي جاري انا من شيء تقريبا جمعه مساوي عمليه من عندي الفخذ اللي طلع للسياخ ما طلعوا معه ومتسطح، عاطي ظهره هلا وشه الشرق وظهره الغرب.
2: نعم.
0: بيحسن يصلي ما بيحسن يفتل رجله ابدا لا يمين ولا يسار، او انتم بتفضلوا انه يقعد على صوفاي وشه القبلي عشان ما
2: يجري
0: او عليكم ما يجري وما بيحسن عم يصلي هلا قاعد على صوفاي عفيشتون ظهره للغرب وشه للشرق وعم يصلي. هلا ليك وعم يسمعكم هو جاري والله مواجه بيتي
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله اجر عافيه يا رب.
0: الله يا الله يجزيكم. والسؤال الثاني هلا انا من يومين كنت بجنازه تمام. هلا كل واحد بتلاقي وقت يكون حاملين مني الاجر يعني التابوت كل واحد بيحكي شيء يا دوله الى الله هذا بعشون يعني شو لازم الواحد يكون حامل الاجر ثاني نفوتوا على الجامع او اخذوا على التربه مثلا بنزلوا السياره برا بوقفوا السياره برا بنزلوا شو لازم نحكي يعني احنا عطيشتون يعني اللي حامله شو لازم وكل واحد
2: تمام.
0: وفي شغله ثالثه بس يعني انا لاحظت شغله عطيشتون السياده يعني عشتون انه اكثر الناس بيجوا على الجامع بيجيبوا الاجر اكثر ناس ترى المصلين اللي جوا برا واقفين اكثر من اللي جوا شو نصحن لنا هذول يعني
2: تمام.
0: مو فايتي هلا جماعه صار جديد بيفوتوا حمل عطيشتون مضبوط الحقيقه
2: تماما تماما. الله يبارك فيك يا رب.
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. عندنا اتصال آخر. أيوة ألو.

0: يعني
1: بحيث يصبح وجهه
0: يصير وجهه
1: مقابل
0: للقبلة. طبعا
1: القبلة
0: يعني
1: و...
0: هو لا يستطيع أن يتحرك، بس
1: نعم.
0: لكن إحنا ممكن نستطيع نحرك الشيء اللي
2: الشيخ
0: جالس
2: رياض
0: عليه.
2: يقول لكم على أهل المريض أن يراعوا موضوع استقبال القبلة.
0: تمام.
2: أهل المريض عليهم يعني من جملة الخدمة اللي هي من أساس الخدمة أن يخدمه في دينه، لأن الصلاة لا تسقط عنهم.
1: تمام.
0: هو كأنه لاحظ أو بالأحرى السؤال أن الصوفيات محطوطين بهالشكل هذا، ونحن ما بيحسن يغيروا الصوفيات، فلا ممكن يغيروا ترتيب الغرفة مشان الأخ المريض الله يعافيه
2: يتمكن من توجه القبلة. الله له العافية. طيب.
1: تمام. دكتور تيسير عم يقول الجنازة عندما يحمل الجنازة ماذا يقول المشيع للجنازة؟
2: لا يقول شيئا، وإنما يصمت ويذكر الله في سرا يعني،
0: ويتفكر
2: في الموت وما يأتي بعد الموت، ويعني لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يعني عادات وتقاليد وبدع دخلت على هذا الموضوع يعني ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى كل حال نحن يعني صاحب المصيبة أرعى، نتلطف في إفهامه. نتلطف في إفهامه.
1: هؤلاء الذين يقفون خارج المسجد يحملون الجنازة ينتظرون خارج المسجد، يعني كأن حتى إذا خرجت الجنازة من داخل المسجد
0: حملوها.
1: ماذا نوجه لهم رسالة شيخ رياض؟
0: والله إنه سيأتي عليهم يوم يدخلون إلى المسجد محملين. يعني أذكر لأحد أهل العلم يعني أنه يعني أتي بجنازة يصلى عليها، وإذ هو يبدو أنه من أصحاب الرتب العسكرية، وتعرف معلومكم سابقا من النظام السابق البائد دائما بيدخلوا بالضابط بيدخلوا الميت إلى المسجد، ويبقى كل أصحاب الرتب خارج المسجد. فخرج إليهم فقال لهم إما أن تدخلوا فتصلوا عليه، أو تخرج تدخلوا فتخرجوه معكم. يعني فأجبرهم على الدخول.
1: يعني بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة كان له قيراط من الأجر، لماذا هذا الزهد بفضل الله عز وجل؟
2: أنا أرى أن هذا من البدع المنكرة التي انتشرت في مجتمعنا، وهذا من الفكر العلماني الذي سيطر على كثير من البلاد الإسلامية في الفترة الماضية. فهو أصلا غير مؤمن بالمسجد، وربما يكون الميت يعني لا يؤمن
0: أيضا
2: بالمسجد،
0: لا يدخل المسجد،
2: ولكن مراعاة للتقاليد والأعراف والحالات التي ينتمي إليها يقول هذا مسلم أو هذا مسيحي يدخل إلى الكنيسة أو هذا أو فهم لا يرون في الصلاة شيئا. بالعكس يعني يرونها تقليدا، وهذا منكر يعني منتشر جدا. يدخل الناس فيصلون، والأبشع من ذلك أن أبناء المتوفى
0: نعم
2: يبقون خارج المسجد. يعني أنا رأيت أهل العلم قد حاربوا هذه الظاهرة. عندنا في الغوطة تقريبا انتهت هذه الظاهرة. ما يعني الكل يدخلون إلى المسجد فيصلون مثلا صلاة الظهر أو العصر، ثم يصلون على الجنازة. ونسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل.
1: عندنا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، من معي؟
3: الله يعطيك العافية، أنا أبو ماهر جار الأب مصنع.
1: أهلا وسهلا أبو ماهر، تفضل أخي.
3: الله يسعدك. أنا أخي العامل عملية، ولا كان عليك سنة أخي أبو مصنع.
1: تمام، تفضل أخي أبو ماهر،
3: أعطاني الرقم مشان أتصل فيكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، عافاك الله.
3: الله يعطيك، الله يعافيك يا رب. بخصوص الصلاة، أنا كنت يعني طالع من العمليات واتجاه التخت معين، توضيت يعني حتى الشاش يدم، بس توضيت يعني توضيت من مكاني وصليت اتجاه التخت، وحاولت إنه يكون مشي اتجاه القبلة، هي شغلة. بس لما أجيت على البيت تمام، يعني اتجاه الصفايات مضطر إنه يكون هيك اتجاههم هم، كمان حاولت يكون مشي اتجاه القبلة، بس الحركة أنا كان دي صعبة ما فيني. يعني يدوب يبشي رسيم دعم لأنه انكسر بالورد.
2: أسأل الله العافية لك يا شيخ.
3: يعني هلأ كان فيها شغلة يومين ثلاثة بس أنا، وهلأ عطل باتجاه القبلة يعني.
1: تمام.
0: نعم.
3: بس مشان أنه تسترتيب هنا
1: الصلوات اللي صليتها لغير القبلة، من نرجع من عيد إن شاء الله تعالى.
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. عندنا

0: اتصال أيضا. ألو، ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مين معي؟
1: ألو،
0: ألو، تفضل.
1: مو دمشق.
0: تفضل، إذاعة دمشق.
1: كريمة تقول مصر. أنا زهير من دمشق.
0: تفضل أخي زهير، تفضل. صوتك غير واضح أخي. طيب، نأخذ سؤال من الواتساب. عم يقول في قصة سيدنا نوح لوط عليه السلام، أن سيدنا لوط قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هل يجوز أن يقدم لهم بناته ليفعلوا بهن الفاحشة؟ يعني هذا فهم خاطئ.
2: نعم.
0: سيدنا لوط عليه السلام يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم.
2: نعم.
0: يعني من باب الزواج وليس من باب الفاحشة.
2: نعم.
0: يعني عندما قوم لوط أرادوا أن يفعلوا الفاحشة بالضيوف قال لهم لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني تزوجوا، وليس المقصود بناته بالذات، وإنما اذهبوا وتزوجوا زواجا شرعيا وعفوا أنفسكم عن الحرام، وليس أنه يعرض بناته للفاحشة
3: بالحلال لا بالسفاح.
0: نعم. تماما،
3: هذا مجمع عليه كما قال الأستاذ الدكتور عمر.
0: نعم.
3: نعم، هذا مجمع عليه، كل أنبياء الله طهرهم الله. نعم. عز وجل من الأدناس.
0: تماما،
3: فلا يمكن لنبي من الأنبياء أن يتكلم بهذا أبدا.
2: نعم.
3: في دخول الرجل على المرأة في النكاح كل زمان على حسبه.
0: نعم. تمام، عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
4: ألو،
0: ألو، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، مين معنا؟
4: أنا أحمد من دولة تركيا.
0: تفضل يا أخي. هنا
4: أنا معي مال.
0: نعم.
4: وأتوضع ما أقدر أتوضع، عبد يدنا من باب تحقيقي على الحيط، معي مال سرطان، ما أقدر معه.
0: الله يعافيك يا رب. طيب، أول شيء أخي الله يعافيك يا رب ويشفيك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك.
2: آمين.
0: إذا كان في حدا ممكن يوضيك وما بتتضرر من المي تتوضى، إذا قال لك الدكتور أنه ما بتتضرر من المي أو ما حدا بيوضيك وتتضرر من المي ممكن تتيمم. الله يعافيك يا رب ويشفيك. أهلا وسهلا ومرحبا. عندنا اتصال أيضا. ألو،
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله.
5: كيش الحلاء؟
0: تفضل أخي.
5: أخي أنا عندي متوفى وعندي أرض. وصلت أبوي أنه يبيع ويوزع حقها على روحها.
0: مين متوفى؟ مين متوفى؟
5: نانسي.
0: جدد. نانسي.
5: أيوة. وصلت أبوي أنه يبيع الأرض ويوزع حق الأرض على روحها.
0: تمام،
5: يصير وزع علينا نحن وأخواتي وأولاد عمي.
0: تمام، هلأ نسأل المشايخ إن شاء الله. أهلا وسهلا. إذا عندنا اتصال آخر. طيب، دكتور عم يقول نانته أو جدته عنده أرض وأوصت ابنها أنه يبيعها ويوزعها.
3: نعم.
0: بصير يوزعها على أولاده؟
3: لا، بالنسبة للوصية إذا كانت ضمن الثلث فهي.
2: نعم.
3: نافذة.
2: نعم.
3: يعني مثلا عندها 30,000 دولار مثلا، ينفذ منها 10,000 دولار الثلث. هذا الثلث حب أن أو يعني أوصت أن يوزع على الفقراء، فإن كان أولاد أبنائها وهم ليسوا بورثة قطعا.
0: نعم. نعم.
3: هم ليسوا بوارثين، هم يعني في النهاية ليسوا بوارثين، فإن أحب يعني الوالد أن يعطيهم من هذه الوصية فلا بأس، طالما أنهم يستحقون، طالما أنهم فقراء. يعني عندها ابن فقير يريد أن يتزوج، أعطاه من هذه الوصية لا بأس إن شاء الله تعالى.
0: تمام، بارك الله فيك. عندنا اتصال. ألو،
6: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
6: نعومة.
0: أهلا، تفضلي بنتي.
6: أخي اللهم صل على النبي، بكيتي تزعلنا أنه مكان أخي أنه ضعفه.
3: الله يعافي يا رب.
2: آمين.
6: وتاني شغل أختي حاس يمين أنه اليوم الدين أنه ما تحاكي بنتها.
0: نعم.
6: شو تستعوي في الحالة؟
0: تماما، هلأ نسأل.
6: هلأ بحاكيك بالراديو.
0: طبعا، يلا هلأ نسمع شيخ رياض شو بحكي لنا. إنه حال، شو السؤال؟ إنه حال
2: في يمين ما تدخل بيت أخوها
3: إلى يوم الدين.
0: إلى يوم الدين. شو الحال؟
2: ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حلف على يمين فوجد غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير وليكفر

0: رواية أخرى. فواجب عليه واجب يعني هنا ليس من باب الخيار وإنما من باب الوجوب، لأنه يوجب عليه صلة الرحم لا يقطعها، واجب عليه أن يحنث في يمينه وأن يكفر عن يمينه.
1: أنت يدفع كفارة يمينه،
0: يدفع كفارة يمينه، أن يدخل بيته من حلف على يمينه
2: أن يطيع الله فليطيعه،
0: نعم،
2: ومن حلف أن يعصيه فلا
1: يعصيه.
2: وأنا أنصح يعني بعد كلامي أستاذي الشيخ رياض حفظه الله والدكتور عمر، أنصح الأهل أن يتصالحوا وأن يتسامحوا. نحن ندعو إلى المسامحة والمصالحة، والبيت الذي ستضطر أن تدخله في العزاء ادخله الآن، لا تنتظر حتى يموت أخوك أو تموت أختك أو يموت خالك أو تموت عمتك حتى تدخل محرجا أمام الناس. والمعارك الداخلية، المعارك الداخلية ليس هناك منتصر فيها، الكل مهزوم. وأنا أقدر الظلم الذي يقع من بعض الأقارب والمشاق والمصاعب والكلام والقيل والقال واللت والعجن، ولكن ادفع بالتي هي أحسن.
1: تمام. أنا اتصال، عندنا سؤال هنا على الواتساب، معكم مستمع إبراهيم المحمد، سألني أحدهم هل يحق للوالد أن يعطي ولده الفقير الذي هو بحاجة وهو في بيت مستقل يعني يصرف من حاله؟ فقلت له سأحيل السؤال لبرنامج استفتونك على إذاعة دمشق الساعة 1:30، أقصد أن يعطيه من زكاته سواء المحصول أو زكاة المال. يعني عنده ابن وابنه مستقل وعايش لحاله وفقير، بصير الأب يعطي ابنه من زكاة المال؟
0: السادة الشافعية قالوا الأصول الفروع لا يعطى من الزكاة، لكن أجازوا إذا كان مستقلا بحاله، إذا كان مستقلا يعني
2: نفقته
0: ليست على والده، فأجازوا أن يعطيه من زكاة ماله.
1: نعم.
2: فبالنسبة لهذه الحالة إذا كان مستقلا كما قال الشيخ رياض، لو كان عنده في البيت أو كانت عنده بنت ولو كبيرة في البيت لا يعطيها.
0: تمام.
2: يعني الأصول والفروع، الأصول قطعا لا يعطون.
0: نعم.
2: الفروع هنا يعني فقط لأنه غير ملزم بنفقته.
0: تمام.
2: نعم.
1: عندنا سؤال أيضا ورد،
2: هذا حل عند الشافعية كما قال الشيخ رياض.
1: جميل.
2: فقط. أما عند الحنفية لا يعطى، لا تعطى
1: الأصول ولا
2: لا للأصول ولا الفروع. للفروع. وإذا كان ميسور، أنا هكذا أجيب بالإذن من الشيخ رياض والدكتور عمار، إذا كان ميسور فاتق الله، اتق الله أيها الوالد، أعطه من مالك. أعطه من مالك، أعطه من مالك، لا تدعه يأخذ هذا المال بعد وفاتك. أعطه في حياتك، وسع عليه، افتح له مشروعا، ساعده. نعم. يعني هذا من الخير.
1: تمام. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، تفضل. مين معي؟
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: عليكم السلام.
3: زهير من دمشق.
1: تفضل أخي زهير، تفضل.
3: سألنا سؤال لو فرضنا في آية بتقول فبصرك اليوم حديد، ياريت تفسيرها.
1: تمام، أبشر إن شاء الله. طيب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد،
0: يعني قال ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيتذكر كل شيء حصل معه من صغيرة أو كبيرة، لا يغفل عن صغيرة ولا كبيرة. هذا معناها بصرك اليوم حديد، يعني يتذكر كل أعماله الصغيرة والكبيرة،
1: يعني يراها حديد بمعنى حاد، يعني بصرك اليوم حديد، يعني أشياء كثيرة كانت مخفية عنك الآن تراها رأي العين، ترى النار، ترى الجنة، ترى العذاب، ترى العقاب، ترى أعمالك في صحفك بعد أن كانت مخفية عنك. عندنا اتصال. عندنا من الأسئلة، يقول هنا السلام عليكم، أنا اشتريت أرض بسوريا كذا متر، صاحب الأرض قال بس ما اطلع الكشف الأرض طلعت 255 بيطلع عشيم، ولا دفع حق الأرض قبل ما استنى بالعقارات. الأخ من تركيا، والله هذا بدك تشوف مجالس الصلح، مجالس الصلح. عندنا مثلا اشتريت أرض ب

0: مساحة معينة ثم وجدتها عند الطابو أو عند الكذا بمساحة أخرى.
1: خلاف المتفق عليه.
0: خلاف المتفق عليه، فما الحل في هذه المسألة؟
2: والله قد يكون خطأ وقد يكون عمدا. فإن كان خطأ فالخطأ مردود
0: تماما،
2: وإن كان عمدا فالقضاء يعني يأخذ لك حقك إذا لم تستطع أن تأخذه بالتفاهم مع الخصم. لأن عندنا يعني ثلاثة طرق. الطريق الأول أن تتفاهم معه شخصيا. الطريق الثاني، وهذا موجود في دمشق والغوطة والمحافظات،
1: مجالس
2: الصلح. الطريق الأخير هو طريق القضاء.
0: السائل يسأل، اسمه ياسر، توفي جدته، مرض جده بالعدة، بيصير يشوف مرض جده بعدتها؟
2: تفضل.
1: مرض جده هي محرم عليه.
2: نعم.
1: محرم.
2: نعم.
1: عليه حكم وحكم الأم.
2: نعم.
1: وأم حرمت. نعم. عليكم أمهاتكم.
2: نعم.
1: فتدخل في
0: الأمهات.
1: في الأمهات. نعم. يعني
2: هي زوجة أب.
1: زوجة يعني. أب. نعم.
0: نعم.
1: أمهات آبائكم.
0: تمام.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: فأم هذه تعتبر أمك يعني.
1: نعم.
0: زوجة.
1: نعم.
0: أبو جدك هي تعتبر أمك يعني.
1: نعم.
0: كأنك تدخل على أمك. عندنا سؤال أيضا، ما ظهر السؤال. سؤال هنا يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة الحسنة؟ هل هناك شيء اسمه بدعة حسنة؟ سؤال من أخونا عبد الناصر من هولندا. نعم شيخ الرياض.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لم يقسم صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله
1: أو
0: عليه
1: لم
0: وسلم.
1: يفرق بين البدعة الحسنة والبدعة الضلالة. وحينما سبب ورود الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، حينما قام الرجل فحمل تصدى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، حس الناس على الصدقة، فقام رجل من الناس فتصدق، فتصدق الناس بعده يعني لما رأوه يتصدق. فهذه السنة يعني معناها أحيا سنة قد أميتت، وليس معناها أنه ابتدع شيئا في الإسلام وسماه سنة حسنة.
0: لا يوجد ما يسمى بدعة حسنة. السنة الحسنة هي إحياء سنة موجودة في الكتاب والسنة. فهو أحيا هذه السنة كما ورد في الحديث الشريف. شخص حط عندي أنا سؤال، آخر رقمه 88. شخص حط عندي مبلغ مالي أمانة، أنا رحت اشتغلت فيهن وربحوا هون، شو بجوز عليهن؟ ولو خسرانين شو لازم أعمل؟ شيخ تيسير.
2: أولا تقول وضع عندي أمانة.
0: نعم.
2: فهل حفظ الأمانة أن تعمل بها؟
1: نعم.
2: وأن تتصرف بها؟ هذه مشكلة كبيرة.
1: نعم.
2: يقع بها الناس.
1: نعم.
2: لذلك أنت إذا وضع عندك شخص أمانة فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال ولا أن تتحرك فيه، وإن كان مثلا أمرا عينيا سيارة لا يجوز لك أن تركبها، وضع عندك مثلا هاتف، وضع عندك براد لا يجوز لك أن تستعمله إلا إذا استأذنت. وإذا حصلت الخسارة أو حصل الربح، فإذا حصل الربح بهذا المال فهو لصاحب المال.
1: نعم.
2: وإن حصلت الخسارة فأنت مسؤول عنها، ترد له المال كاملا.
1: الدكتور بعض الفقهاء قالوا أنه المال يتعين بالتعيين، يعني لا يجوز له أن يبدل العملة بعملة أخرى ولو كانت من نفس النوع.
2: نعم.
1: ولو كانت من نفس النوع. نعم. يعني.
0: تماما، بارك الله فيكم. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: يسكو.
0: الحمد لله، مين معي؟
2: وعليكم السلام.
3: نقدر نحكي مع الدكتور عمار؟
0: تفضل.
3: أبو حيدرة.
0: أهلا أبو حيدرة، تفضل يا أخي. تفضل يا أخي.
3: ألو دكتور عمار.
0: معك، عم اسمعك أخي، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا يا أخي.
3: في عبارة بالقرآن الكريم: وقد كنتم خير أمة أخرجت للناس. مين المخاطب فيها بالله دكتور؟
0: تمام، آية كريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه
3: أيوة.
0: هذه الآية موجهة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يلتزمون بأوامر الله عز وجل فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وينشرون الخير، تكون هذه الأمة مستحقة لهذه الخيرية. وإذا تخلفت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن أداء واجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي لا تستحق هذه الخيرية.

0: هي مرتبطة بالفعل، مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، والله تعالى أعلم.
1: طيب معلش دكتور، سؤال تابع لنفس ال...
0: نعم تفضل أخ.
1: فرضا نحن بهالأيام وبظل هالدولة هاي الموجودة حاليا،
0: نعم،
1: بعد اللي راح نظام بائد،
0: نعم،
1: ما نقدر نحن نشتغل شيء حقيقي فرضا ترجع هالعبارة هاي لنا؟
0: تماما. أول شيء أخي أبو حيدر، لكي نكون يعني خير أمة لازم أول شيء يكون بيننا أخوة ومحبة، ونعمل جميعا، كل واحد فينا يعتبر هذه البلد بلده، ويعمل كل جهده من أجل بناء هذه البلد والنهوض بهذه البلد. عندما يكون كل واحد فينا يضع في نفسه أن هذه البلد بلدي ويجب أن أشتغل لها ولعزة هذه البلد، يندرج تحت قول الله تعالى خير أمة أخرجت للناس.
1: بس قصدي يعني دكتور شيء موجه، شيء حقيقي موجه، يعني بالاستعانة بوزارة الأوقاف مثلا وبعدة وزارات تانية بالإعلام،
0: نعم،
1: نعمل شيء حقيقي لهالشيء هذا. عم نعمل،
0: نعم،
1: دولة وحكومة كلها الحمد لله كلها لصالح الشعب، مثل ما بيقول مثلا أكثر 99%، بثبتنا شيء حقيقي مثلا، مثل ما بيقول إذا بتذكر في قول بيقول بثبتنا مسيح يمشي على الأرض بين الناس. إذا بنقدر نعمل هالشيء هذا
0: تمام، بدنا القرآن يمشي على الأرض، يعني نعم. نقول تمام، يعني المسلم الذي تمام، احنا عندنا صلى الله على سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، يعني النبي محمد يقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي، فهو يعني أقرب الأنبياء إلينا سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام.
1: الحمد لله كلهم واحد،
0: تماما
1: الحمد لله.
0: فنحن نريد للمسلم أن يكون يطبق القرآن، فيكون القرآن يمشي على الأرض، تمام، ويتمثل بأخلاق عيسى وأخلاق محمد وأخلاق الأنبياء جميعا.
1: من دور سيدنا آدم، من وقت اللي هو يقال أنه هو أسس الكعبة الشريفة،
0: نعم،
1: بيت الله العتيق، يعني من دور سيدنا آدم عليه السلام لحد الآن المفروض كلنا سلام، ولازم نرجع، يعني
0: نعم،
1: مشيئة الله، أنا حسب تقديري، أنا مشيئة الله وحكمته إني نرجع كلياتنا إسلام
0: تماما.
1: هلا ما في رسول، ما في نبي، حتى صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله
1: يقول
0: عليه وسلم.
1: يعني القرآن الكريم أنه على لسان سيد محمد اليوم أتممت لكم،
0: نعم،
1: دينكم وأكملت عليكم
0: وأتممت لكم،
1: بس ما أتم على كل بشر، معناتها نحن خليفة الله في الأرض، نحن لازم أتم هالرسالة هاي
0: تماما،
1: نحن حصل خليفة الله سبحانه وتعالى، حصل خليفة الأرض لكي نكمل رسالة
0: تمام. الله يبارك فيك يا أبو حيدر، الوقت شوية خلص تقريبا، أنا بعتبر هذه رسالة من أخونا أبو حيدر الله يجزيك الخير من طرطوس، أنه كل واحد فينا في هذا البلد هو خليفة في هذا الأرض، وينبغي أن يكون قرآنا يمشي على الأرض، يمشي بأخلاق القرآن، وكلنا شركاء في هذا الوطن، وعلينا جميعا أن نخدم هذا الوطن بكل ما نستطيع. بارك الله فيكم، أظن الوقت تداركنا، سبحان الله الوقت مضى بسرعة اليوم، يعني لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه باسمي وباسم المتابعين والمتابعات بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية، ولفضيلة الشيخ القارئ المقرئ الشيخ الرياض الحبش، شكرا جزيلا لكم لكونكم معنا في هذا البرنامج، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايسات، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في برنامج يستفتونك. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والشكر أيضا للأخت كنانة في الكنترول التي أوصلت إلينا اتصالاتكم. نترككم في أمان الله، السلام عليكم.
2: السلام عليكم. السلام.
3: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السيدات والسادة، نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: بعد مذكرة التفاهم مع روسيا، سوريا تتسلم مطار اللاذقية وتبدأ خطوات إعادة تشغيله.
0: في إطار انتهاكاته المتواصلة، الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية تل أبو قبيس بريف القنيطرة.
1: اجتماع برئاسة وزير الداخلية يستعرض عمل إدارة مكافحة الإرهاب وجاهزيتها الأمنية.

0: وفي نشرتنا أيضا منحة بقيمة مليون دولار لدعم مستشفى تدمر الوطني وافتتاح عدد من المشاريع الطبية في محافظة دير الزور. هذه النشرة يقرأها عليكم محمد الدرباس وأنا يسرى السيد عيسى، ومن الإخراج أروى حامد.
1: أهلا بكم. أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والوفد المرافق له جولة ميدانية في مطار اللاذقية وميناء طرطوس، اطلع خلالها على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية. وكانت سوريا قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وذلك بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين. تفاصيل أكثر عن المحطة الجديدة في مسار العلاقات بين سوريا وروسيا يرصدها التقرير الآتي.
2: محطة جديدة يشهدها مسار العلاقات بين سوريا وروسيا، محطة جاءت بعد نحو أكثر من عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة، مفاوضات ركزت على إعادة صياغة العلاقات الثنائية بما ينسجم مع المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا ويكرس احترام سيادتها ومصالحها الوطنية. بصمت وهدوء استطاعت الدبلوماسية السورية أن تستعيد أراضيها، وبلغة العقل والحنكة حسمت ملفا سياسيا جديدا لصالحها من خلال مذكرة تفاهم نجحت في إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، محددة مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس. مذكرة التفاهم السورية الروسية نصت على إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، وبموجبها ستتولى سوريا إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. وبموجب المذكرة أيضاً تم الاتفاق على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل ضمن ترتيبات تحفظ المصالح المتبادلة. العلاقة السورية الروسية تشهد فصلاً جديداً ينطلق من مفهوم الشراكة بدلاً من منظور القواعد والتبعية السابق، خصوصاً وأن سوريا ومنذ إسقاط النظام البائد ترفض أن تحسب على فئة بعينها أو محور ما أو دولة ما. ومذكرة التفاهم السورية الروسية تأتي تأكيداً على هذا التوجه السوري، فهذه المذكرة لا تمثل مجرد ترتيبات عادية في الساحل، بل تعكس تحولاً عميقاً في طبيعة العلاقة بين دمشق وموسكو، تحول ينقلها من علاقة ارتبطت لسنوات بظروف سياسية وعسكرية فرضها النظام البائد إلى علاقة تسعى سوريا إلى تنظيمها وفق قواعد جديدة تضع السيادة والمصلحة الوطنية في صدارة محدداتها.
1: وللحديث أكثر عن موضوع مذكرة التفاهم السورية الروسية ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ أحمد كامل. أهلا ومرحبا بك دكتور.
3: مرحبا،
1: حياك الله. اليوم يعني ما الذي يعنيه سيدي الكريم يعني هذا يعني هذه العلاقة العلاقات السورية الروسية اليوم، يعني وكيف تقرأ هذه المذكرة السورية الروسية التي تم البدء بتنفيذها؟
3: حدث كبير جدا يعادل يوم الجلاء، يوم الاستقلال أو يوم فتح بلاد الشام. النظام البائد باع سوريا، استجلب قوات أجنبية ووضع قواعد أجنبية في سوريا لحماية نفسه، وكان في اتفاقين، اتفاق عام 2015 لمنح قاعدة جوية لروسيا في اللاذقية في مطار حميميم في مطار اللاذقية،
1: نعم.
3: وعام 2017 معاهدة ثانية أو اتفاق ثاني لمنح دولة روسيا قاعدة بحرية في ميناء طرطوس، فإذا قاعدتين

0: قاعدة جوية وقاعدة بحرية، الأول لمدة مفتوحة مطلقا، الثاني لمدة حوالي 50 سنة مجانا، صلاحيات مطلقة للروس بامتيازات، وكأنهم دبلوماسيين، كل جندي روسي كأنه دبلوماسي، إضافة إلى الوجود العسكري وحق التدخل، يعني بيع جزء من سوريا لأجل حماية النظام. كان واحد من أفظع الخروقات للسيادة الوطنية السورية ارتكبها النظام في 2015 و2017. الآن هذا كله انتهى. أولا القوات الروسية السابقة ما كانت فقط بحميميم وطرطوس، كانت في كل أنحاء سوريا، كانت موجودة حتى في مطار القامشلي، موجودة في درعا، من أقصى سوريا إلى أقصاها. كل هذه القوات لم تعد موجودة، ولم تعد الوجود الروسي في حميميم وفي ميناء طرطوس لم يعد وجودا عسكريا، لم يعد يخرق السيادة الوطنية. البارحة سوريا استلمت المطار، واستلم وزير الخارجية لتأكيد على السيادة المطلقة لسوريا على مطار اللاذقية، مطار حميميم، وأيضا على ميناء طرطوس. الآن العلاقة تحولت إلى علاقة في هاتين النقطتين، جزء من مطار اللاذقية حميميم جزء وليس كله، وجزء من ميناء طرطوس الرصيف التجاري الرابع فقط. هدول رح يبقوا فيهم وجود وجود سوري وروسي عسكري، ولكنه وجود للتدريبات فقط، ليست قاعدة يعني عسكرية.
1: اليوم سيد أحمد، يعني روسيا نعلم أنها دولة كبيرة ومن الدول الكبرى أيضا، والعلاقة معها تصب في مصلحة الدولة السورية والعكس صحيح. يعني كيف اليوم يعني يمكن استفادة سوريا من علاقتها مع روسيا، وبالعكس أيضا ما الذي ستقدمه سوريا لموسكو من خلال هذه العلاقة؟
0: هنا عبقرية ما حصل. يعني العهد الجديد، الحكومة السورية الحالية، الرئيس أحمد الشرع، استطاع تحويل روسيا من عدو إلى دولة تقيم علاقات طبيعية مع سوريا، علاقات طبيعية الند للند، وعلاقات يعني تراعي العلاقة الخاصة ما بين الشعبين وما بين الدولتين. العلاقات ما بين الدولتين عميقة جدا جدا جدا، وفي غالبيتها كانت إيجابية على فكرة، في غالبيتها كانت إيجابية، اللي أفسد هذا المعتوه بشار الأسد عندما حولها إلى علاقة حماية له، يعني حولها إلى علاقة لمصلحته هو. وبالتالي نحن الآن اللي صار بهالسنة ونص هو إعادة العلاقة إلى الوضع الطبيعي، إلى علاقة ما بين دولتين في أشياء مشتركة بيناتهم كتير كتير وقديمة جدا. العلاقات ما بين الطرفين، يوجد مئات ألوف السوريين اللي دارسين في روسيا، وأغلبهم عسكر، وحتى في مجالات علمية مهمة جدا. فلا يمكن قطع هذه العلاقة، لا يمكن قطع. كنا أمام خيارين، يا أما علاقة التبعية اللي عملها النظام، أو قطع هذه العلاقة والحكومة السورية.
1: اليوم يعني آخر وهو السيد أحمد
0: اليوم إصلاح العلاقة.
1: نعم، اليوم الحكومة السورية يعني تتجه نحو تصفير المشكلات مع جميع دول العالم. يعني برأيك هل يمكن تحقيق هذا الموضوع بشكل مطلق يعني مع روسيا؟ يعني هناك من يقول من السوريين يعني أنا يوجد ملفات يعني تكون ربما هي من الأولويات، وربما تكون من أكبر من أولى الأولويات في طرحها، مثل يعني تسليم المجرمين، مثل يعني المال العام المنهوب والموجود في روسيا. يعني ألا يوجد هناك أيضا يعني أولويات أكبر من هذا؟ يعني هذا طرف من السوريين أيضا يقول يعني اتجهنا بتقزيم إيران وصب كل مشاكل سوريا، وهذا يعني صحيح كان من الطرف الإيراني. وأيضا يعني لا يمكن أن ننسى ولا السوريين ذاكرتهم ذاكرة سمك في يعني طرح أيضا التدخل الروسي في 2015. يعني ألا يوجد هناك أيضا ملفات تكون من الأولويات لدى الحكومة اليوم تطرحها مع روسيا؟
0: في 20 أولى

0: في علاقتنا مع روسيا. الأولوية الأولى هو أنه أنت كيف بدك تتعامل معها، كيف نحل هذه المشاكل. عندنا 20 مشكلة مع روسيا، شلون بدنا نحلها؟ هذا الأولوية الأولى المطلقة، هي شلون بدنا نحل المشاكل. خلال السنة والنص اتفقنا ونجحنا نجاح هائل هائل بأنه مشاكلنا مع روسيا توضع على الطاولة، كلها توضع على الطاولة وتحل بالمفاوضات. يعني هذا موضوع القاعدتين والوجود العسكري الروسي في سوريا استمرت
1: سنة ونصف.
0: سنة ونص.
1: نعم.
0: يعني ما أنه بالضبط سنة ونص، 18 شهر. فما حدا يظن أنه والله قعدنا على الطاولة يلا بعشر دقائق بنقول له هي إلك وهي إلي وهي مقابل هي ونحلت الأمور. لا، ما ممكن، ما ممكن. هذا تفكير بسيط للغاية. فإذا اللي وصلنا له أولا أنه مشاكلنا مع روسيا تحل على الطاولة، تحل بالتفاوض، بالبحث عن المشتركات، بتحقيق مصالح الطرفين إن أمكن. حلينا مشكلة القواعد، هذه مشكلة أظن أنا هي الأولوية.
1: برأيك هل يمكن يعني تحقيق هذا الموضوع بشكل مطلق؟
0: ما في شيء، يعني
1: تصفير
0: الدنيا
1: المشكلة.
0: عسل، ما في عسل بالدنيا. نحن في في في ولكن اللي حصل اليوم امبارحة شيء عظيم جدا، مؤشر كتير كويس.
1: نعم.
0: فلسه في المجرمين الموجودين في روسيا.
1: صحيح.
0: لسه في ديون سورية، لأنه فيها ديون ظالمة كليا، اشترى فيها النظام سلاح لقتلنا فيه ندفع حقه، وفي منها ديون حقيقية.
1: صحيح.
0: في قمح جانا من روسيا، وهذا دين حقيقي، ما هو مو كذب. هذول كلهم بدهم بحث كتير، لسه بدنا نبحث كتير، ولسه في معاهدات وفي امتيازات أعطاهم ياها النظام في سوريا، عقود.
1: برأيك يعني هل تصل هذه العلاقة الدبلوماسية مع روسيا في الوقت يعني اللاحق، ربما لتسليم كبار المجرمين هناك وإعادة المال المنهوب؟
0: والله كل شيء بالدنيا بيصير.
1: أه.
0: لما تشوف روسيا أنه من مصلحتها فعل ذلك تفعله. حاليا ما في مصلحة، بينما إذا كان حلينا المشكلة الكبيرة، مشكلة الوجود العسكري، إذا كان روسيا شافت أنه سوريا بلد عم تتطور مثل ما قال صندوق النقد الدولي، تتطور بسرعة وتتعافى بسرعة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه سوريا هذه السنة والسنة الجاي سوف تكون أكثر الدول تحقيقا للتنمية الاقتصادية في المنطقة كلها، إذا صارت سوريا شريك كبير لروسيا اقتصادي وحتى في المجالات الأخرى، بتعملها. يعني اللي حصل امبارحة كان أنا من وجهة نظري مستحيل الحصول أكثر من تسليم بشار الأسد، وحصل. فما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل، مهم تمشي بالطريق الصحيح وبعدين النتائج بتجيك شوي شوي.
1: نعم. كل الشكر لك المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: أكد محافظ اللاذقية أحمد مصطفى أن العمل بدأ لاستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي، لافتا إلى أن تسلمه من الجانب الروسي يمثل خطوة مهمة نحو إعادة المرفق الحيوي إلى الخدمة. وبيّن مصطفى أن إعادة تشغيل المطار سيسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وفتح آفاق أوسع أمام اللاذقية للتواصل مع مختلف المحافظات والوجهات الإقليمية والدولية. بدوره مدير إدارة العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أكد أن الاتفاق على تسلم الرصيف رقم 4 من الجانب الروسي في مرفأ طرطوس يعزز الطاقة التشغيلية ويرفع القدرة على استقبال السفن ومناولة البضائع، وهو ما أكده أيضا رئيس الهيئة العامة.

0: للمرفأ وتعزيز تنافسيته، مشيرا إلى العمل على استثمار الإمكانات المتاحة بما يعزز حضور الموانئ السورية ودورها كمشغل أساسي في حركة التجارة والنقل البحري على مستوى المنطقة والإقليم.
1: في الملف الأمني ترأس وزير الداخلية أنس خطاب جلسة عمل مع إدارة مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار متابعة وتقييم الأداء الأمني، واستعرض الاجتماع سير العمل ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة في عملها، وكذلك الجهود المبذولة في تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية. وبالتزامن ألقت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على خلية مؤلفة من 9 أشخاص تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنب بالقنيطرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة عناصر التنظيم وتجفيف مصادر إمداده.
0: في إطار انتهاكاته المتواصلة، توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة، وضمت الدورية دبابتين وعددا من الآليات العسكرية المحملة بالجنود. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق من ريف القنيطرة، حيث كانت قوة تابعة للاحتلال توغلت أمس في قرية الصمدانية الشرقية بريف المحافظة الأوسط مستخدمة دبابتين وعدة آليات عسكرية محملة بالجنود. وعقب التوغل أجرت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط للأراضي الزراعية في القرية، تخللها إطلاق نار وعمليات تفتيش.
1: من أخبارنا المحلية، أعلنت وزارة الصحة تقديم منحة بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي لدعم مستشفى تدمر الوطني، وذلك بتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع لتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. وجاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم لغسيل الكلى في مستشفى تدمر يضم 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 أجهزة.
0: انطلق صباح اليوم المؤتمر الصحفي لمحافظة دير الزور ووزارة الصحة من أجل الإعلان عن عدد من المشاريع الطبية الحيوية، وعلى رأسها وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي ومحافظ دير الزور زياد العايش. لتفاصيل أكثر معنا مراسلنا في دير الزور معتز كماري. أهلا وسهلا بك معتز.
2: حياك الله يسرى.
0: أهلا وسهلا بك.
2: نعم.
0: معتز، خلال المؤتمر الصحفي كان هناك عدة مشاريع طبية حيوية تم الإعلان عنها، ماذا لديك تفاصيل عنها؟
2: نعم يسرى، حقيقة انطلقت اليوم فعالية المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الصحة ومحافظ دير الزور صباح اليوم للإعلان عن هزمة من المشاريع الطبية الحيوية التي تعكس عودة القطاع الصحي إلى نشاطه بعد سنوات من التراجع، حيث وضع اليوم صباح اليوم حجر الأساس لمشفى الأورام في دير الزور ليكون مركزا متخصصا لعلاج مرضى السرطان ومجهزا بالأجهزة الطبية، ويهدف أيضا إلى تخفيف معاناة المرضى خصوصا معاناة السفر خارج المحافظة، وأيضا يعني تأمين العلاج لهذا لهم داخل المحافظة. كما أيضا يعني شهد اليوم المشفى الوطني بدير الزور افتتاح أقسام جديدة بينها الأطراف الصناعية وأيضا القطر القلبية، إلى جانب توسع أو توسيع أقسام الإسعاف بما يعزز يعني قدرة المستشفى على استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات النوعية للجرحى وأيضا المصابين، إضافة إلى إعادة تشغيل 65 مركزا صحيا وزعنا امتداد جغرافيا أو جغرافية المحافظة، وإعادة أيضا تأهيل أقسام مهمة في مشفى دير الزور الوطني في الفروق والجرحى يعني الفروق وأيضا الجراحة التجميلية والجراحة العصبية، وكذلك إعادة تأهيل أقسام الأساسية في مشفى الميادين الوطني. أيضا يعني المؤتمر أكد أن هذه المشاريع تتمثل أو تمثل نقلة نوعية في مسارات إعادة بناء القطاع الصحي، وهي ثمرة جهود المؤسسات وأيضا كوادرها الطبية التي تعمل على إعادة

0: الحقيقة للمواطن. أيضا يعني محافظ دير الزور زياد العيش ووزير الصحة مصعب العلي أكد على أن هذه الخطوة أو هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية الصحية وأيضا توسيع الخدمات التخصصية بما يضمن أن يحصل أبناء المحافظة على علاج داخل مدينتهم دون يعني الحاجة إلى السفر خارج المحافظة.
1: نعم، مراسلنا من دير الزور معتز كماري، شكرا جزيلا لك.
2: في خبرنا الأخير، في إطار استئناف وتعزيز الحركة الجوية الإنسانية إلى مطار دير الزور الدولي، استقبل مطار دير الزور أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي WFP، وعلى متنها وفد رسمي من البرنامج برئاسة المدير القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان وورد. وكان في استقبال الوفد مدير مطار دير الزور الدولي فراس الغزاوي، والذي رافق أعضاء الوفد في جولة ميدانية شملت مختلف مرافق المطار ومنشآته للإطلاع على واقع العمل والخدمات والتجهيزات الفنية، كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار.
1: إلى هنا نصل لختام فترتنا الرئيسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد مذكرة التفاهم مع روسيا، سوريا تتسلم مطار اللاذقية وتبدأ خطوات إعادة تشغيله. في إطار انتهاكاته المتواصلة، الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية تل أبقبيس بريف القنيطرة. اجتماع برئاسة وزير الداخلية يستعرض عمل إدارة مكافحة الإرهاب وجاهزيتها الأمنية. وكان في نشرتنا أيضا منحة بقيمة $1,000,000 لدعم مستشفى تدمر الوطني وافتتاح عدد من المشاريع الطبية في محافظة دير الزور.
2: متابعينا الكرام، وقبل أن تطوى أوراق فترتنا الرئيسية، تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم والحوار يسرى السيد عيسى ومحمد الدرباس. وفي الإخراج أروى حامد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: المطاردة الأبدية.
1: توم وجيري. توم وجيري.
0: إعداد وسام سليمان.
1: تقديم مارلين شكيب
0: وعبد الكريم البوشي.
2: Introducing that world famous cat, Tom. And that magnificent mouse, Jerry.
0: المطاردة الأبدية.
1: توم وجيري.
0: الإخراج
1: نورس الكريدي.
3: Big or small, short or tall, you will all have a part on the Tom and Jerry Show.
1: صوت واحد كفيل بأن يعيدك عقودا إلى الوراء. مطاردة لم تتوقف منذ أربعينيات القرن الماضي، وبيت أبيض ذو حدائق غناء لم تهنأ جنباته يوما بالهدوء. منذ أكثر من 80 عاماً وهما يركضان، قط حظه عاثر لكنه لا ييأس، وفأر يتسلح بالدهاء ليقلب السحر على الساحر. لا حوارات مطولة ولا كلمات معقدة، فقط حركة متسارعة وموسيقى تحكي كل شيء.

كيف لمجرد فكرة عن قط وفأر أن تعبر القارات وتتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية لتصبح جزءاً أصيلاً من ذاكرة أجيال متعاقبة حول العالم؟ لنفتح ملف أشهر وأجمل مطاردة في تاريخ الرسوم المتحركة، توم وجيري.

في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين وتحديداً في استديوهات شركة MGM بهوليوود، قسم الرسوم المتحركة يعاني إخفاقات متتالية والإدارة تفكر جدياً في إغلاقه. وسط هذا التوتر جلس شابان في

0: أواخر العشرينيات من عمرهما أمام طاولة الرسم، يحاولان ابتكار فكرة قد تنقذ مسيرتهما المهنية. الأول هو جوزيف باربيرا، الرسام ذو الخيال البصري المذهل، والثاني هو ويليام هانا، المخرج الفني الفذ.
1: سأل باربيرا زميله: ما رأيك في قط وفأر؟ كان الرد الأولي من الإدارة مشوباً بالحذر، مع جواب فيه الكثير من البرود. قط وفأر؟ هذه أقدم فكرة في تاريخ الكرتون.

0: لكن الثنائي تمسك برأيه. الفكرة ليست في من يطارد من، بل في كيف ستتم المطاردة. وفي العاشر من شباط عام 1940 عرض الفيلم القصير الأول في دور السينما بعنوان القط يحصل على الركلة.
1: الأمر اللافت أن الشخصيتين لم تحملا اسم توم وجيري في العرض الأول، فالقط كان يدعى جاسبر، وكان يبدو كأنه قط منزل كسول وثقيل الحركة، بينما الفأر حمل اسم جينيس. حقق الفيلم نجاحاً غير متوقع، بل ورشح لجائزة الأوسكار. حينها أدركت إدارة الاستوديو أن هذا هو الكنز الحقيقي، فتقرر تحويل الفكرة إلى سلسلة مستمرة، وتم إطلاق مسابقة داخلية بين العاملين لاختيار اسمين جديدين وأكثر جاذبية للشخصيتين، وكان الفائز صاحب اقتراح اسمي توم وجيري.
0: من هنا انطلقت الرحلة التي لم تكن مجرد رسم كرتوني، بل أصبحت مدرسة في فن الحركة والمواقف الكوميدية. ولكن ما الذي جعل هذا الشريط المصور ينبض بالحياة دون أن تنطق الشخصيات بكلمة واحدة؟ السر لم يكن في الصورة وحدها، بل في لغة الصمت والموسيقى.
1: في عالم الكرتون الكلمة هي أسهل الطرق لنقل المعنى، لكن صناع توم وجيري اختاروا الطريقة الأكثر صعوبة، الغياب التام للحوار. لم تتكلم الشخصيات إلا في حالات نادرة جداً، ولم يكن الحوار سوى عدة كلمات. هذا الرهان الجريء جعل العمل عابراً للغات، فلا تحتاج إلى ترجمة أو دبلجة لتفهم مشاعر الخوف والتآمر أو الغضب. اعتمد السيناريو بالكامل على الكوميديا الحركية، لكن الحركات وحدها مهما كانت براعتها تظل جثة هامدة إن لم ينبض فيها الصوت. وهنا يظهر البطل الحقيقي، الملحن والموسيقار سكوت برادلي.
0: لم يكن برادلي يضع الموسيقى كخلفية عادية للمشاهد وحسب، بل كان يبتكر نظاماً شاقاً يعرف بالتزامن الموسيقي الدقيق. كان يكتب النوتة الموسيقية بالثانية، كل خطوة يخطوها جيري على أطراف أصابعه لها نغمة، وكل ضربة بمقلاة على رأس توم يرافقها اصطدام صاخب بآلات نحاسية أو الطبول. ابتكر برادلي مزيجاً عبقرياً يدمج بين كلاسيكيات باخ وموزارت وبين صخب الجاز الأمريكي. حتى التأثيرات البشرية لم تكن عادية، فصراخ توم الشهير المليء بالوجع والفكاهة لم يكن مجرد مؤثر جاهز، بل كان صوت المخرج ويليام هانا نفسه. لقد تحولت الموسيقى في توم وجيري من مجرد عنصر مصاحب إلى الراوي الوحيد للأحداث.
1: لو سألت طفلاً صغيراً من هو الشرير، توم أم

0: جاري، قد يجيبك على الفور توم، لكن لو طرحت السؤال نفسه على بالغ لديه خبرة في الحياة ربما توقف قليلاً قبل الإجابة، وقد يتعاطف مع القط المسكين. في الظاهر السلسلة مجرد مطاردة بين مفترس وفريسة، لكن في العمق توجد بنية سيكولوجية غاية في التعقيد تفكك أسطورة المطارد والضحية التقليدية.
1: توم ليس شريراً بالمطلق، إنه قط يقوم بوظيفته الفطرية والواجبات الموكلة إليه لحماية البيت. هو حالم، عاشق، يحب عزف البيانو وقراءة المجلات. توقعه أخطاؤه وسوء حظه في مشاكل أكثر مما يفعله به جيري. في المقابل ليس جيري ذلك الفأر البريء المظلوم دائماً، إنه في كثير من الحلقات هو البادئ بالاستفزاز، يبتكر حيلاً عبقرية ومؤذية لمجرد إفساد لحظة راحة لتوم. ولعل السحر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات النادرة التي تتوقف فيها الحرب، عندما يواجه أحدهما خطراً خارجياً حقيقياً، نراهما يتحولان إلى حليفين يقاتلان جنباً إلى جنب. إنها علاقة اعتماد متبادل، لا يمكن لتوم أن يعيش دون مطاردة جيري، ولا يستمتع جيري بحياته دون وجود توم ليختبر ذكاءه أمامه.
0: ولم يكتفي هانا وباربيرا بهذا الثنائي، بل بنيا عدة شخصيات مساندة أضافت أبعاداً كوميدية ودرامية مذهلة. من ينسى الكلب سبايك وحمايته الفائقة لابنه الصغير؟ وماذا عن صاحبة المنزل؟ تلك الشخصية التي أثارت فضول الملايين، حيث لم تظهر الكاميرا منها سوى قدميها وثوبها المنزلي وصوتها الغاضب، في تقنية إخراجية عبقرية جعلت المشاهد يرى البيت كلياً من وجهة نظر القط والفأر وعلى مستوى بصريهما المنخفض. هذا البناء الفلسفي والشكلي جعل السلسلة تبتعد عن السطحية، فهي لا تقدم درساً أخلاقياً مباشراً، بل تقدم نموذجاً مصغراً عن الحياة، من المنافسة والصراع إلى التعايش ولحظات من التضامن الإنساني المبطن، كل ذلك في قالب كوميدي مذهل.
1: في عالم السينما والإنيميشن يقاس النجاح بالحضور الجماهيري، لكن المجد يختم بالحصول على التقدير الفني الرفيع. ولم تكن سلسلة توم وجيري مجرد ظاهرة شعبية في شباك التذاكر، بل كانت حاضرة وبقوة في المحافل الفنية الأكثر رصانة. على مدار تاريخها الذهبي ترشحت السلسلة ل13 جائزة أوسكار لتقف في صدارة الأعمال الكرتونية، ولم تكتفي بالترشح بل انتزعت 7 جوائز أوسكار كأفضل فيلم إنيميشن قصير. هذا الرقم القياسي جعل من هانا وباربيرا ملوك الإنيميشن بلا منازع في هوليوود.
0: لكن خلف هذه الدقائق القليلة التي نضحك معها على الشاشة كان هناك كم كبير من العمل الشاق. في ذلك الزمن لم تكن هناك برامج كمبيوتر ولا تقنيات جرافيك جاهزة، كل حلقة كانت تتطلب أكثر من 15,000 رسمة يدوية منفصلة، يرسم كل مشهد على شفافيات خاصة وتلون كل حركة باليد قبل أن يتم تصويرها إطاراً بعد إطار. كانت الحلقة الواحدة التي لا تتجاوز 7 دقائق تستغرق ما بين 6 أشهر إلى سنة من العمل الدؤوب. هذا الإصرار على الجودة والعمل على التفاصيل الدقيقة دب الحياة في الرسوم، كحركة الشوارب، نظرات العيون، والانسيابية المذهلة في الجري والتخفي. لقد قدم هانا وباربيرا معايير تقنية جديدة ألهمت كل من جاء بعدهم في عالم الإنيميشن، وأثبتت

0: أن الكرتون ليس مجرد تسلية للأطفال، بل هو فن رائع يستحق التقدير.
1: عقود مرت وتغيرت الشاشات من الأبيض والأسود إلى الألوان الفائقة، وتبدلت وسائط البث من صالات السينما القديمة وشاشات التلفزيون الضخمة إلى الهواتف والمنصات الرقمية، لكن شيئاً واحداً لم يتغير: ضحكات الجماهير عند مشاهدة توم وجيري. لقد تجاوز هذا الثنائي حدود الزمن، لأن اللغز لم يكن في التكنولوجيا بل في البساطة والإنسانية. توم وجيري ليس مجرد قط وفأر في مطاردة أبدية، إنهما رمزية ممتعة لكل صراعاتنا اليومية ولتلك العلاقات المعقدة التي نمر بها. نختلف، نتباعد، لكننا في النهاية نكتشف أن وجود الآخر هو ما يعطي لحياتنا معنى. فلولا توم لضاع شغف جيري في ابتكار حيله، ولولا جيري لأصبح توم مجرد قط كسول ينام بجوار المدفأة. المطاردة الأبدية،
0: توم وجيري.
1: إعداد وسام سليمان،
0: تقديم مارلين شكيب
1: وعبد الكريم البوشي.
2: Introducing that world famous cat, Tom. And that magnificent mouse, Jerry.
1: المطاردة الأبدية،
0: توم وجيري.
1: الإخراج
0: نورس الكريدي.
3: Big or small, short or tall, you will all have a part.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بتوجيهات من السيد الرئيس أحمد الشرع، منحة بقيمة مليون دولار لدعم مستشفى تدمر الوطني. وزير الصحة مصعب العلي يفتتح قسمي الأطراف الصناعية والقثرة القلبية في المشفى الوطني بمدينة دير الزور ويضع حجر الأساس لمشفى الأورام. تنسيق مشترك بين وزارتي الاتصالات والمالية ومصرف سوريا المركزي لاتخاذ إجراءات عاجلة في الرقة تسهيلا لاستبدال العملة وصرف رواتب المتقاعدين. خلال عملية أمنية دقيقة، قوات خفر السواحل تحبط محاولة تهريب كمية من مادة المازوت عبر الساحل وتضبط الأشخاص المتورطين. قوات الأندوف تنفذ عمليات لإزالة مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة في مناطق عدة بريف القنيطرة للحد من المخاطر التي تهدد المدنيين. خبرنا الأخير، إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تعلن تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 1448 هجرية و 2027 ميلادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1.

حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

في آب. الإعداد رندا القاسم. التقديم علاء الدين فطراوي. في آب. الإخراج نورس الكريدي.

في الثاني من آب عام 1865 قام الكاتب الإنجليزي لويس كارول بنشر رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، والتي تتحدث عن الفتاة أليس التي تسقط عبر حجر أرنب إلى عالم خيالي تحت الأرض تسكنه كائنات غريبة. وتعتبر الرواية أفضل مثال لنوع الهراء الأدبي، وتضم القصة أيضا علم المنطق ما يجعلها ذات شعبية بين الكبار والصغار معا. تعتبر مغامرات أليس في بلاد العجائب من أفضل الأعمال الخيالية في اللغة الإنجليزية من حيث أسلوب الرواية والبناء والشخصيات والخيال الذي ترك أثرا كبيرا في الثقافة الشعبية والأدب، لا سيما في نمط الفانتازيا. وتمت ترجمة العمل إلى أكثر من 67 لغة، وظهر في أشكال فنية عدة مثل المسرح والتلفزيون والإذاعة والباليه وفي ألعاب الفيديو أيضا. كتب لويس كارول أغاني ضمن رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، ونستمع لواحدة منها في الفاصل القادم، ويقول مطلعها: قالت سمكة القد للحلزون: هل يمكنك أن تمشي أسرع؟ هناك دلفين خلفنا قريب منا وهو يدوس على ذيلي، انظر كيف تمضي السلاحف وجراد البحر بجد قبلنا، إنهم ينتظرون عند الحصى، هل تنضم للرقص معنا؟

اختارت تايوان 8 آب يوما للاحتفال السنوي بعيد الأب، وهو المناسبة التي يحتفل بها كل العالم ولكن في أيام مختلفة، ويتم فيها التعبير عن العرفان بجميل الآباء وتقديرهم. يقال بأن فكرة عيد الأب نشأت في الولايات المتحدة عام 1910، ثم انتشرت في أنحاء كثيرة من العالم، وذلك حين أرادت سيدة أمريكية تدعى سونورا لويس مارت أن تكرم أباها الذي توفيت زوجته عام 1898، تاركة له 6 أطفال قام بتربيتهم ورعايتهم الكاملة بمفرده. أما سبب اختيار تايوان لليوم 8 من الشهر 8 فهو أن نطق الرقم 8 باللغة الصينية المستخدمة في تايوان هو با، واجتماع الثمانيتين يشكل كلمة بابا. وبهذه المناسبة نستمع لأغنية صينية عنوانها أبي، تقول كلماتها: دائما كنت أطلب منك ولم أقل لك يوما شكرا، وحين كبرت أدركت كم واجهت من الصعاب. في كل مرة غادرت بها المنزل كنت أنت تتظاهر بالبرود بابتسامة تودعني، ولكنك تنأى بوجهك عني كي تخفي دموعك وحزنك. آه كم أتمنى لو أعانق يديك الدافئتين كما كنت أفعل من قبل، لكنك لم تعد معي. لهذا أرسل لك تحياتي مع النسمات على تجلب لك السلام والعافية. أيها الزمن، أرجوك امضي ببطء ولا تجعل أبي يكبر بسرعة، مستعد للتضحية بأي شيء كي تعيش عمرا أطول. ولكن ماذا أقدم لك يا أبي الحبيب؟ فما من شيء يساوي ما فعلته لأجلي. لهذا أرجوك اقبل عرفاني وشكري، الشكر لكل ما فعلته لدعم أسرتنا، فأنت لم تقدم لي إلا الأفضل. هل تفخر بي أم أنك لازلت قلقا علي؟ لقد كبر ابنك الشقي.

في 26 من آب عام 1910 ولدت الأم تيريزا لأبوين من أصل ألباني، واسمها الأصلي إغنيس غونغازا موجاكسيو، ونشأت فيما يعرف الآن بسكوبيه وهي العاصمة الحالية لجمهورية مقدونيا. هاجرت العائلة في وقت

لاحق إلى يوغوسلافيا، وهناك تعلمت أغنيس في مدرسة تابعة للرهبانية اليسوعية اليوغوسلافية. حين بلغت 19 من عمرها ذهبت لأيرلندا للدراسة والتأهيل الديني، وفي عام 1929 أرسلت إلى البنغال للعمل في أحد الأديرة. وبعد عامين دخلت سلك الرهبنة واتخذت لنفسها اسم تيريزا. عام 1946 انتقلت إلى كالكوتا الهندية لمساعدة الفقراء، وبعد سنوات أنشأت المستشفيات ودارا للأطفال المهملين، كما أسست الإرساليات الخيرية، ويعمل في هذه المؤسسة حاليا آلاف الراهبات من جميع أنحاء العالم. نالت الأم تيريزا جائزة نوبل للسلام، وبعد وفاتها عام 1997 جرى الحديث عن معجزتين في علاج الأمراض ربطتا بورعها وإيمانها، وكان هذا السبب وراء رفعها إلى مرتبة القديسين. في الفاصل القادم نستمع لأغنية هندية عن الأم تيريزا، ويقول مطلعها: القديسة الأم تيريزا، أنت حبنا يا أمنا المحبة، أنت زهرة جميلة يا نعمة من الله.

يعتبر 22 من آب عام 1863 تاريخ تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد نبعت فكرة إنشاء هذه المنظمة من ميدان معركة دارت بين الجيش النمساوي والقوات الساردية المتحالفة مع الجيش الفرنسي عام 1859 في سولفيرينو شمالية إيطاليا. وأسفرت المعركة بعد 16 ساعة من القتال عن سقوط 40,000 ضحية بين قتيل وجريح، وصادف ذلك وجود المواطن السويسري هنري دونان الذي شاهد القتلى والجرحى، وأوحت له مشاهداته الأليمة بوضع كتاب بالفرنسية اسمه ذكرى من سولفيرينو، نشره في جنيف عام 1862. وضم الكتاب اقتراحين، دعا أولهما إلى إنشاء جمعيات إغاثة زمن السلم تضم متطوعين مسلمين

مستعدين لرعاية الجرحى ومساعدتهم زمن الحرب، ودعا ثانيهما إلى إبرام اتفاق دولي يكفل حماية المتطوعين العاملين في الخدمات الطبية العسكرية. وتأييدا لأفكار دونان، تولت جمعية جنيف للنفع العام، وهي مؤسسة خيرية أهلية

نستمع لأغنية قوة الحياة التي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة كتابة الأغنية التي أقامها الصليب الأحمر في الفلبين عام 1999، وكانت تتمحور حول فكرة الصليب الأحمر كقوة للإنسانية. وفيما بعد تم أداء هذه الأغنية من قبل لجان الصليب والهلال الأحمر عبر العالم، ويقول مطلعها: الأمر كله مرتبط بالعطاء، بالثقة، إنه كله متعلق بالناس، بنا نحن، إنه كل متعلق بكونك إنسانا تملك قلبا، إنسانا تلعب دورك، إنه متعلق بالشفاء، إنه متعلق بالحياة.

في 18 من آب عام 1997 تم إطلاق فيلم المصير للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين. تدور أحداث الفيلم في الأندلس في القرن 12 حول الفيلسوف ابن رشد، ومحور الأحداث الصراع الدائر بين التوجه الفكري المتنور المتمثل به وبين التعصب والفكر المنغلق المتمثل بالشيخ رياض، صراع يؤدي إلى إحراق كتب ابن رشد، غير أن ذلك لم يحول دون حفظ نسخ من كتبه، ليقول لنا الفيلم أن للفكر أجنحة ولا يمكن لأحد أن يمنعه من الطيران إلى العقول القابلة للتطور. اشترك الفيلم في العديد من المهرجانات الأوروبية، وتم تكريم يوسف شاهين بجائزة خاصة في الذكرى 50 لمهرجان كان السينمائي. الفيلم من بطولة الفنانين نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة والمطرب محمد منير، والذي نستمع له في أغنية أداها في الفيلم من ألحان الموسيقي الكبير كمال الطويل.

0: ترقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ينشب حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ترقص.
1: الثالث عشر من آب هو يوم الأعصر العالمي، ويحتفل مستخدمو اليد اليسرى بهذا اليوم منذ عام 1976 لإظهار مميزاتهم وتوعية الناس بما يواجهونه من معاناة في حياتهم اليومية في مختلف أنحاء العالم. وقد يستغرب من لا يستخدم يده اليسرى الصعاب التي تواجه الأعصر، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الإلكترونية وأدوات المنزل، وبالتالي أصبحت بعض المؤسسات توفر مستلزمات البيت الخاصة لاستخدام اليد اليسرى كالمقص وسكين الخبز ومفتاح العلب. وتشير الإحصائيات أن العسرى يشكلون 50% من عدد المشاهير والسياسيين، رغم أن عددهم لا يتجاوز 13% من مجموع سكان العالم، ومن أشهرهم ليوناردو دافنشي، المهاتما غاندي، نابليون بونابارت، ألبرت أينشتاين. وقديما كان ينظر إلى هذه الصفة بشكل سلبي جدا، وكان المعلمون أحيانا يحاولون تغيير هذه الصفة في الأطفال عن طريق ربط أيديهم خلف ظهورهم لتدريبهم لاستخدام اليد اليمنى، وكان هذا التوبيخ يؤدي إلى مشاعر سلبية واضطرابات نفسية. ولنستمع معا لهذه الأغنية بمناسبة يوم الأعصر العالمي، والتي نتحدث عن معاناتهم، وهي من كلمات وأداء الممثل البريطاني إيان رودبورن، ويقول مطلعها: إليكم قصة حياتي كان فيها مواقف مضحكة، ولكن كان هناك كفاح، ولأنني ولدت أعصر ولكني فخور بأن أكون من النخبة.
2: Here's the story of my life. I've had fun but there's been strife. For I was born left-handed but I'm proud to be one of the elite. Right-handers we can beat. We're the 10% that stand out in a crowd. Ah, but as a little lad, all the problems that I had, winding clockwork toys was just a mystery. Tying laces was a pain, I couldn't get it in my brain, everything

وبيوم الأعصر العالمي ننهي حديثنا عن بعض الأحداث التي وقعت عبر التاريخ في شهر آب. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في شهر قادم. في آب. الإعداد رندا القاسم. التقديم علاء الدين فطراوي. في آب. الإخراج نورس الكريدي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: خفر السواحلي يحبط محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل السوري ويوقف متورطين. وزير الصحة مصعب العلي يؤكد أن أعمال بناء مستشفى الأورام في دير الزور ستستغرق نحو 30 شهرا. مذكرة تفاهم سورية سعودية لدراسة إنشاء مزارع ومعامل لإنتاج الأعلاف في سوريا. قوات الأندوف تزيل مخلفات غير متفجرة في ريف القنيطرة. إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تعلن موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 1448 للهجرة الموافق 2027 للميلاد. وفي خبرنا الأخير، انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للتعليم والابتكار وفرص العمل والتوظيف بدمشق. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عنوان الحلقة: طبيعتنا أمانة وميتنا حياة.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: اثنان،
4: إذا
5: أهلا دوري احكي.
6: هنا دمشق
7: على 95
8: بداية حلمك. ماما

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع الصغير.

0: حلقة جديدة من برنامج المواضيع الصغير تنطلق الآن. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الأطفال.
1: أصدقائي برنامج المواضيع الصغير بستنوا مشاركتكم، إما بتسجيلات بصوتكم وبتبعتونا إياها، أو إذا حابين تشاركوا معنا بالاستديو وتعيشوا التجربة.
2: طبعا ما في شروط للمشاركة، بس بعتولنا على رقم البرنامج ونحن بنتواصل معكم. وحاب أذكركم أنه المذيع الصغير بيطلع عليكم كل يوم تنين الساعة 4:30 العصر.
0: صحيح، عالم المذيع الصغير مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي، وكل يوم تنين الساعة قديش قلنا 4:30 يعني هلأ صح؟ نحن على الهواء. بعتولنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 093-600-5482. بحلقة اليوم عنا مواضيع جديدة ومفيدة كالعادة.
1: رح أخذكم برحلة كلها نظافة، فقرة خاصة عن الحفاظ على البيئة.
0: حلو.
2: وأنا أصدقائي حضرت لكم مادة مميزة كالعادة بفقرة خاصة عن أهمية الماء.
0: ممتاز. وأنا كمان حضرت لكم فقرة مميزة فيها قصة ممتعة وعبرة.
1: معكم مارا وزينة وسليمان بالإعداد والتقديم، وصديقتنا الرائعة ميرفت عبد الله بالإخراج.
0: يلا مع بعض
3: متحمسين، خليكم معنا.

0: يعني توقيت غير مناسب، ماشي الحال، تفضلي زينة.
1: وهلا رح نبدأ بأول فقرة مع صديقي سليمان.
0: رح نبدأ مع سليمان، يلا بنطلع بموسيقى فقرة سليمان.
2: العنوان طبيعتنا أمانة. مرحبا يا أصدقائي، سأعرفكم بنفسي مجددا، أنا سليمان مصم. موضوعنا اليوم مو بس بهم الصغار، هو بهم الكبار كتير، موجه إلهم قبل الصغار. بما أنه الدنيا صيف وشوب وكلنا عم نطلع على غابات وجبال ونروح على البحر طبعا، وهذا شيء ضروري ومهم، مو بس لنهرب من الشوب، لا كمان لنريح بالنا ونفسيتنا. بس للأسف نحن خلال هالنزهات والرحل عم نأذي هي الطبيعة والخلابة يلي أكرمنا الله فيها، وعم نشوف تلوث وكميات قمامة مرمية بشكل غير معقول. وهي تصرفات مو بس بتأذي الطبيعة، بتحرم الأجيال القادمة من التمتع بهي الطبيعة.
0: حلو،
2: آسف لأني طفت شوي.
0: عادي، هلا رح تكمل فقرتك بس بدي حيويه اكثر، ماشي؟
2: حاضر.
0: وما بدنا توتر، تمام؟ يلا لانه فقرتك كثير حلوه، يلا تفضل.
2: بتعرفوا انه اكياس الشيبسي اللي عم تتخلصوا منها وترموها على الارض، واللي مصنوعه من البلاستيك ورقائق الالمنيوم المركبه، بدها ما بين 80 لاكثر من 500 سنه لتتفتت وتتحلل في البيئه، لانها تحتوي على طبقات متعدده، مواد غير قابله للتحلل الحيوي السريع. ونفس الشيء بالنسبه للعبوات المعدنيه الكولا وغيرهم. تتخيل كمية الأذى اللي عم تتسببوا فيها للأرض والشجر، تعتبر بمثابة سم إلهم. هذا عدا الناس يلي بترمي قشور الفواكه والبذر، صحيحة بتتحلل بشكل أسرع، بس فيكم تتخيلوا إذا كل حدا ترك هاي البقايا وراه، بتتحول الغابة والشاطئ لمكب نفايات، والناس اللي بتجي بعدنا ما عاد في مكان تضيف تستمتع، وهيك بنكون سرقنا حق غيرنا بالمتعة بالطبيعة. للأسف كمان في ناس بتكسر العبوات الزجاجية وبتتسبب بضرر مضاعف للطبيعة ولأي إنسان عم يمشي، ممكن نسبب له جروح وإصابات عميقة، ما ننسى الأذى اللي منسبب له للحيوانات كمان. ليش نكون سبب بكل هذا الأذى؟ ونحن بكيس صغير فينا نفرز هالنفايات، كيس للقشور وكيس للعبوات المعدنية وكيس للزجاج، منكبهم بأقرب حاوية قمامة، وهيك منكون حافظنا على نظافة مكان قعدتنا، والناس يلي بتجي بعدنا رح تشكلنا حتى لو ما بتعرفنا، وكمان منكون ساعدنا عمال النظافة. قبل ما أختم موضوعي بدي ألفت نظركم خاصة لزوار الغابات، انتبهوا من إشعال النيران إن كان للتسخين أو الطبخ أو الشواء. في كتير طرق آمنة نستخدم فيها مصدر حراري.
0: حلو.
2: لأنه شرارة صغيرة ممكن تكون سبب بحريق كبير، لهيك رجاءا انتبهوا. هيك صار بحث غابات قدام نحن بيتنا
0: الجديد. حلو، عم نتناقش على الفقرة ونحن فيها، حلو. يلا عطينا الختام لنشوف.
2: بالختام بدي قلكم هي الطبيعة ملك إلنا كلنا والأجيال الكتير بعدنا، بدل ما نأذي ونلوث ونخرب، خلونا نساهم بازدهار الطبيعة بخلط شجرة أو وردة، أو حتى نشارك بحملات تنظيف بلدنا. حلو،
0: حملات تنظيف منوقفهم أو حتى نشارك بحملات تنظيف، بس وقفها هون بعدين ببدأ بالجملة الثانية. يلا،
2: أو حتى نشارك بحملات تنظيف بلدنا، حلوة وبتستحق تكون بكامل تألقها ونظافتها، مقطوط بقول رسولنا الكريم عن إماطة الأذى عن الطريق، فما تكونوا سبب برمي الأذى على الطريق.
0: حلو، برافو برافو برافو برافو سليمان، فقرة كتير مهمة. اللي عم نلاحظه هلأ إنه عالم الكبار للأسف متجه باتجاه تلويث البيئة والطبيعة والبحر والأماكن الاصطياف، صح ولا لا؟
2: صح، وكمان نحنا ما أنتوا بس عم ترتاحوا لإلكن لحالكن، ما لكن عم تلاحظوا، لأنه أنتوا لما تكبوا البلاستيك والزجاج عم تأذوا الأشجار يلي بتطلع لنا أكسجين، وهذا سبب يمكن يقضي لانقراض الإنسان.
0: يا إلهي، شو رأيك بالفقرة؟
1: كتير حلوة.
0: شو أكتر شي حبيتي بالفقرة؟
1: والله كل شي حلو يعني.
0: كل شي صح؟ هلأ أنا كتير متضايقة من عالم الكبار، يعني أنا محسوبة على عالم الكبار بس ضامة حالي لعالم الصغار. أنا متضايقة من كل
1: عالم كبار، بس أنه أنت ما بتكبي بالأرض.
0: يا عيني عليكم، نحن ما منكب بالأرض، ونحن لازم نكون شو؟ قدوة للصغار، صح ولا لا؟
1: صح.
0: أنا ليش عم بكمش هدول وراء هلأ سليمان؟ لأنه بدي إياك، عم نطقطق على الهواء، بدي إياك هون تنتبه لشغلة. مثلا بالنسبة لهي الفقرة، كيف في عنا تقطيعات؟ هذا نحن أخذناه بواحد من دروس المذيع الصغير، وبدنا نعطيه للأطفال هلأ على الهواء بفقرتك. ونفس الشيء اليوم رح تتعرض زينة بفقرتها، لأي أخطاء رح تواجهها رح نحكي فيها على الهواء مشان يتعلموا الأطفال أصدقائنا وتتعلميها. تمام؟
2: ممكن لكم سبب لأني اخترت شو اسمه هذا الموضوع؟
0: إيه صحيح، قلي.
2: اولا لانه انا ضيعت اللاذقيه اللي بيجي عليا مع امي واختي. شو اسمه هي يعني معظم

0: في طبيعة،
1: ايه
0: وأنا أبدا ما بحب لما أشوف هيك في حديقة شجر زيتون ورا بيت ستي، بس يعني عم ضل شوف فيها وسخ.
1: هذا الشيء بيضايقك صح؟ لانه في ناس غير مسؤولين بيكبوا بيرموا النفايات وين ما كان. للاسف في اطفال عم يتعلموا من هدول الكبار وعم بيسيئوا التصرف مع الطبيعه ومع الشارع ومع البحر وحتى مع اماكن الاصطياف البسيطه، صح ولا لا؟
0: صح،
1: ما عم ينظفوا وراهم، يعني بالمنطق مثلا انتم رايحين، حتى اطفال انتم رايحين تلعبوا بمكان، وسختوا هذا المكان. انتوا تاني نهار لما بدكم تيجوا تلعبوا حتلعبوا بنفس المكان تقعدوا فيه؟ لا اكيد رح تختاروا مكان تاني، فبالنتيجة رح يصفي التلوث رايح بكل مكان، مو؟
0: ايه
1: نحن بنعمل شغله بسيطه مثل ما قال سليمان، بناخذ معنا كيس حتى لو ما قدرنا نفرز النفايات، ناخذ معنا كيس ومنكب كل غراضنا، الاشياء اللي نكبها النفايات تبعتنا بهالكيس، صح ولا لا؟
0: صح،
1: وبنروح بنحطها بمكان المخصص إلها بدل ما نكبهم وين ما كان.
0: والبلاستيك والازاز بتقدري تستعمليهم مشان للزرع،
1: اعاده تدوير،
0: تستعمليهم مشان صوصات او حتى لانك ترجعي تشربي فيهم مي.
1: صحيح، ممكن اعاده تدوير خصوصا الازاز، صحيح، هذا بخفف من انه يكون في عندنا كميه نفايات زياده، صح؟
0: نفس الشيء للمعدن، السيارات معظمها معدن، يعني انتو تخيلوا بتحطوها بسلة اعادة تدوير، وكمان في خلصت نوع سيارة بصير عندهم واحدة جديدة، لانك بس حطيت حديد شو اسمه بسلة اعادة التدوير.
1: والله يعني معلومات حلوه صح؟ تحسي لما حكى المعلومات لسه احلى مما قال الفقره، مو؟ شوف هلا لك حتى ننتبه هون، ليش نكون سبب بكل هالاذى ونحن بكيس صغير؟ انتبه انا كيف رح شدد على الكلمات المفتاحيه، يعني الكلمات المهمه، خلينا نقول يعني هون لما نكون في عنا فاصله معناته وقف معلق، بتعرف شو يعني وقف معلق؟ يعني الكلمه بدها تكون هيك، ليش نكون سبب بكل هالاذى؟ هيك طالعة شوي لفوق،
0: أوكي.
1: عرفت؟ ايه
0: فهمنا.
1: ونحن بكيس صغير فينا نفرز هالنفايات، هون المفروض في وقفة كمان، ماشي؟ كيس للقشور هون تعداد، وكيس للعبوات المعدنية، وكيس للزجاج هون، وكيس للزجاج منوقف أو منعمل وقف كمان معلق مثل ما قلت لكم وعلمتكم من قبل، ومنكبهم بأقرب حاوية قمامة، وهيك منكون حافظنا على نظافة مكان قعدتنا، والناس يلي بتجي بعدنا هون هيك قعدتنا هون كمان موقف معلق، والناس يلي بتجي بعدنا رح تتشكرنا حتى لو ما بتعرفنا، وكمان منكون ساعدنا عامل النظافة. بدي اياك تقولها هي بس بحيوية أكتر، انت المرة الماضية كنت حيوي أكتر، اليوم حاسة انك متوتر أكتر المرة الماضية، بدنا نروح التوتر، بدي اياك تقولها بطريقة فيها شو قوة، بدي صوت أعلى وباور، يعني طاقة
0: من أول لآخر.
1: أيوة تعطينا من أول لآخر. يلا يلا،
0: ليش نكون سبب بكل هالأذى ونحن بكيس صغير فينا نفرز هالنفايات؟ كيس للقشور، وكيس للعبوات المعدنية، وكيس للزجاج، منكبهم بأقرب حاوية قمامة، وهيك منكون حافظنا.
1: عرفت شو عم بصير معنا؟ بأقرب حاوية قمامة عم ينزل صوتنا لتحت، وهيك عم بتروح معنا النفس، فينا ناخد نفس صغير هون ونعلقه ومنكبهم بأقرب حاوية قمامة، ماشي؟ يلا أولى، ومنكبهم بأقرب حاوية قمامة،
0: منكبهم بأقرب حاوية قمامة،
1: وهيك
0: منكون حافظنا على نظافة مكان قعدتنا.
1: والناس هيك، يلا والناس،
0: والناس يلي بتجي بعدنا رح تشكرنا حتى لو ما بتعرفنا، وكمان
1: هون بدنا باور أكتر، وكمان منكون ساعدنا عامل النظافة،
0: وكمان منكون ساعدنا عمال النظافة.
1: عمال النظافة أو عامل النظافة، برافو. هون نحن شو اللي عم بيصير مع سليمان؟ بيصير مع معظم الأطفال، يمكن عن موضوع التوتر، توتر موجود صح ولا لا؟ بس اللي بيصير إنه نحن بنقرأ وبننزل بصوتنا، ليش لنكون سبب بكل هالأذى ونحن بكيس صغير فينا نفرز هالنفايات؟ كيس للقشور، بنصير ما عم نقدر ناخد نفسنا صح. نحن ليش منحط علامات الترقيم؟ اولا منشان نعمل الوقفات الصحيحه،
0: ايه، ونفس كمان،
1: ونفس، مو هون بدك تعلقها، بتعرف شلون يتعلق هالاذى؟ حلو كثير هالاذى، مثلا عرفت كيف تطلع فيها شوي لفوق؟ تمام، لما بكون جمله خلص منتهيه بننهيها، بنبلش بجمله ثانيه، هون في نقطه مثلا منهيه، ماشي؟ مثلا هون، وما ننسى الاذى اللي من سببه للحيوانات كمان، ما بصير نقول كمان نمطه، لا كمان، بس كمان، عرفت؟
0: تسبب له جروح وإصابات عميقة، ما ننسى الأذى يلي منسبب له للحيوانات كمان،
1: يلي منسببه للحيوانات كمان، بالضبط. نحاول آخر كلمة.

0: تماما لحنا ما نطلع فيها لفوق، تمام زينة؟
1: ماشي.
0: انت كنتي حاضرة على كل شيء نحن عم نحكي فيه، بس انا ما بدي روحي عني المايك. التقطيع كتير مهم، النفس كتير مهم، وطاقة باور، بدي صوت، اصوات قوية. بعدكم اطفال، انتوا اصواتكم اقوى من اصواتنا نحن الكبار على فكرة.

0: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والنايل سات كمان.
1: حلو.
2: وطبعا نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المذيع الصغير.
1: سجلوا عندكم هالرقم أصدقائي 0936005482 وتواصلوا معنا عبر الواتساب لتشاركوا معنا.
0: وهلأ رح تحكي لنا صديقتنا زينة عن أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها.
2: العنوان: الماء سر الحياة. مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم وما بنقدر نعيش بدونه. موضوع اليوم عن المياه وأهميتها وقديش لها دور أساسي بحياتنا. بالبداية، شو هي المي؟ المي هي سائل شفاف بدون طعم ولا ريحة ولا لون، والمي نقية مثل الزجاج، بتتكون من ذرتين هيدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين، اتحدوا مع بعض لصارت عنا نقطة المي. والمي هي أساس الحياة لكل الكائنات حتى للأرض. بتعرفوا أنه نسبة المي بالأرض كتير قريبة لنسبة المي بجسم الإنسان؟ بغطي الماء تقريباً 70% من مساحة الأرض وحوالي 65% من جسم الإنسان، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل لنعرف قديش هي مهمة للإثنين. خليني أحكي لكم عن فوائد المي لجسم الإنسان. 1- بتعطيك طاقة وبتحمي المخ من التعب وبتخليك تفكر بتركيز. 2- بتنظف الجسم وبتغسل السموم والفضلات عن طريق البول والتعرق. 3- بتريح المفاصل وبتخلي حركة الجسم والعظام سلسة بدون وجع. 4- بتحافظ على البشرة وبتعطي الوجه نضارة ورطوبة وبتحمي من الجفاف. أدى المي نعمة عظيمة. تعرفوا أنه في ناس رجعت مثل أيام زمان تشرب المي بالفخار؟ طيب ليش يا ترى؟ لأنه اكتشفوا العلماء أنه فائدتها بتزيد كتير بالفخار. طيب شو هالفوائد؟ لها فوائد أساسية بتفرق كتير عن الكاسات الإزاز أو البلاستيك.
1: تمام.
2: 1- بتبرد بشكل طبيعي، لأنه الفخار في مسامات بتنفس، بيتبخر جزء من المي فبتبرد المي اللي جوه بطريقة لطيفة على الحرق. 2- بيريح المفاصل، بيريح المعدة والهضم، لأنه الطين مادة قلوية، والمي لما تقعد بالفخار بتعادل حموضة المعدة وبتخفف من الحرقان والنفخ. طيب فكرتوا شي مرة كيف المي بتوصلنا نقية ونظيفة؟ أنا كتير بسأل حالي ولهيك حبيت نعرف سوا بعد ما اكتشفت كيف. أول شي التنقية، بياخدوا المي من النهر أو البئر بمرروها بفلاتر الرمل، والمصافي بتشيل منها كل الطين والأوساخ. وتاني شي الطاقيم، بيحطوا نتفة كلور مشان تموت كل الجراثيم اللي ما منشوفها، وبعدين تندفع عبر شبكات ضخ وأنابيب ضخمة تحت الأرض لتوصل مباشرة لصنابير البيوت. وهيك منكون حكينا عن فوائد المي وكيف بتوصلنا.

0: أهميتها.
1: تمام.
0: وهلأ بعد ما عرفنا كل هاد ضروري نساعد نحافظ عليها. طيب كيف؟ بأن ما نهدرها ونضيعها، وهالشي بيكون بأنه نقلل استخدامها. فإذا كنتوا عم تتحمموا لا تخلوا المي مفتوحة كل الوقت، وإذا عم تفرشوا سنانكم أو تتوضوا. إذا شفتوا حدا عم يغسل سيارته أو يشطف درجه فانصحوا أنه صوت صغير بكفي، ما في داعي للبربيش والهدر، وبلشوا قولوا هالنصيحة لأهليكم. وفي شغلة كتير عالم تعملها، وكنت أحيانا أعمل هيك، لما تعبوا كاسة المي لا تشربوها، عبوا الكمية اللي محتاجينها بدون ما تكبوا نص البقيان. هاد كمان هدر لازم ندير بالنا. إذا في حنفية منزوعة عم تنقط انصحوا أباهاتكم يصلحوها، لأنه نقطة ورا نقطة بيصير الهدر كبير. ولا تنسوا بالنهاية إنه في كتير بلاد ما عندهم مي، بس نحنا بسوريا الحمد لله عنا، لهيك دورنا نحافظ عليها. كانت معكم زينة، اشربوا مي منيح بهالشوبات.
1: حلو، برافو، حلو الفقرة، صح؟ حلو المعلومات،
0: بس تخربطت شوي.
1: ايه تخربطت زينة شوي، كان ناشف حلقك شوي. عادي، نحنا متفقين انه عادي، صح؟ بس نحنا لازم نتعلم، مو؟ لازم نتعلم. يعني هلا نحنا لما بنيجي نرجع لهي الفقرة مشان نتناقش حول فقرة زينة، لأنها كتير مهمة مشان موضوع ترشيد المياه والحفاظ على المياه وأهمية شرب المياه بالفخار، كمان كتير كتير مهم، صح ولا لا؟
0: صح.
1: هلا في أماكن نحنا مثلا ما عملنا عنها وقف تام، مثلا هون عم تقولي بأنه ما نهدرها ونضيعها، وهالشي بيكون بأنه نقنن استخدامها، صح؟ فإذا كنتوا عم تتحمموا لا تخلوا المي مفتوحة كل الوقت، وإذا كنتوا عم تفرشوا سنانكم أو تتوضوا، هون تتوضوا بدنا نختمها، تمام؟ وغير هيك لازم نلون شوي، يعني مو كله بس قراءة نفس الشيء، يعني بأنه ما نهدرها ونضيعها وهالشي وكذا. وطاقتكم اليوم مو كتير، ها؟ بدنا طاقة، رح تضيع، أنا بعرف رح أفتن عليكم على الهواء، وضيعتوا طاقتكم بالركض واللعب قبل الهواء، صح ولا لا؟ اعترفوا. طيب يلا تعليقاتك على فقرة زنزون.
2: تعليقاتي لأنه هي فقرتها كتير منيحة، والكل لح شو اسمه يستفيد منها.
1: حلو.
2: وكمان الفخار هو كتير منيح مشان المي، أنا ما كنت بعرف هاي قبل ما أمي شو اسمه تبحث عنه الإنترنت تتفرجيني إياه.
1: موضوع الفخار ما كنت بتعرف أنه بنحط المي بالفخار؟
2: لا أنا بعرف لأنه بنحط بالمي، بس ما كنت بعرف لأنه بتبرده.
1: هل بتبرده وغير بتبرده؟ حزيري شو بتعمل زينة الفخارة؟
2: بتقلل حموضة المي،
1: بترجع المي خلينا نقول لمستوياتها الطبيعية، يعني مثلا أنه المي كيف دي لكم بترجع المي طبيعية، أكتر شيء أقرب شيء للطبيعي، أقرب شيء لمية الجداول والأنهار الصالحة للشرب أو الينابيع. عرفت؟ عرفتوا كيف؟ يعني بتدعمها. هلأ هون عنا تعداد، لما يكون عنا تعداد شو منعمل زينة؟ منقرأ التعداد كلياته مثل بعض ولا منطلع فيه بطلوع؟ واحد بتبرد بشكل طبيعي لأنه الفخار فيه مسامات، بتنفس بيتبخر جزء من المي، بتنفس هيك، عرفتي؟ بيتبخر جزء من المي فبتبرد المي اللي جوا بطريقة لطيفة على الحلق. اثنين بيريح المعدة والهضم لأنه الطين مادة قلوية. نطلع بطلوع بالتعداد، ما منقرأهم كلهم مثل بعض، تمام؟ عم ناخد المعلومات هاي، انت هاي اخذنا معلومات، انت التقطيعات شوي عندك وعند زينة بدون تظبيط، زينة شوي اضبط بالتقطيعات، النفس ما عم تاخدوا نفس وانتو عم تقروا، بعدين عم تنزوا هيك. في شغلة كتير عالم تعملها وكنت احيانا اعمل هيك لما تعبوا.
2: ممكن بس اقول شيء؟ انت بفقرة زينة كمان خربطتي.
1: خربطت انا عم معلمكم هلا،
2: بس يعني
1: لا بدك اقرا لك اياها بدون مغربات.
2: تحداني
1: بقراها بدون مغربات طبعا
2: بسرعة،
1: وبسرعة كمان بعندي فقرتي هلا.
2: فقرتك
1: لك شو عم بتحدوني على وصايرين. قبل ما تتحدوني تدربوا على فقراتكم.
2: حاضر.
1: صح؟
2: حاضر سيدي، حاضر.
1: بلاها هي، بلاها ما حلوة. طيب ماشي، مي

0: مي اشربوا مي، بتقولكم اشربوا مي منيح مي بهالشوبات زنزون صح؟
1: ما حق.
0: وديروا بالكم على انكم شو؟
1: نهدر مي.
0: نهدر مي، برافو. اللي شفتي شو مركز؟ يلا شو كمان في نصيحة بتعطيني اياها على السريع قبل ما ناخذ فاصل اغنية؟
1: مثله ما رح تقول له
0: مي. مثله يعني بابا تعطينا شو ثاني؟
1: انا عندي نصيحة. انا بفكرت قلت عم يلوثوا البحر. واحيانا البحر اللي عم ينقوه ويعملوا نفس الشيء ببقيه المي وبيعملوه لما تجي المي الصالحه للشرب. فيعني يمكن يكونوا ملوثه من هي الاكياس البلاستيكيه
0: اللي عم غيرها. صح، وانت بتعرف انه الكائنات اللي بالبحر كمان عم بتعاني من الاكياس البلاستيكيه كثير وعم بتموت، خصوصا السلاحف.
1: اي عن جد عم ياكلوه
2: هون، بيعلقوا
0: عم بيعلقوا فيها.
2: ايه بيعلقوا هيك بتموت.
0: احنا زعلانين من عالم الكبار مبدئيا، المذيع الصغير زعلان من عالم الكبار لانه ما عم يدير باله وعم بيكب نفايات وين ما كان وما عم بيدير باله على المي. رجاءا ديروا بالكم على المي ولا تكبوا نفايات، وعن جد الموضوع مو مزحه. صح
1: صح،
0: انتوا زعلانين؟
1: ايه زعلانين.
0: ضبطوا اموركم مشان ما يضلوا زعلانين منكم الاطفال. نسمع غنية.
1: ما عاد امي ما بحياتها ما رح تخلينا قطرت وسخ ما رح تطر.
0: برافو عليها.
1: يعني اذا صار هيك بدنا نموت.
0: لا بعيد الشر. بلش التخبيص، خلينا نطلع غنية.

0: هلا نحن
1: احلاله الحكي بس نطلع على الهواء. هلا نحن حابين ننوه عن جد انه كل الحوار اللي عم يصير بيننا انا وزينة وسليمان طبيعي جدا، يعني ما نحضر له بس فقراتهم اللي محضرينها ومحضرينها يعني نص نص. مريم جاي بتحضروا فقراتكم بالقراءة بطريقة كتير منيحة، كاتبين هن كاتبين المواد على فكرة، موادهم كتير حلوة وعم يحكوا عن مواضيع كتير مهمة، ولكن تمرينات المذيع الصغير أصدقائي الأطفال وزينة وسليمان وسيف بوجه له تحية، وأنت كمان سيف، كل حدا مذيع صغير يتمرن على موضوع القراءة والألم.
2: هلا في حدا غيرنا أنا وزينة وسيف؟
1: في كتير،
2: هذا ولا أكثر من مية؟
1: في كتير أطفال. إيه
2: أكثر من مية هاد
1: في كتير. موجه لهم تحية
2: كتير.
1: يلا
2: أنا واحد
1: معك زينة.
3: وهلأ أصدقائي حرافق مارو بفقرة حلوة كتير فيها قصة وعبرة.
1: العنوان: قطرة ماء وشجرة صغيرة. في يوم صيفي جميل خرج هشام مع أصدقائه في نزهة إلى غابة قريبة من قريتهم. كانت الأشجار خضراء والطيور تغرد والمياه أو الماء يجري في جدول صغير بين الصخور. جلس الأطفال تحت شجرة كبيرة وتناولوا طعامهم وشربوا الماء، ثم قرروا العودة إلى منزلهم. لكن هشاما لاحظ أن الماء أصبح مليئا بأكياس الطعام وعبوات الماء وبقايا الطعام. قال هشام لأصدقائه: يا أصدقائي، لا يجوز أن نترك النفايات هنا، هذه الغابة ليست لنا وحدنا، فهناك أشخاص سيأتون من بعدنا، وهناك أيضا طيور وحيوانات تعيش فيها. قال أحد أصدقائه:
4: لا تقلق، سيأتي أحدهم وينظف المكان.
1: ابتسم هشام وقال: ولكن إذا قال الجميع ذلك فمن سيحافظ على نظافة الغابة؟ بدأ هشام بجمع النفايات ووضعها في كيس، وبعد قليل ساعده أصدقاؤه حتى أصبحت الغابة نظيفة من جديد. وبينما كانوا يجمعون النفايات رأى هشام زجاجة بلاستيكية ملقاة بالقرب من الجدول، فأخذها ووضعها في كيس النفايات. سألته صديقته ليان:
5: لماذا تهتم بالماء إلى هذه الدرجة؟
1: أجاب هشام: لأن الماء ليس مهما لنا نحن فقط، فالأشجار تحتاج إليه، والحيوانات والطيور تحتاج إليه أيضا، وكل الكائنات الحية لا تستطيع العيش من دونه، وإذا لوثنا الماء فإننا نؤذي جميع الكائنات التي تعتمد عليه. ثم لاحظ هشام أحد الأطفال يقوم باللعب بماء الشرب وإهداره، فقال:
6: علينا أيضا ألا نهدر الماء، فهذه القطرات الصغيرة قد تتحول مع الوقت إلى كميات كبيرة من الماء المهدور.
1: وفي اليوم التالي عاد الأطفال إلى الغابة، لكن هذه المرة أحضروا معهم أكياساً لجمع النفايات، وكتبوا لافتة صغيرة ووضعوها قرب الجدول: الماء حياة والطبيعة بيتنا فلنحافظ عليهما. ومنذ ذلك اليوم أصبح هشام وأصدقاؤه يحرصون على عدم رمي النفايات وعدم هدر الماء، وكانوا ينصحون كل من يزور الغابة بأن يحافظ على نظافتها. ومرت الأيام وبقيت الغابة نظيفة والماء صافيا والأشجار خضراء والطيور تغرد بسعادة. حبيتوا القصة؟
2: ايه كثير حلوة.
1: عم بيقول لي قالوا انا يعني لساتنا على الهوا نحن، انا اخذ هيك بريك صغير بالقصة مثل فقرتي، ما انا عملتك يعني خصيصا هي القصة على فقرتك انت وزينة لحتى تكون فقراتنا كلها كاملة ومتكاملة مع بعض على الحفاظ على البيئة وعدم اهدار المياه واهميتها.
2: هلا أنا حاسس شو اسمه، لأنه شو رأيك المرة الجاية لما نطلع أنت تعملي فقرة خاصة لإليك؟
6: فقرة خاصة لإلي؟
2: يعني مو
6: أعمل موضوع؟ شو بتنصحوني أعمل موضوع طيب؟ فكروا لي عن شو احكي؟ غير درس المذيع الصغير اللي شايبيني فيه، شو بدي اقول لكم؟ غير القصه اللي بحضرها فيها عبره، شو كمان؟
2: عن الهواء.
6: عن الهواء؟
2: ايه قديش اهميته.
6: اهميته؟ كثير مهم، وخصوصا وانتم عم تقراوا مشان تاخذوا نفس، لانه عم بيخلص نفسكم بالقراءه، الهواء كثير مهم يا جماعه.
2: لا هذا عن جد حديث جدي هلا.
6: حديث جدي، والله حديث جدي. ما انت عم بيروحوا نفسكم وانتم عم تقروا، يعني النفس شو هو؟ مو هو
2: عنجد حتى هو اكسجين، بس هو مع الهواء بيمشي معه.
6: طيب
3: انت بدل ما تسوي القصه سوي لنا
6: فقره احكي لكم موضوع. خلص انا جاهزه، يلا الحلقه اللي بعديها بعمل لكم موضوع. العبره من القصه ومن فقره سليمان ومن فقره زينه، البيئه امانه بين ايدينا. تمام يلا كملي زينة.
3: والماء نعمة عظيمة.
6: سليمان
2: وحمايتها
6: وحمايتهما مسؤولية الجميع. يلا وحمايتهما
2: مسؤولية الجميع.
6: مسؤولية الجميع.
2: وحمايتها مسؤولية الجميع.
6: هن اثنين على فكرة، حمايتهما بدك تقولها.
2: وحمايتهما مسؤولية الجميع.
6: ما ستة عم تيجي بعد. طيب زينة،
3: فإذا حافظ كل واحد منا على الماء.
6: كله ليك التشكيل، فإذا حافظ كله. يلا
3: فإذا حافظ كل واحد منا على الماء
6: ولم يرمي النفايات في الطبيعة،
2: ساهم في جعل عالمنا أجمل وأنظف للأجيال القادمة.
6: أجمل وأنظف
2: للأجيال القادمة.
6: حلو. إذن البيئة أمانة بين أيدينا، والماء نعمة عظيمة، وحمايتهما مسؤولية الجميع. فإذا حافظ كل واحد منا على الماء ولم يرمي النفايات في

0: طبيعة ساهم في جعل عالمنا عشمتان أجمل وأنظف للأجيال القادمة. لازم تتمرن على الألم سليمان، على ألم رصاص، تمام؟ وفي شوية تمرينات أنت بحاجتها. زينة بنتمرن على الألم، وفي عندنا تمرينات صوتية لازم نعملها، تمام؟
1: أوكي.
0: شو قلنا؟ منحافظ على البيئة والمياه، ومندير بالنا على على كل شيء.
1: على كل شيء.
0: زين اليوم صنفور بس هيك بهز براسه اليوم. انا بوجه تحيه لكل اصدقائنا اللي عم يسمعونا، عم يسمعوا برنامج المذيع الصغير، وموجه تحيه لسيف ولورد ولكل اصدقائنا ولندى كمان عم تسمعنا، وكل حدا حابب يشارك معنا. وبالحلقات القادمه رح يكون معنا كمان اطفال جدد ببرنامج المذيع الصغير. وهلا بناخذ اغنيه ونرجع بنكمل فقرات برنامجنا.

0: هنا نحن نعيش، هذا بلدي وهنا نحن نعيش. حتى الأغاني مختارين عن شو؟
1: ترى أغنية الأسبوع.
0: طبعا متحمسين أنتوا، هي الفقرة اللي بتحبوها صح؟
2: من أول مرة بحبها.
0: إيه طيب، نحنا رح نسأل سليمان أول شيء، شو حضرنا أنت غنية هالأسبوع؟
3: أنا اخترت أغنية المحقق كونان.
0: تحبها كتير؟ يلا سمعنا إياها.

0: كانت صارت تسألنا كذا مرة تحت الهواء جاهزين جاهزين افتح هوا، في حدا بده يسعل، في حدا بده يحكي ملاحظة. اليوم ما نكون طبيعيين. طيب اليوم زنزونة شو محضرتي لنا غنية؟
1: أنا اخترت غنية يا وردة يا وردة في البستان.
0: يا وردة يا وردة في البستان، كتير حلوة هالأغنية. يلا نسمع يا وردة في البستان.

0: الأقصى.
1: مبسوط فيها صح؟ حافظها، حافظها أكثر من كنا اللي طلبة ملاحظة.
2: لا أنا بس غنيتها لأن كنت عم بسمعها.
1: بس؟
2: بس
1: محافظة؟
2: بس بس أبدا.
1: لا لا محافظة، هو ما بيحفظ أغاني البنات. لا
2: محافظ ولا كلمة.
1: أبدا
2: محافظ أول كم كلمة.
1: هلا بدنا نسمع أغنية مين يا حزركون؟
2: أنتِ.
1: لا
2: ميرفت.
1: أغنية ميرفت صديقتنا.
0: فكرت
1: يلا بنسمع أغنيتها.
3: أوه ماوكلي.

0: بحسه اللي قال لاي لا لا لاي لا لاي لا لاي بحسه باجيرا اصلا، بحسه صوت باجيرا صراحه. بتعرفي مين باجيرا؟
1: لا.
0: هو واحد من الشخصيات، هو الفهد الاسود باجيرا. انا كثير كنت حبه صراحه، هو باولو الدبدوب. ايه ما بتعرفون صراحه؟ ما بتعرفون؟ ما بتعرفون؟
1: ما حتى ما بعرف اسمه.
0: يا الله لا، ما هو كريم، ما بصير ممكن ما تعرفوه، مثل ما الكابتن ماجد ما بصير ما تعرف.
1: هدول انا بعرف كابتن ماجد وبتفرج.
2: امي بتعرفه؟
0: او انت ما بتعرف كابتن ماجد؟
2: بعرفه.
0: إله ذكريات كابتن ماجد، كنا نحضر وننزل نلعب فوتبول بالحاره يا جماعه. انتوا بيضحكوا بيضحكوا. بكره اشوف الجيل اللي بعد بعد بعدكم، بس يجي تكونوا انتوا صرتوا كبار مثلنا تحكوا معهم، حتحسوا بمشاعرنا والمحاسيس تبعتنا اللي عم. اغنيتي هالاسبوع، وهي كما عودتكم الا اعودكم دائما ان لا اقول لكم ما هي وان نسمعها فورا.

0: كتير حلو عم تغنوا كتير.
1: طيري طيري طيري طيري طيري
0: طيري نهب تعرفوها هالغنية.
1: يا عصفورة طيري طيري
0: خلص هدت العصفورة هلا بدها تهدي تكمل آخر فقرة من البرنامج. جاهز؟ بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن أي شيء بتحبوه أصدقائي
1: بصوت واضح مع تقطيع صحيح وانتبهوا
0: للنفس والإحساس. ارجع عيدة لأنه هي ملاحظة لك. بصوت واضح، عطيني صوت واضح.
1: بصوت واضح مع تقطيع صحيح وانتبهوا للنفس والإحساس.
0: حلو زين.
2: أو بعتولنا رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع اللي حابين نحكي عنه.
0: بالضبط، وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية.
1: لهيك تابعوا المذيع الصغير كل يوم 2:45 بعد العصر لأنه ممكن تسمعوا صوتكم.
0: صح،
2: وكمان رح تستفادوا من المعلومات المهمة يلي منقدمها
0: ورح نتسلى ونتعلم بنفس ذات الوقت. بعتولنا على واتساب رقم المذيع الصغير 0936005482.
2: أخذنا سليمان برحلة بالطبيعة وعرفنا على أهمية الحفاظ على البيئة،
0: وعرفتنا زينة على أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها،
1: وكمان فاجأتنا مارو قصة كتير حلوة.
2: ما تنسوا تبعتوا لنا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية.
0: صح، يلا مع بعض.
1: كل واحد فيكم مذيع صغير. إلى اللقاء.
3: اثنان
4: إذاعة. أهلا
5: نوري، احكي.
4: هنا دمشق
5: على 95
0: بداية حلمك
4: ماما.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. الرئيس الشرعي يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين. افتتاح أقسام جديدة في مستشفى الهويدي بدير الزور لتعزيز رعاية الأطفال وحديثي الولادة، ووزير الصحة يؤكد أن أعمال بناء مستشفى الأورام في المحافظة ستستغرق نحو 30 شهراً. وزارة الطاقة تدعو 515 مفصولاً بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل. محافظ حلب عزام الغريب يبحث مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر لدى سوريا آفاق التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات. تضم أكثر من 400 عائلة عودة الدفعة الأولى لمهجري رأس العين وقراها بريف الحسكة. وفي الخبر الأخير، انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للتعليم والابتكار وفرص العمل والتوظيف بدمشق. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: من المضمار. من المضمار، الإعداد والحوار فاروق حسون. من المضمار، الإخراج أمير دياب.
3: حلقة اليوم من نادي الفيحاء الرياضي الاجتماعي، نسلط الضوء على النادي الصيفي بكرة السلة والأجواء العامة. للحديث عن موضوع حلقة اليوم، يسعدنا أن نرحب بالكابتن حازم المصري رئيس نادي فيحاء الرياضي. أهلا وسهلا بكم كابتن حازم، ضيفا عزيزا على إذاعة دمشق.
4: أهلا وسهلا أستاذ فاروق، أهلا بكم في نادي الفيحاء الرياضي الاجتماعي.
3: أستاذ حازم، حدثنا في البداية عن النادي الصيفي وأكاديمية كرة السلة.
4: والله نحن كانت الانطلاقة الحقيقية هي الأكاديمية الصيفية بالنادي. بلشنا نحن ب3/6 تقريبا، حاولنا نستقطب كل الأطفال الذكور والإناث حوالين بمشروع دمار حوالين النادي، واستقطبنا تقريبا، وصلت الأعداد هلا تقريبا ل 280 ل 300 طفل وطفلة، فكان الأعداد كتير كبيرة. حققنا الهدف اللي نحن من خلاله سوينا الأكاديمية.

0: أول شيء من الناحية الرياضية قدرنا نستقطب أطفال جيدين واعدين للمستقبل من أعمار من 8 إلى 14 سنة، تقريبا أخذنا شيء 50 إلى 60 طفل وطفلة من أعمار 10 سنوات 12 سنة 14 سنة، مشان نرفض الفرق النادي بالفئات العمرية. هي كانت شغلة. والشغلة الثانية المهمة اللي هي الحالة الاجتماعية المتواجدة حاليا بنادي الفيحاء، لأنه هذا الموضوع ضروري لخصوصية المنطقة كلها بشكل عام، أنه تتواجد الأطفال مع الأهالي، يصير في تفاعل الأهالي، ولقينا هذا التفاعل من خلال هالأكاديمية هاي.
1: كابتن، هي أكاديمية تخصصية بكرة السلة خلال النادي الصيفي بالنسبة لنادي الفيحاء الرياضي، في رياضات أو في أنشطة على هامش النادي الصيفي؟
0: هلأ نحن عمليا لا تخصص كرة سلة، لأنه نحن النادي قائم على كرة السلة لفئتي الذكور والإناث، فكان هو هذا الأساس اللي هو كرة السلة للذكور والإناث، وقدرنا كمان نعمل فعاليات للأهالي اللاعبين واللاعبات، أخذنا لهم أماكن جيدة، هلأ بتشوفوا صاروا يجوا الأهالي يستمتعوا مع الأطفال، يعدوا يستنوهم في أراني للجلوس. الأمور رجعنا أحيانا النادي الرياضي الاجتماعي بكل ما تعني الكلمة من معنا إن شاء الله.
1: كابتن، كيف لقيتوا إقبال الأهالي وتواجدهم معكم بالنادي الصيفي، وكيف بتشوفوهم كإضافة لكم في نادي الفيحاء؟
0: هلأ بصراحة أنا الأعداد اللي إجت والأهالي اللي إجوا والجو العام الموجود الحالة الاجتماعية بالنادي فاقت توقعات بصراحة، ومن خلال التماس نحن مع الأهالي بشكل يومي للأكاديمية لقينا في تفاعل كتير كبير صار بهالفترة هاي، وقدرنا نحقق الهدف اللي نحن عم نشتغل عليه.
1: كابتن، أكيد في كشافين للمواهب بالنادي الصيفي بحيث تستمر، يعني نستثمر الخامات ومواهب النادي الصيفي ليكونوا هن نواة للفئات العمرية بنادي الفيحاء، قديش عم نشتغل على هذا الأمر كابتن؟
0: هذا الموضوع أساسي طبعا، وهو أحد الأهداف الأساسية للأكاديمية. نحن بصراحة وقت استلمنا كان الفرق تحت العشرة تحت 12، كان تحت الـ14 لحتى أعدادهم قليلة كتير بالنادي، فنحن كانت هاي الأكاديمية انطلاقة لأنه نأسس مزبوط الفرق الصغيرة مشان كل سنة نقدر نرفض الفرق النادي. هلأ تقريبا نحن نسبنا من 50 إلى 60 ولد ذكور وإناث من أعمار من 8 سنوات لعشر سنوات، هدول اللي حيتمرنوا بالنادي، ونحن بلشنا هلأ نرفضهم لفرق النادي وتتمرن بشكل منفرد عن الأكاديمية.
1: كابتن، هلأ في حال أكيد عنا مخرجات بالنادي الصيفي ممكن نفرز بعض المواهب الخامات اللي ممكن ترفض الفئات العمرية، لكن في عنا جزئية مهمة كابتن، نحن عم نحكي عن النادي الصيفي لكن فترة الشتاء، يعني فترة الالتزام المدرسي، أيضا فترة البرد القارس، فهل أنه نحن في عنا خطة أيضا في فترة الشتاء بأنه نضل مستقطبين هالخامات هاي؟
0: هلأ بصراحة هي عقبة هي المتواجدة بنادي الفيحاء، لأنه ما عنا صالة تدريبية نقدر نتم مستمرين بشكل كامل بالولاد كلياتهم صيف شتاء، بس نحن في عنا خطة إن شاء الله أنه نساوي الصالة التدريبية المتواجدة عنا بالنادي، مجرد ما صارت هاي الصالة لح نكون الموضوع أكاديمية الصيفي الشتوي. هلأ مبدئياً هدول الأولاد المواهب رح نمررهم بأيام الجمعة والسبت اللي هي أيام عطل تبع المدارس، بحيث أنه تكون الأمور ماشية لبين ما نحقق الخطة الثانية اللي هي الصالة التدريبية.
1: طبعا مؤخرا صعدتوا لمصاف أندية الدرجة الأولى لفئة السيدات، يعني اليوم عم نحكي عن دوري محترفين للسيدات، أيضا للدرجة الأولى صعدتوا بالذكور بفئة تحت 18 وتحت 16 عام، فبالتالي هي نفقات إضافية على النادي، وطبعا الصعود للدرجة الأولى مكلف، واليوم أنت عم تحكي عن دوري محترفين للسيدات، عم تحكي عن فئات العمرية تحت 16 و18 عم يلعبوا ذهاب إياب درجة أولى، هالشي لح يعمل عبء مالي، هل استثمارات النادي عم تغطي؟

0: هاي الأمور كابتن.
1: هلا نحن بالشكل العام مزبوط حكيك، نحن طلعنا بفريق الذكور 16 و18 درجة أولى وسيدات كمان دوري محترفين. أنا بالمناسبة بدي أتشكر إدارة الأندية اللي كانت موجودة بالنادي، إدارات الأندية المتعاقبة كلهم بما فيهم الإدارة السابقة، لأنه هذا الإنتاج هذا نتاج عمل جماعي ولسنوات طويلة لوصلوا لهالمرتبة هاي. بس نحن حاولنا بإدارة النادي مجتمعين أنه نوازي بين الاستثمار والمنشآت مع العمل الرياضي، فنحن بلشنا هاي الخطوة بالاستثمار القديم بلشنا فيها، وهلأ طرحين موقعين للاستثمار حتى نغطي هالموضوع هذا بحيث أنه الأمور تكون مدروسة ونطلع بنهاية الموسم مسكرين الأمور المالية الموجودة عندنا بالنادي.
0: كابتن بالنسبة حاليا الفئات العمرية اللي حتشارك بأندية الدرجة الأولى بالإضافة لفريق السيدات اللي هو اللي حيكون بهذا العام عم نحكي عن دوري محترفين، هاي النفقات المالية هي الأمور اللي عنا اللي ممكن ما تغطينا لحنا، ولكن في بدائل ممكن من داعمين للنادي من محبين النادي من ناس بتحب النادي ممكن عم تساعد النادي بشكل عام، ولا هناك يعني مشكلة اللي هتكون أو أزمة مالية بدخولكم للدوري؟
1: هلا أنا بشكل عام واحد من الأشخاص اللي ما بحب هذا موضوع الدعم الخارجي، لأنه الدعم الخارجي بيجي لفترات وبينقطع، فأنت ما بدك تساوي شيء آني وترجع بعد شوي تخسر هذا الشغل كلياته. نحن بدنا نساوي استثمارات ترفض صندوق النادي بشكل دوري ومنتظم، بحيث أنه أنت عم تصرف من خزينة النادي. هلأ بيصير سبونسر، بيصير دعاية، بيصير هذا شيء تاني، بيصير بعدين إضافة للنادي مشان يغطي المصروفات تبعته. بس أما هو الهدف الأساسي هو صندوق النادي، أنه يكون في مصاري تغطي هالمصروفات الرياضية المتواجدة عندك، وهذا الشيء اللي نحن بنسعى له بشكل دائم. هلأ نحن سنة عن سنة رح نطور الاستثمارات طبعا، وسنة عن سنة رح نطور الرياضة بنادي الفيحاء. وأنا واثق أنه بعد 3 أو 4 سنوات أكيد نادي الفيحاء رح يكون بمكان بعيد شوي.
0: الصالة الرياضية للنادي اللي هي حلم كل منطقة بشكل عام، اليوم قديش مهم نشتغل عليها وقديش مهم أنه يكون عندنا الصالة. للأمانة هي يعني صالة بهيكل لكن فيها بعض الأشكاليات، لأريد أنه تحطنا ولو بصورة عامة عن بعض الأمور الصالة الرياضية ولوين وصلت حاليا.
1: هلأ والله هي كصالة جيدة جدا، مؤلفة من طابقين أبو والطابق الأول. الصالة الرئيسية بالطابق الأول أبو في فراغات وفي شغلات كتير ممكن تساويها بالرياضة بالمستقبل، خاصة الألعاب الفردية مثل جيدو مثل كاراتيه تايكوندو الألعاب هاي، بالإضافة إلى صالة تدريبية لكرة السلة متواجدة تحت. هي عمليا ملعبين تدريبيات للصغار وملعب رئيسي. هلأ نحن الخطة بصراحة بالفترة القادمة رح نحاول نطرح استثمار تحت بالأبو، من خلال هذا الاستثمار نقدر نساوي الصالة التدريبية. الصالة التدريبية اللي حتكون تنفيذها على نفقة المستثمر يلي بده ياخد الفراغات الثانية، وهيك منكون نحن وصلنا للهدف تبعنا. وبعد هاي الفترة 7 سنوات يلي لح تكون استثمار لح نرجع نبني استثمارات رياضية موجودة تحت تخدم الرياضة وتخدم المنطقة كلياتها.
0: التحديات اللي عم تواجهوها كمجلس إدارة اللي عم تكون يعني نوعا ما يعني عائق أمامكم لتطوير الرياضة، شو هي المعوقات اللي عم توقف قدامكم أو بشكل عام عم تكون تحديات أمامكم والحلول المقترحة؟
1: هلأ بالشكل العام بكل صراحة نحن ما في شغلة عم نساويها إلا ما عم نلاقي سواء من مديرية الرياضة بدمشق أو من وزارة الرياضة إلا ما عم نلاقي كل دعم للمواضيع، لأنه نحن بالأصل عم نطرح مواضيع هي قانونية بالأصل وضمن الأنظمة والقوانين، فالشيء الطبيعي إنه تلاقي عالم إنه عم تساعدك بهالقصة هاي. ما بعرف أنا شخصيا ما بلاقي إنه في شيء ما ممكن يصير، ممكن كل شيء يصير بس ضمن الأطر والقوانين طبعا المعمول بها بوزارة الرياضة والشباب. ونحن هلا

0: المعوق الوحيد والهدف الوحيد الأقرب هدف اللي لازم نسويه هي صالة تدريبية بالنادي، لأنه بصراحة بدون صالة تدريبية الرياضة حتكون ناقصة بالنادي.
1: الصالة التدريبية ممكن تأملكم أيضا الألعاب الفردية بشكل عام، يعني يصير عنا اعتماد للألعاب الفردية. في خطة لتفعيل الألعاب الفردية بالنادي كابتن؟
0: هلا بالشكل العام بالنسبة للاستثمارات المتواجدة بالنادي أو اللي بدنا نشتغل عليها، بصراحة نحن لازم نختص بكرة السلة ذكور وإناث، بالإضافة ندخل ألعاب فردية يلي هي للفئات العمرية، يعني تخدم المنطقة، تخدم الأهالي، يكون في عنا أكاديميات للصغار بالألعاب الفردية، لأنه في مناطق عنا تحت ممكن تساوي صالات وممكن تساوي الموضوعات. لحتى بالعكس، غير أنه تخدم للأطفال والأولاد اللي بيحبوا ألعاب غير لعبة الباسكت، بنفس الوقت بتكون هي إيراد للنادي لتغطي بعض المصاريف المتواجدة.
1: رسالتك لمحبي نادي الفيحاء الرياضي الاجتماعي وللأهالي والأبناء المنطقة اللي حبوا هذا النادي، رسالتكم إلى كابتن؟
0: والله نادي الفيحاء معروف محبة الأشخاص يلي اشتغلت بالنادي، سواء كانوا داخل البلد أو خارج البلد. نحن بالعكس، نحن أشخاص منفتحين على الكل، ما عنا أي مشكلة، أمورنا كلها واضحة، ويلي عنده أي فكرة نحن مستعدين نتقبلها وبابنا مفتوح للكل.
1: بالتأكيد سرورنا بوجودكم معنا الأستاذ حازم المصري رئيس نادي الفيحاء الرياضي الاجتماعي، وإن شاء الله لنا لقاءات جديدة إن شاء الله تعالى.
0: شكرا لكم، شكرا لإذاعة دمشق اللي منعتز فيها ومنعتز فيكم أستاذ فاروق.

0: سنذهب لأسئلة استطلاع الرأي مع الأهالي وكوادر النادي واللاعبين للسؤال عن آرائهم العامة في الأجواء العامة بالنادي وأيضا بأكاديمية كرة السلة. نتعرف عن حضرتك وكيف شايفة أجواء نادي الفيحاء الرياضي بالباسكت بأكاديمية الباسكت؟
1: أنا والدة تيم ولونا، تيم ابني هون مشترك بالنادي 14 سنة، ولما حبينا كتير النادي وكرة السلة تشجعت بنتي اللي عمرها 6 سنين أنها تكون مع التيم. فالأجواء هون كتير حلوة، رياضة كرة السلة ممتعة، حابين الأولاد كتير، واللي خلانا نتشجع أكتر أنه هي أكاديمية وإن شاء الله بيكون إلها مستقبل ولو يكون للأولاد إلهم كمان مستقبل بالباسكت.
0: كيف شايف الأجواء الاجتماعية هون بالنادي، وجود الأهالي، وجود هالكم من الأطفال، الكوتشات وتعامل الكوتشات معكم؟
1: الأجواء كتير حلوة، الأولاد كتير مبسوطين اجتماعيا، تدريبيا، أكاديميا، كتير الأولاد مبسوطين وعم بيستفادوا. بالنسبة للكوتشات رائعين جدا، يعني للعمر الصغير عم بيعرفوا يتعاملوا مع العمر الصغير، والعمر الكبير عم بيعرفوا كيف يدربون ويسقل الموهبة اللي عنده موهبة. فالأجواء كتير كتير ممتعة وكتير أكاديمية.
0: ليش اخترنا الباسكت تحديدا؟
1: للأمانة نحن جربنا رياضات كتير، اخترنا الباسكت حسينا باستمتاع فيها أكتر، فيها منافسة حلوة، فيها مشاركة حلوة، فحبينا الباسكت لأنه فيها المشاركة اللي ما في الأنانية، فيها مشاركة حلوة بتخلي الأولاد يستمتعوا ويعرفوا يتعاملوا مع رفقاتهم، مع بالحياة اليومية كيف ممكن أنا أتعامل مع شخص، نفسيات معينة، أشخاص معينة، يعني بالأخير نحن بشر ومتتغير النفوس، فنعرف نتعامل معه، هو مجتمع صغير بالأخير بيدربنا على مجتمع كبير بكرة بننطلق عليه للأولاد. طبعا
0: إن شاء الله بالتوفيق، وتشوفي شمعاتك بأعلى المراتب بالتفوق العلمي والرياضي بنفس الوقت.
1: شكراً كتير لكم، الله يعطيكم ألف عافية ويعطي الأكاديمية الفيحاء ألف عافية، ومن تطور لتطور إن شاء الله.
0: مشكورة مدى.
1: شكراً لكم. شكراً.
0: يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك بنادي الفيحاء بأكاديمية الباسكت. حكينا اليوم بعد يعني فترة دراسية طويلة للأطفال، اليوم عم نعمل بريك صيفي، شو رأيك بالبريك الصيفي اللي عم يصير بنادي الفيحاء؟
2: أول شيء طبعا نحب نتشكر الإدارة والكوتشات والعاملين على نادي الفيحاء أنه أتاحوا فرصة للأولاد وللأهل أنه يخففوا من قعدة الأولاد على موضوع الموبايلات والتابات. فافتتاح أي أنشطة رياضية واجتماعية عم بتساعد الأطفال والجيل وحتى الأهل أنه يخرجوا من موضوع هذا، أنه الولد عم بيكون معظم وقته قاعد بلا حركة، فعم بتأثر عليه نفسيا وبدنيا. فهي أول تفضل.
0: بدي أسألك عن الشمعات اللي عندك، أسماء الموجودين معك وعن اسم حضرتك، وقديش اليوم مهم يكون عندهم تنمية حسن الحركي أكيد من خلال الأنشطة اللعبية، ونبتعد على موضوع الألعاب الإلكترونية والموبايلات.
2: أولا أسمي الدكتور قيس عونة، أخصائي جراحة فكين. أنا عندي هون 3 أولاد، محمد وأحمد وسيليا، ومن أول ما فتحت الأكاديمية من أول يوم جيت سجلتهم، وحتى يعني على حساب وقتي وشغلي بيجي عم نجي وصلون وضل معهم ليخلصوا. هي النقطة اللي كتير حضرتك ذكرتها هي مهمة، إنه نحاول نحن قدر الإمكان الولد بالذات بهاي الأعمار نخلي نلهي بشي يفيده بدنيا وصحيا ونفسيا. يعني الرياضة أساس يعني مفيدة، مو بس من ناحية بدنية، حتى الناحية الاجتماعية، حتى الناحية الدراسية على فكرة. يعني الرياضة في ناس كتير بتقول لك إنه لا، بالذات إنه بتضيع وقته وكذا، بالعكس الرياضة بتساعده حتى للطالب بموضوع دراسته. ونحن متشكر الكل وشكرا لاهتمامكم ولوقتكم.
0: يسعد اوقاتك مدام. موجوده اكيد بالنادي الصيفي الاكاديميه الباسكت بنادي الفيحاء الاجتماعي. مدام نتعرف على الاسم وشو رايك بالاجواء اللي عم تشوف فيها هون بنادي الفيحاء؟
3: نسرين الدمشقي. الاجواء كثير حلوه ومنظمه وعم يديروا بالهم كثير على الاولاد وعم يسلوهم وعم ياخذوا كتف عنا. ما بصدق امتى يجي اليوم تبع النادي لنقوم يعني نترك الموبايلات ننظم وقتنا شوي، لانه كثير كثير عم يسيء لهم هذا الموضوع.
0: يعطيك العافيه مدام وربي يخلي لك شبعاتك يا رب وتشوفيهم باعلى المراتب ان كان رياضيا او علميا.
3: سلام يا رب، شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك. هلا
0: في ختام حلقه اليوم لكم تحياتي فريق العمل.
4: من المضمار الإعداد والحوار فاروق حسون، الإخراج أمير دياب.

من أرض الحضارات دمشق. تك بالعربي، أهم المحطات التكنولوجية بالعربي مع تك بالعربي. تك بالعربي من إعداد ديرين علي، والتقديم مارلين شكير. تك بالعربي بالعربي، والإخراج أمير دياب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تك بالعربي على إذاعة دمشق. كل يوم تقريبا في شواحن، واحد للموبايل وواحد للتابلت ويمكن كومة كاملة بالدرج. بس السؤال اللي قليل ناس بتفكر فيه، هل كل شاحن نستخدمه آمن فعلا؟ ولا في شواحن ممكن تكون خطيرة أكثر مما منتوقع؟ اليوم بتك بالعربي رح نحكي عن الشاحن، الشيء يلي منستخدمه كل يوم بدون ما نفكر فيه مرتين. أولاً، ليش الشواحن الرخيصة ممكن تكون خطيرة؟ مو كل شاحن بينباع بالسوق بنفس الجودة. الشواحن الأصلية فيها أنظمة حماية داخلية بتنظم الحرارة والتيار الكهربائي، أما الشواحن الرخيصة كتير فأحياناً بتكون بدون حماية كافية، وهون المشكلة بتبدأ، لأنه أي خلل بسيط بالكهرباء ممكن ينعكس مباشرة على الجهاز أو حتى على الشاحن نفسه. في عادات يومية منعتبرها عادية كتير، بس هي ممكن تأثر على سلامة الشاحن والموبايل، مثل ترك الشاحن موصول بالقابس الكهربائي لفترات طويلة بدون استخدام، استخدام نفس الشاحن لأجهزة مختلفة بشكل عشوائي، لف السلك بشكل قوي بعد الاستخدام، أو سحب الشاحن من السلك بدل الرأس. ثالث شيء، شو لازم تعرف قبل ما تستخدم أي شاحن؟ مو كل شاحن مناسب لكل جهاز، في فرق بين شاحن سريع وشاحن عادي، وفي فرق بين شاحن أصلي وشاحن تقليد. الأهم إنك تنتبه لشغلتين. قوة الشاحن المناسب لجهازك، وجود علامة جودة أو مصدر موثوق، لأن الشاحن مو مجرد كيبل، هو قطعة مسؤولة عن نقل الطاقة لجهازك. رابع شيء، هل كل مقابس الكهرباء آمنة؟ المقبس الكهربائي هو نقطة البداية لكل شاحن، إذا كان قديم أو غير ثابت ممكن يسبب تذبذب بالكهرباء، وهالتذبذب أحياناً بيأثر على الشاحن نفسه وأحياناً على الجهاز يلي عم ينشحن. لهيك جودة مصدر الكهرباء مو أقل أهمية من الشاحن نفسه. خامس شيء، ليش الشاحن بيسخن؟ أو إمتى لازم نخاف؟ سخونة خفيفة أثناء الشحن شيء طبيعي جداً، لأنه الشاحن بيحول الكهرباء وبيتعامل مع طاقة عالية. بس في فرق بين سخونة طبيعية وسخونة مبالغ فيها. إذا حسيت إنه الشاحن عم يسخن بشكل قوي كتير، أو ريحته غريبة، أو صار يقطع بالشحن، هون لازم توقف استخدامه فوراً، لأنه هذا ممكن يكون مؤشر على مشكلة داخلية. وأخيراً، الشاحن

0: منه مجرد سلك منشبكه بالقابس الكهربائي، هو قطعة صغيرة بس عم تتعامل مع أكبر شيء بحياتنا اليومية، الكهرباء. والغريب إنه أغلب المشاكل ما بتصير فجأة، وإنما بتبدأ من تفاصيل صغيرة كتير، شاحن رخيص، استخدام غلط، أو تجاهل بسيط لإشارة خطر. الخطر مو دايماً بالشي الكبير يلي منخاف منه، أحياناً بيكون بالشي الصغير يلي منستعمله كل يوم بدون ما نفكر فيه. انتبه لشاحنك، لأنه هو الشي يلي بيربط جهازك بالعالم. كنتوا عم تسمعوا ديك بالعربي، أخبار جديدة بالعربي عن التكنولوجيا، من إعداد ديرين علي، والتقديم مارلين شكيل. ديك بالعربي، والإخراج أمير دياب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

دفاتر عتيقة من إخراج رفيق سبيعي. استخدم أهل الحارة الأستاذ عبد الستار للإبلاغ عن شاب سكن حارتهم حديثا، والذي كان من طبائعه أنه يدخل ويخرج مصطحبا إحدى الفتيات. وتشاء الصدف أن يتزوج الشاب الفتاة في الليلة التي سبقت مجيء الشرطة، وبذلك تحولت الإخبارية إلى بلاغ كاذب، ودعي الأستاذ عبد الستار إلى محاكمة بسبب الدعوى التي أقامها عليه الشاب. وشعر أهل الحارة بالحرج، واقترح حسن الحلاق أن تحل القضية صلحاً.

0: كيف صلح يا حسني أفندي؟
1: ما نخلي المدعي يسقط حقه، بعدين بالمحكمة بتنتهي بكم ليرة غرامة للحق العام، والحارة كلها مستعدة تدفع الغرامة.
0: ها، وكرامة الحارة يا حسني أفندي؟
1: محفوظة محفوظة، غلطة والمسامح كريم.
0: لا ما حذرت، مو ممكن نصالح كرامة الحارة. انداست يا حسني أفندي.
1: انت عم تحكي هالحكي؟ مشتهي تنحبس يا عبد الستار أفندي؟
0: طبعا لا، بس مشتهي الحارة كلها تتكسر نفوسها.
1: يا عبد الستار أفندي، يا عبد الستار أفندي، الصلح سيد الأحكام.
0: هلأ عم بتقول هالكلام يا حسني؟
1: الرجال طلع متزوج يعني آدمي، وصار منا وفينا.
0: ها هيك يعني ما بقى مشنقل وحدي عالطالع والنازل.
1: مرته يا أخي.
0: مرته؟ آه. وبتسمحوا له شنقل مرته بالحارة؟

0: الكرو الديب.
1: اي والله هي السيد سمير
0: ومعه مرته ومشنقلها كمان. متجه ناحق ابو مسلم
1: بده قلب الدخامة للعادي. لا اركض واخدمه بلكي بتفتح السيرة معه. حسني افندي اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. نعم امر خدمة جارنا.
2: اعطيني علبة دخان بالله. بيلزمك علبة ولا معك هيفا؟
3: ايه باخد علبة احتياط يمكن تلزمني للسهرة.
2: اعطينا علبة كمان اذا بتريد.
1: حاضر على عيني وراسي. تأمر جار.
0: رح اغتنم الفرصة وحاكيه.
4: احسن بنوبك شواب بلا ما ينحبس استاذ عبد الستار ويتشرشاح. وعلي انا الصلحة يا حسني. خلي مرتي تقول عني بخيل كمان.
5: يلا ولينا ورماك يا نايم. يلينا ورماك يا نايم.
0: جار جار. سمير افندي. يا سمير افندي.
2: في مين عم يناديني؟
6: نعم
0: بتسمح بكلمة جار؟
2: تفضل. خير ان شاء الله.
0: حضرتك رافع دعوة على جارنا الأستاذ عبد الستار.
2: اي نعم وشو بتريد؟
0: عفوا أنا حسني الحلاق وهذا صالوني وعندي نوفوتي كمان. إذا الست شي مرة لزمها شي يعني.
2: يعني عفوا أنت شو علاقتك؟
0: أنا ابن الحارة وحبيت أعرف الموضوع منك.
2: ما في مانع. الموضوع باختصار الأستاذ عبد الستار شهر فيه وأنا بالواقع ما بعرفه لسه.
0: مع أنه جارك الباب بالباب.
2: صحيح بس أنا بحالي وما بتدخل بخصوصيات حدا. الخلاصة الرجل اتهمني وبعت لي الأخلاقية.
0: صار التباس يا سيد سمير. التباس. الأستاذ عبد الستار ما دخل ولا خرج.
2: مين المسؤول لكان؟
0: الحارة. كل الحارة الله وكيلك.
2: شعال سريتني والله. الحارة كلها كانت ضدي يعني. ليش يا أخ؟
3: يلا يا سمير ما في زملة النقاش.
0: إذا أمرتي يا ست. أنتوا صرتوا منا وفينا أولاد الحارة.
2: جاوبني على سؤالي يا سيد
0: حسني.
2: يا سيد حسني جاوبني على سؤالي.
0: موضوع طويل. الستات يا سيدي.
2: الستات؟ أنا مستغرب والله. مين دخلوا بخصوصياتي؟ الستات ولا الرجال؟
0: يا سيدي الله يطول عمرك. غلطة.
2: غلطة؟ مزبوط. بس لازم المسؤول يدفع ثمنها.
0: لا تنسى أنه جيران والله أوصى بسابع جار.
2: ما كان هالشي باعتبار السيد عبد الستار وقت خبر عني واعتبرني غريب.
0: الغريب بيصير قريب. ولا تاخذ صاحب.
2: عن اذنك انا مستعجل.
0: يعني ما في امل استاذ سمير؟
2: خلي القانون ياخذ مجراه واللي عنده شيء يقوله بالمحكمه وانا كمان بقول اللي عندي.

0: حلوة والله، وقعنا وما حدا قلنا الله.
1: الحق عليكم ماما.
0: علينا؟ الحق على أبوك اللي خفف عقله ورضي يخبر بالتليفون.
1: ضغطوا عليه وانتي أولون. ايه بس أنا بعرف دوافعك.
0: نعم نعم سميرة خانم، شو دوافعي أنا؟
1: يعني غازك إنه سلم علي وما كمل
0: أنا؟
1: ماما
0: ها
1: أرجوكي لأول مرة اعترفي بغلطك.
0: لك أمي، يعني الأم شو بتريد لبنتها أكتر من عريس منيح وظريف؟
1: هذا شي مشروع يا ماما، الأم لازم تفكر بعريس لبنتها، بس ما لازم تبني قصور على سلام من شب لجارته وبعدين تنقلب عليه لأنه ما خطب بنتها.
0: هلأ لا تفكريني باللي مضى، خلاص هلأ نحن بقضية أبوكي.
1: إيه بابا مبسوط على هالقضية.
0: شوف شو عم تحكي، رح ينحبس وبتقليلي مبسوط على هالقضية؟
1: طبعا مبسوط، لأول مرة الحارة بتتحاكم بشخص بابا.

0: يا سيدي هذا اللي صار يا أستاذ عبد الستار.
1: ليش هيك غلطت يا حسني أفندي؟
0: غلطت لأني نويت صالحكم معه.
1: أنا صاحب العلاقة، أنا ما بدي صلح، أنا بدي وصل القضية لآخر حد.
0: يا سيدي مع احترامي إلك أبو رامز، هذا شغلنا نحن.
1: لا سيدي مو شغلكم، خرجت القضية من إيديكم، صارت قضيتي أنا، قضية عبد الستار، هيك بالبنط العرض.
0: على كل حال نحن رح نتصرف سواء وافقت أو رفضت.

0: يا سيد سمير، نحن جايين باسم الحارة كلها دايسين بساطات، لا تطلعنا خايبين.
1: وهي المختار ماله بالعادة يطلع من بيته بعد المغرب، طلع الليلة حتى يضم صوته لصوتنا.
2: أهلا وسهلا فيكم وبالمختار، حصلنا الشرف يا سيدي.
3: الله يعلي مقدارك يا ابني، الصلح سيد الأحكام، كلنا أخوانا، والحارة حارتك إن شاء الله.
2: الواقع أنا اضطريت استأجر بالحارة لأني ما لقيت بيت بغيرها، وتفاجأت بأهلها المعصبين بلا مؤاخذة، وحاولت ما أتدخل.
0: كل حارة وإلها عاداتها يا ابني. على كل حال نحن شعرنا بالغلط والصلح علي أنا، خلي أم مهدي تعرف بأن جوزها.
4: هلا مو وقت هالحكي أبو مهدي.
0: حاضر، الخلاصة صافي يا لبان.
2: بس ما خليتني كمل كلامي.
3: تفضل يا ابني، كمل. اسمع أخي أبو مهدي،
2: أنا ما حاولت أتدخل بخصوصيات حدا، عرفت حدي ووقفت عنده، بس لما شفت أهل الحارة.
3: شبهون أهل الحارة؟
2: بدكم الصراحة؟
0: طبعاً
2: جلفين.
4: هيك ربينا يا سيد سمير، مو بإيدنا.
2: على كل حال شوية معاملة طيبة ما بتضيع، بدكم تتصرفوا مع بعضكم على ما ربيتوا عليه، ما في مانع ولا حدا بيتدخل بخصوصياته. يوم كنت عم تأنب ابنك
4: سلام.
2: نعم اتدخلت شي؟ كنت عم أشتري قلب الدخان، سبيته وكأنك عم تشتمني إلي، قلت الله يلعن هالجيل، الكلام كان موجه إلي، مع ذلك ما تدخلت.
4: عفوا المسامع كريم.
1: يعني دايسين بساطك بتردنا؟
2: بدكن أسقط الدعوة؟
1: يا ريت.
2: ما في مانع، جارنا اللي اسمه عبد الستار بيجي لعندي معكن وبيعتذر.
1: بس اعتذار بسيطة بيحصل إن شاء الله.
2: هذا أقل شي بعد الانزعاج اللي تسبب لي فيه. اتصوروا لو كانت معكن قاعدين مع أهل بيتكن وبأمان الله، وبيندق الباب عليكن تفتحوا بتلاقوا قدامكم دوري الشرطة. قال شو؟ لك ايه تصرف ما انسمع، ما بتعرفوا انه الانسان حر ببيته؟
1: الله يلعن الشيطان يا سمير افندي. على كل حال من باب العلم، حارتنا ما تعودت تشوف نسوان مشنقلة ايديها بايدين الرجال.
2: يا سيدي على عيني، خالفنا النظام، استهترنا بعادات الحارة، ايه بس مو هيك منتعامل؟ اول يوم تجي في مرتي على البيت بيعمل معنا السيد عبد الستار الفصل الناقص.
1: يا سيد سمير، عبد الستار افندي انسان معدل، صدقا مو هو المسؤول، نحن كلياتنا مسؤولين، الحاره كلها مسؤوله، كان لازم ترفع الدعوه على الحاره.
2: انا ما بعرف الا اللي بلغ عني، ما بقدر اتهم حدا غيره، والقانون ما بيسمح لي.
1: صلي على النبي.
2: اللهم صلي على النبي.
1: انت قلت بتفرطها اذا عبد الستار اعتذر منك.
2: اكرمالكم دستوا بساطي. حاضر.
1: بسيطة، منجيبه لعندك يعتذر، بس يعني على فرض ما اجا، ما بتقبل اعتذارنا نحنا؟
2: بظن أقل ترضية إلي إنه هو شخصيا يعتذر، وإذا ما عد اعتباري واعتذر الدعوة ماشية لو بتكلفني 100,000.
5: استمعتم إلى دفاتر
6: عتيقة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بالعناوين بعد الفاصل.
1: الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين.
0: الاتفاق السوري الروسي على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس خطوة نوعية لتعزيز الطاقة التشغيلية في المرفأ.
1: صفر السواحل يحبط محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل السوري ويوقف متورطين.
0: وفي نشرتنا أيضا، وزارة الطوارئ تحذر من كتلة هوائية حارة في سوريا من الثلاثاء إلى الخميس. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم أحمد شحادة ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
1: أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل السيد الرئيس أحمد الشرعي اليوم في قصر الشعب بدمشق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.
0: أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الاتفاق على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس يمثل خطوة نوعية من شأنها تعزيز الطاقة التشغيلية للمرفأ ورفع قدرته على استقبال السفن ومناولة مختلف أنواع البضائع. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في سياق هذا التقرير.
2: في خطوة نوعية من شأنها تعزيز الطاقة التشغيلية للمرفأ ورفع قدرته على استقبال السفن ومناولة مختلف أنواع البضائع، تم الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم السورية الروسية على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس. الرصيف رقم 4 هو رصيف تجاري استراتيجي يقع في مرفأ طرطوس ويتميز بقدرات تشغيلية ولوجستية عالية، إذ يمتد بطول 630 متراً وبعمق يصل إلى 13 متراً و20 سنتيمتراً في الجهة الغربية. طاقته الاستيعابية تصل إلى استقبال 3 بواخر ضخمة في آن واحد، وتتسع أرصفته لبواخر تصل حمولتها إلى 55 ألف طن. وهو يجاور الرصيف رقم 5 المخصصة لسفن الرورو الناقلة للآليات والسيارات، مما يحقق تكاملاً سريعاً في تفريغ وشحن البضائع، ويسهم دخوله الخدمة في تقليل الضغط وتكدس السفن في باقي أرصفة المرفأ، حيث يسرع عمليات الشحن والتفريغ. استعادة السيادة السورية للرصيف رقم 4 يمثل خطوة حيوية لتعزيز القدرات الاستيعابية للموانئ السورية وزيادة نشاطها التجاري الإقليمي تحت إدارة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ما يعني الوصول إلى عوائد اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية لملف التعافي الاقتصادي. وفضلا عن ذلك، فإن قرار سوريا استعادة الرصيف رقم 4 يحمي البلاد من مساعي موسكو السابقة لاستخدام الرصيف كمنصة

0: توزيع حصرية للمنتجات الروسية مثل القمح والحبوب بواقع 250 ألف طن شهرياً، ليصبح الرصيف متاحاً اليوم لخدمة شتى أنواع البضائع والتبادلات التجارية بحرية كاملة ووفق المصلحة السورية فقط.
1: وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار والخبير الاقتصادي الأستاذ ياسر الحسين. أستاذ ياسر، يسعد مساك.
2: يسعد مساكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: أهلا بك. إذن لنبدأ بالأهمية الاقتصادية لمرفأ طرطوس أستاذ ياسر بشكل عام، والرصيف رقم 4 بشكل خاص.
2: طبعا مرفأ طرطوس هو له أهمية كبيرة اقتصاديا بالنسبة لسوريا من ناحية اللوجستية. طبعا من ناحية اللوجستية هو يعني جزء أساسي من سلسلة التجارة والإمداد، يعني وبالتالي هذا الرصيف إذا تم يعني استغلاله بشكل جيد فإنه سينعكس على الرصيف رقم 4، إذا تم استغلاله بشكل جيد فإنه سينعكس على مرفأ طرطوس وعلى الاقتصاد السوري مباشرة، لأنه يعني مجرد أن يتم استغلاله أن هناك تكلفة الاستيراد والتصدير تنخفض، وبالتالي هذا أمر يعني سيساعد على تشجيع الاقتصاد السوري. بالنسبة للرصيف رقم 4 طبعا يعني أهميته الكبيرة تكمن في أنه له طاقة تشغيلية كبيرة جدا، ويعني مجرد أن يتم استعادته فأنه تتحسن القدرة الاستقبال ومناولة المواد ومناولة السفن والبضائع، وطبعا كلما ارتفعت كفاءة الأرصفة انخفض زمن انتظار السفن، وهذا يعني تخفيض تكاليف مناولة السفن، وكل ذلك ينعكس كما ذكرت على تكلفة السلع المستوردة وعلى قدرة الصادرات السورية على الوصول إلى الأسواق الخارجية. والأهمية لا تتوقف فقط عند المرفأ نفسه، فهناك أيضا يعني آثر يمتد إلى النقل البري والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، أضف لذلك التأمين والمصارف. يعني أن استعادة الرصيف يمكن أن تولد نشاط اقتصادي في
1: نعم سعد ياسر. إذن شكرا لك الأستاذ ياسر الحسين المستشار والخبير الاقتصادي، شكرا لك.
3: تمكنت قوة خفر السواحل من إحباط محاولة هجرة أشخاص بطريقة غير نظامية عبر الساحل السوري، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير قانونية. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بيّنت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن من بين الموقوفين أشخاص مرتبطين بالنظام البائد، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات العملية وتحديد جميع المتورطين بها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
1: بحثت لجنة متابعة تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي آليات تفعيل مضامين الميثاق ومتابعة خطوات تطبيقه، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة معاون وزير الأوقاف أنس الموسى في مبنى الوزارة بدمشق. وأوضحت وزارة الأوقاف أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير البرامج والمبادرات المرتبطة بميثاق وحدة الخطاب الإسلامي بما يسهم في تعزيز وحدة الخطاب الإسلامي وترسيخ مبادئ الميثاق وتحويلها إلى مسارات عملية.
3: افتتحت اليوم فعالية الملتقى الدولي للتعليم والابتكار وفرص العمل والتوظيف الذي تقيمه المجموعة الاقتصادية لترويج الاستثمارات الدولية بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، وذلك في فندق داماروز بدمشق.

وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالين الصحي والتدريبي من خلال إتاحة المجال أمام طلاب كلية

0: كليتي الطب والتمريض للتدريب العملي في المشافي التابعة للمديرية. وأوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى تطوير المهارات العملية للطلاب وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق السريري، بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى، كما تتضمن إفادة عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، بما يدعم الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات ويرفدها بكفاءات تخصصية تسهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية في المحافظة. وجاء توقيع المذكرة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في وقت سابق اليوم في فندق بادية الشام بالمحافظة لإطلاق حزمة من المشاريع الصحية تشمل إعادة تأهيل مرافق طبية وافتتاح أقسام جديدة، إلى جانب وضع حجر الأساس لمشفى الأورام في المدينة.
1: في خبرنا الأخير، حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا حتى يوم الخميس، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الجمعة وتنحسر بشكل كامل يوم السبت القادم، متوقعة أن لا تصل درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة.
0: بهذا يساد ناتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. الرئيس الشرعي يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين. الاتفاق السوري الروسي على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس خطوة نوعية لتعزيز الطاقة التشغيلية في المرفأ. خفر السواحل يحبط محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل السوري ويوقف متورطين. وكان في نشرتنا أيضا، وزارة الطوارئ تحذر من كتلة هوائية حارة في سوريا من الثلاثاء إلى الخميس.
1: إلى هنا وتنتهي هذه النشرة المحلية قدمناها لكم من إذاعة دمشق. كان في إعدادها منظومة الأخبار في إذاعة دمشق، وفي التقديم وليد يونس، وأنا أحمد شحادة. ورافقنا في الإخراج ميرفت العبدالله. شكرا على حسن استماعكم، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. الرئيس الشرعي يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح سبل تعزيز تعاون ودعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين. محافظ دير الزور زياد العايش ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي يفتتحان عدة أقسام ومشاريع طبية في مدينة البوكمال بريف المحافظة الشرقي. فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب يقبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص بينهم امرأة متورطين بارتكاب سلسلة عمليات سرقة. محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور يلتقي القائمة بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا عبد الله صالح الحريص لاستعراض الأولويات التنموية والإغاثية للمحافظة. وزارة التربية والتعليم تعلن بدء استقبال طلبات التسجيل على الوكالات في جميع مديريات التربية بالمحافظات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 11 من آب الجاري 2026 ولغاية يوم الخميس 20 من آب 2026، وذلك عبر تطبيق الوكلاء حصرا. في الخبر الأخير، السورية للطيران تعتذر عن تأجيل رحلات اليوم من مطار أمستردام نتيجة ظرف تشغيلي طارئ خارج عن إرادة الشركة. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الاقتصاد السوري، محطات الربع الثاني 2026. الإعداد غزل إبراهيم، التقديم أحمد شحادة. الإخراج محمد غزاوي.

استكمالا لمسار الحراك الاقتصادي الذي انطلق مع بداية عام 2026، شهد الربع الثاني نشاطا دبلوماسيا واقتصاديا متصاعدا اتسم بتوسيع الشراكات الدولية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم التعافي الاقتصادي وترسيخ أسس التنمية المستدامة. استهل الحراك الاقتصادي بزيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة المتحدة، والتي أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين البريطانيين، كما التقى ممثلين عن كبرى الشركات البريطانية ورجال أعمال بريطانيين وسوريين. وتركزت اللقاءات على تعزيز التعاون الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الجانبين.

ويساهم في تعزيز استقراره في ظل التوترات الدولية. كما شارك في اللقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية تخص الأطراف الثلاثة. بالتوازي وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، شاركت سوريا في أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية التركية المشتركة GETCO، والذي شكل محطة بارزة في مسار التعاون بين البلدين. وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري شملت مجالات سلامة المنتجات والرقابة الفنية والتقييس والاعتماد وتقييم المطابقة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الاستثمار وتشجيع المشاريع المشتركة وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات الحيوية. تبع ذلك اجتماع ثلاثي استضافته العاصمة الأردنية عمان، جمع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا لبحث آفاق التعاون في مجالات النقل البري والسككي والجوي والبحري. وأثمر الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة النقل والربط اللوجستي بين الدول الثلاث من خلال إنشاء لجان فنية مشتركة وإعداد خطط تنفيذية موحدة وتبسيط الإجراءات وتوظيف الحلول الرقمية والذكية، بما يعزز كفاءة قطاع النقل واستدامة التعاون الإقليمي.

وفي 21 من نيسان أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وركزت الزيارة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم جهود التنمية، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين سوريا ودول الخليج. وعلى الصعيد المالي الدولي، شارك وفد سوري رسمي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة الممتدة من 13 وحتى 18 من نيسان. وشملت المباحثات ملفات الطاقة المتجددة وإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، إضافة إلى مناقشة احتياجات القطاع المالي في مرحلة التعافي الاقتصادي وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما سجل الربيع الثاني مشاركة سورية مهمة في محادثات دول مجموعة السبع التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في مؤشر عكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم استقرار سوريا ومواكبة جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. وهدفت هذه المشاركة إلى حشد الدعم الدولي لمشاريع إعادة الإعمار وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعزز فرص التعافي والنمو. وخلال هذا الربع أيضاً تعزز الدعم الدولي والأممي لسوريا في إطار التمهيد لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي، وأولى تلك الخطوات كانت مع إطلاق الأمم المتحدة خطة أولويات التعافي والاستجابة الإنسانية لعام 2026 التي ركزت على إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وإعادة بناء المؤسسات. إلى ذلك وفي خطوة أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا بعد إنهاء التعليق الجزئي الذي استمر منذ عام 2011، بما يعكس اتجاها أوروبيا نحو دعم التعافي الاقتصادي وإعادة دعم سوريا تدريجيا في الاقتصاد الدولي. الاستثمارات أيضاً شهدت حراكاً اقتصادياً لافتاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، والبداية في هذا المجال كانت مع انعقاد المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والعقارات وإعادة الإعمار، مع التركيز على بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد. وتزامناً مع ذلك أطلقت الولايات المتحدة دليلاً استثمارياً خاصاً بالسوق السورية يستعرض فرص الاستثمار

تحدياته في خطوة عكست اهتماما متزايدا بالاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة. كما احتضنت دمشق المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان، حيث ناقش المشاركون على مدى 3 أيام آليات تعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية وترسيخ الشراكة مع القطاع العام ودعم مسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة. وعلى صعيد السياسة المالية والنقدية، واصلت الحكومة خلال الربع الثاني من هذا العام نهجها الإصلاحي من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات والتي ساهمت في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في البلاد. أولى ثمرات هذا النهج كانت مع إعلان وزارة المالية نتائج الأداء المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2025، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق العام إلى نحو 379 مليار ليرة سورية جديدة فاصل 2، بما يعادل 3.447 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 45.7% مقارنة بعام 2024. واستحوذ بند الأجور والرواتب على الحصة الأكبر من الإنفاق بنسبة بلغت 41% من إجمالي الموازنة. وفي المقابل ارتفعت الإيرادات العامة إلى نحو 384 مليار ليرة سورية جديدة فاصل 2، أو ما يعادل 3.493 مليار دولار بزيادة بلغت 120.2% مقارنة بالعام السابق، فيما شكلت الرسوم الجمركية نحو 39% من إجمالي الإيرادات مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد. وأسفرت هذه المؤشرات عن تحقيق أول فائض في الموازنة العامة منذ عام 1990، بلغ نحو 5 مليارات ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 46 مليون دولار، وهو ما يعادل 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب 30.6 مليار دولار لعام 2025، وذلك بعد أن سجلت الموازنة عجزاً نسبته 2.7% في عام 2024. أما بالنسبة لموازنة عام 2026، فقد توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق العام إلى نحو 10.516 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف إنفاق عام 2025، مع توجيه الجزء الأكبر منه إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، تمهيداً لزيادة أكبر في موازنة عام 2027 لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر. وفي المقابل قدرت الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 8.716 مليار دولار، على أن تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28% منها، مع إدراجها بالكامل ضمن الموازنة العامة للدولة. تبع ذلك إعلان مصر في سوريا المركزي في 23 نيسان إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة تستهدف تطوير أدوات السياسة النقدية وتعزيز استقرار سوق الصرف، بما ينسجم مع استراتيجية المصرف وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025. واستكمالاً لهذا المسار الإصلاحي، أطلق البنك المركزي استراتيجيته للأعوام 2026-2030، والتي تستند إلى رؤية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي وبناء اقتصاد أكثر متانة وشمولاً وانفتاحاً على الأسواق العالمية من خلال سياسة نقدية موثوقة وسوق صرف متوازن ونظام مصرفي سليم ومنظومة مدفوعات رقمية آمنة وتكامل مالي دولي مستدام. إلى ذلك سجل القطاع المالي تطوراً بارزاً بإعلان المصرف المركزي التوصل إلى اتفاق لبدء تطبيع العلاقات المصرفية مع البنك المركزي الألماني والشروع في إجراءات فتح حساب للمصرف المركزي السوري لديه، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط النظام المالي السوري بالمصارف الأوروبية والدولية ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في 26 من أيار مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 30% مع تحديد حد أدنى للمعاشات على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الأول من حزيران 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي يستهدف تطوير منظومة الأجور والرواتب وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، بما يحقق توازنا بين الإمكانات المالية للدولة ومتطلبات تحسين مستوى المعيشة. وجنبا إلى جنب مع الإصلاحات الاجتماعية، واصلت الحكومة إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية، فأصدر السيد الرئيس 3 مراسيم تقضي بإحداث الشركة السورية للتعدين والشركة السورية للكهرباء بوصفها شركة عامة قابضة، إضافة إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار تحديث البنية المؤسسية لقطاعات الطاقة والخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. طرحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكثر من 500 صالة تابعة للمؤسسة السورية للتجارة للاستثمار، بهدف تحسين كفاءة إدارة الأصول والانتقال من الخسارة إلى الربحية وتعزيز دور المؤسسة في تحقيق التوازن السعري والتدخل الإيجابي في الأسواق. وفي قطاع الطاقة، واصلت وزارة النفط والثروة المعدنية تنفيذ خططها لرفع الإنتاج وتعزيز الشراكات الدولية، حيث بدأت عمليات تفريغ أولى شحنات الفيول العراقي في خزانات مصفات بانياس تمهيداً لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية في خطوة تعزز موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة. كما وقعت الشركة السورية للبترول عدداً من الاتفاقيات مع شركات دولية شملت شركة أديس السعودية لتطوير حقول الغاز، إلى جانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شيفرون وكونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز وقطر للطاقة بهدف تطوير حقول النفط والغاز والاستكشاف البحري وزيادة الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات. وفي هذا السياق، برزت مشاركة سوريا في المنتدى العالمي للطاقة بواشنطن كمؤشر على عودة الانفتاح الدولي على قطاع الطاقة السوري وفتح قنوات تعاون جديدة مع كبرى الشركات العالمية. كما اعتمدت وزارة النفط آلية جديدة لتسعير المشتقات النفطية تستند إلى دراسات فنية واقتصادية بهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق وضمان توافر المشتقات البترولية وحماية مصالح المواطنين. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، كثفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية جهودها لاستعادة الدور الإقليمي لسوريا كممر تجاري، بدءا من افتتاح منفذ التنف الوليد الحدودي، مرورا بوصول أولى حاويات الترانزيت إلى مرفأ اللاذقية، وانطلاق عمليات تصدير السيارات إلى الأسواق الأوروبية، وصولا إلى استقبال مرفأ طرطوس أولى شحنات الترانزيت الدولي المتجهة إلى العراق منذ 14 عاما، في مؤشرات تعكس تعافي حركة العبور والتجارة الإقليمية. أما قطاع الإسكان، فقد شهد انطلاقة لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار، كان أبرزها مشروع ذا بومن دمشق باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، ومشروع أبيات هيلز في ضاحية قدسية، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي الذي يعد من أكبر المشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومن المتوقع أن يوفر آلاف فرص العمل خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل. وكذلك الأمر في المجال الصناعي، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لدعم المنشآت المتضررة شملت إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم 29

62 لعام 2026 المتضمن إعفاءات ضريبية وحوافز لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية. كما خفضت وزارة المالية السلفة الضريبية على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية إلى 1% بهدف تخفيف الأعباء على المنتجين وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. وفي هذا الإطار بحث السيد الرئيس أحمد الشرع مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بما يدعم الاستثمار والإنتاج الوطني. بدورها حظيت السياحة باهتمام ملحوظ، إذ افتتح السيد الرئيس أحمد الشرع في 8 حزيران موسم طرطوس السياحي لعام 2026 في خطوة عكست الاهتمام المتزايد بتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أكد السيد الرئيس أن تطوير الساحل السوري وفي مقدمته جزيرة أرواد يعد أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشاريع السياحية الجديدة من المتوقع أن تسهم في توفير فرص عمل واسعة وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم جهود التنمية خلال المرحلة المقبلة. هكذا أسدل الربع الثاني من عام 2026 ستاره حاملا معه محطات اقتصادية ودبلوماسية عكست مرحلة جديدة من الانفتاح وخطوات متواصلة على طريق التعافي وإعادة البناء. وبينما تحقق وما ينتظر التنفيذ، يبقى مسار الاقتصاد السوري مفتوحا على تحديات وفرص ستكشفها المرحلة المقبلة. الاقتصاد السوري محطات الربع الثاني 2026.

الإعداد غزل إبراهيم، التقديم أحمد شحادة، الإخراج محمد غزاوي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنت.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين. محافظ دير الزور زياد العايش ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي يفتتحان عدة أقسام ومشاريع طبية في مدينة البوكمال بريف المحافظة الشرقي. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على متورطين في تجارة كميات كبيرة من المواد المخدرة في بلدة كفر كرمين بمنطقة الأتارب غربية حلب وتضبط ما كان بحوزتهما. محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا عبدالله الصالح الحريص لاستعراض الأولويات التنموية والإغاثية للمحافظة. وفد من السفارة التركية يزور مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

0: ويطلع خلال زيارته على أقسام الهيئة ومرافقها وسير العمل فيها في إطار بحث مجالات التنسيق والتعاون المشترك. وفي خبرنا الأخير، هيئة الطيران المدني الكولومبية تعلن تعليق الملاحة الجوية في 6 مطارات بعد الزلزال الذي أصاب البلاد. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة.
2: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم كوثر صالح وربال دريوسي. إخراج حكمة الشيخ بكري. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما الصحف.
3: طاب مساءكم أيها السادة بالخير والبركات، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم من الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة تنظيم الوجود الروسي

0: في الساحل السوري، ومن هنا انصب اهتمام العديد من الصحف على مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأحد بين سوريا وروسيا، ونصت على تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس.
1: نعم، وضمن هذا السياق رأت صحيفة الثورة السورية أن هذا الاتفاق يأتي ضمن إعادة ترتيب الأولويات لدى دمشق، فبعد أن كانت الأولوية في عهد النظام المخلوع حماية النظام نفسه، أصبحت الأولوية اليوم إعادة بناء الدولة واستعادة السيادة، وهو ما يحتاج إلى تنظيم الوجود الأجنبي في سوريا من خلال مراجعة الاتفاقيات والعقود السابقة.
0: تماماً، وباستلام المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس بما في ذلك الرصيف الرابع والمستودعات والمنشآت التابعة له، تكون دمشق، والكلام للصحيفة، قد استعادت بوابة تجارية استراتيجية تتمتع بأهمية اقتصادية نظراً إلى موقع سوريا الجغرافي الذي برزت أهميته بعد أزمة مضيق هرمز، بما ينسجم مع سعي دمشق إلى جذب استثمارات عربية ودولية.
1: وأنهت صحيفة الثورة مقالها بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم آنفة الذكر تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الروسية، كونها تعيد رسم ملامح علاقة جديدة تقوم على احترام السيادة وتبادل المصالح ومراعاتها بين الطرفين.
0: صحيح، وكما أظهرت نجاح الحكومة السورية في إدارة الملفات السيادية عبر التفاوض انطلاقا من المصالح الوطنية مع الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة.
1: نبقى في سياق مذكرة التفاهم بين سوريا وروسيا المتعلقة بمصير قاعدتي مطار حميميم وميناء طرطوس، حيث قدمت صحيفة القدس العربي قراءة لدلالات هذه المذكرة، ورأت أنها تمثل تقليصاً للوجود العسكري الروسي بصيغته السابقة وليس إنهاء الدور الروسي في سوريا.
0: نعم، فإعادة صياغة حميميم وطرطوس تعني بحسب الصحيفة الانتقال من نموذج القواعد العسكرية ذات الانتشار الواسع إلى وجود روسي أكثر محدودية ومرونة يركز على التدريب والتعاون العسكري واللوجستي، وبالتالي فمن المرجح أن يرافق ذلك خفض في حجم القوات والطائرات، لكن ليس بالضرورة أن يعني انسحابا كاملا.
1: أجل، وبالنسبة لتأثير مذكرة التفاهم آنفة الذكر على العلاقة السورية الروسية، أكدت الصحيفة أن هذه المذكرة لن تنهي العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، لكنها ستنقلها إلى صيغة جديدة أكثر توازناً.
0: صحيح، وضمن هذا السياق رأت الصحيفة أن روسيا ستسعى للحفاظ على موقعها في الساحل السوري لأنه يمثل بالنسبة إليها موقعاً استراتيجياً على المتوسط، لكن السؤال حسب رأي الصحيفة لم يعد ما إذا كانت روسيا ستبقى، وإنما كيف ستبقى وبأي حجم وتحت أي شروط.
1: وأجملت صحيفة القدس العربي قراءتها بالتأكيد على أن دمشق تريد السيادة فيما تريد موسكو الحفاظ على النفوذ، وهنا اعتبرت الصحيفة أن التفاهم الجديد بين سوريا وروسيا هو محاولة للجمع بين هذين الهدفين.
0: نبقى في السياق ذاته، حيث رأت صحيفة الوطن السورية أن أهمية مذكرة التفاهم السورية الروسية بخصوص مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس تأتي من كونها محطة مفصلية في إعادة صياغة العلاقات بين دمشق وموسكو، وتؤسس لمرحلة جديدة تقوم على احترام السيادة السورية وإعادة تنظيم الوجود الروسي ضمن أطر تدريبية ومدنية وعسكرية محدودة بدلاً من دوره العسكري المباشر السابق.
1: صحيح، فأهمية المذكرة من جهة إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري تأتي وبحسب الصحيفة عبر التحويل المدني للبنى التحتية الحيوية، حيث ستنتقل إدارة مطار حميميم والمنشآت المدنية إلى الإدارة المدنية السورية مع بدء تقييمات فنية لإعادة تأهيله للاستخدام المدني والتجاري، وهو ما أعلنته هيئة الطيران المدني السورية بالفعل.
0: نعم، وبالنسبة لميناء طرطوس تستعيد سوريا السيطرة على الرصيف الرابع التجاري والمستودعات المرتبطة به بعد أن كانت خاضعة لإدارة روسية مباشرة، وهذا من وجهة نظر الصحيفة يفتح المجال أمام الاستثمارات التجارية الجديدة مثل العقد الموقع سابقا مع دبي.

0: بورتس وورد استثمار 800 مليون دولار في تطوير الميناء.
1: ختمت صحيفة الوطن السورية مقالها بالإشارة إلى أن المذكرة ليست مجرد ترتيب تقني، بل هي وثيقة تأسيسية لعصر جديد في العلاقات السورية الروسية، تجمع بين احترام السيادة السورية والحفاظ على مصالح روسيا الجيوسياسية في المنطقة، مع وضع حد واضح للدور العسكري المباشر الذي سيطر على المشهد سنوات طويلة.
0: متابعينا الكرام، مستمرون معكم في سياق برنامج بانوراما الصحف، وننتقل وإياكم إلى الملفات الدولية. ففي مقالها الموسوم بالحرب الأمريكية الإيرانية النتائج والمآلات، رأت صحيفة الدستور الأردنية أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب كانت تضرر القدرات الإيرانية بشكل كبير، وفشل محاولات الولايات المتحدة بتحقيق نصر عسكري سريع وحاسم.
1: أجل، فهذه الحرب دلت على تراجع قدرة الولايات المتحدة على الاطلاع بدور القائد الموحد للعالم بالصورة التي عرفناها خلال العقود الماضية. وهنا رأت الصحيفة أن الحرب الأمريكية الإيرانية قد تكون إحدى العلامات الدالة على انتهاء اللحظة الأمريكية أحادية القطب.
0: نعم، وقد تدفع هذه التطورات وفقا للصحيفة الولايات المتحدة إلى تقليص جزء من وجودها العسكري المباشر في المنطقة، وإعادة النظر في الطريقة التي تدير بها تحالفاتها ومصالحها فيها، بحيث يصبح اعتمادها بصورة أكبر على الشركاء الإقليميين بدلا من الانتشار العسكري الواسع والمباشر.
1: وفي قراءتها النهائية لمآلات الحرب الأمريكية الإيرانية، رأت صحيفة الدستور الأردنية أن إيران لم تنتصر على الولايات المتحدة بالمعنى العسكري، كما أن الولايات المتحدة لم تخسر الحرب عسكرياً لكنها خسرتها سياسياً.
0: ولعل النتيجة الأهم هي أن هذه الحرب قد تمثل نقطة تحول مفصلية في طبيعة الحروب القادمة وفي مفاهيم القوة والانتصار والهزيمة فيها.
1: وضمن السياق ذاته وضمن عنوان أمريكا وإيران حرب بتداعيات كارثية، رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران تتجاوز حدود الصراع الثنائي وتترك تداعيات خطيرة على المنطقة، في ظل سعي واشنطن لتثبيت نفوذها ومحاولة إيران توسيع نفوذها الإقليمي، بينما تتحرك إسرائيل وفق حسابات تتعلق بتوسيع نفوذها ومنع بروز قوى إقليمية منافسة.
0: صحيح، فاعتماد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفرط على القوة العسكرية وتراجع الدبلوماسية الوقائية أسهم بحسب الصحيفة في تعقيد الأزمة، وخصوصا أن واشنطن لم تتعامل بما يكفي مع مصالح دول المنطقة.
1: نعم، وبموازاة ذلك فإن إيران تعاني وفقا للصحيفة من أزمات داخلية وصراع بين مؤسسات السلطة، مع تنامي نفوذ الحرس الثوري وتراجع التيار الإصلاحي، فضلا عن استمرار سياسات إقليمية أثارت مخاوف جيرانها وأضعفت الثقة بها.
0: وهنا يخلص المقال المنشور في صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن استمرار الحرب بين أمريكا وإيران تهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار ويضع دول المنطقة أمام تحديات أمنية وسياسية كبيرة.
1: وبالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حيث حظي اتفاق مكة الثلاثي باهتمام العديد من الصحف، فتحت عنوان اتفاقية مكة نواة ناتو عربيا إسلامي، اعتبرت صحيفة العربي الجديد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تشكل خطوة لافتة في منطقة تعيش غليانا على وقع الحرب الأمريكية على إيران وما فجرته من تداعيات على دول الخليج والمنطقة، ولا يمكن التقليل من أهميتها ودلالة توقيتها.
0: صحيح، فتوقيت الإعلان عن هذه الاتفاقية يصعب فصله عن التطورات التي تعيشها المنطقة منذ 28 من شباط لعام 2026، فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات على دول الخليج والأردن، وامتدت آثارها إلى تركيا وأذربيجان أذربيجان أحدثت صدمة أمنية.

0: نية حقيقية، وهو ما شجع أصواتا كثيرة في دول الخليج على الحديث عن كلفة الاعتماد على أمريكا وحدها مظلة أمنية، وعن فتح الباب أمام تعدد التحالفات والشركات الأمنية.
1: تماما، وليس من قبيل المصادفة تتابع الصحيفة أن يضم هذا الاتفاق السعودية وتركيا وباكستان تحديدا، فالسعودية تمثل مركز الثقل العربي والإسلامي، وتمتلك الإمكانات الاقتصادية التي تجعلها قادرة على قيادة مشاريع استراتيجية كبرى
0: بدون شك. وبالنسبة لتركيا فهي وبحسب الصحيفة تمتلك واحدة من أقوى الصناعات الدفاعية في المنطقة، وجيشا يعد من الأكبر داخل حلف شمال الأطلسي ناتو، وخبرتها داخل هذا الحلف مطلوبة في أي تحالف يخطط له في المنطقة. أما باكستان فهي قوة عسكرية كبيرة ودولة نووية تتمتع بعلاقات تاريخية مع الخليج، ما يمنح أي تحالف يضمها بعدا استراتيجيا لا يمكن تجاهله.
1: وهنا رأت صحيفة العربي الجديد في ختام مقالها أن اجتماع هذه العناصر في إطار واحد يمنح الاتفاق وزنا يتجاوز بكثير حجمه، إذ يجمع المال والقدرة مع التكنولوجيا العسكرية والخبرة العملياتية والردع النووي في معادلة لم تكن متوافرة في أي إطار إقليمي طرح سابقا.
0: وضمن المحور ذاته، اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الاتفاق الدفاعي الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في مكة يؤشر إلى ولادة تحالف أمني جديد بين ثلاث قوى رئيسية في العالم الإسلامي في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتزايد المخاوف من اضطرابات إقليمية أوسع.
1: صحيح، فهذا التقارب الثلاثي يقوم وبحسب الصحيفة على تكامل واضح في القدرات، السعودية بثقلها المالي ومشترياتها العسكرية، وتركيا بجيشها وصناعاتها الدفاعية المتطورة، وباكستان بخبرتها العسكرية وامتلاكها السلاح النووي.
0: تماما، وضمن هذا السياق رأت الصحيفة الفرنسية أن الرياض تسعى من خلال هذا التحالف إلى تنويع شراكاتها الأمنية وتقليص اعتمادها الحصري على الولايات المتحدة، خصوصا في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة. في المقابل يمنح الاتفاق أنقرة وإسلام أباد فرصة لتوسيع نفوذهما الاستراتيجي في الخليج.
1: وفي قراءتها الختامية لهذا الملف، ربطت صحيفة لوموند الفرنسية هذا التحول بتصاعد التهديدات الإقليمية من التوتر مع إيران إلى استمرار هجمات الحوثيين في اليمن، ما يدفع الدول الثلاث إلى بناء منظومة دفاعية أكثر تنسيقاً.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم بكل الخير متابعينا، وإلى اللقاء. بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: هيام طعمة. كوثر صالح
0: وربال دريوسي.
1: الإخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

تجارب مذهلة. الإعداد سمر حسن، التقديم علاء فوزي. تجارب مذهلة. الإخراج أمير دياب. ضوء الليد الأزرق. سحر الليد الأزرق، الثورة التي وفرت المليارات. شريحة إلكترونية صغيرة نقلت البشرية من عصر المصابيح التقليدية الحارقة إلى عصر الاستدامة الذكية. هل تصدقون أن ومضة ضوء زرقاء صغيرة غيرت شكل كوكبنا ووفرت مليارات الدولارات؟ لسنوات طويلة كانت الإضاءة تستهلك طاقة هائلة وتحرق الكوكب ببطء، حتى حدثت المعجزة العلمية التي جعلت المستحيل ممكناً. اليوم نكشف لكم أسرار واحدة من أعظم الثورات العلمية في القرن الحادي والعشرين. لعقود طويلة امتلك العلماء الإضاءة باللونين الأحمر والأخضر، لكنهم وقفوا عاجزين أمام لغز واحد: كيف نصنع ضوءاً أزرق؟ وبدون هذا اللون كان من المستحيل الحصول على الإضاءة البيضاء الموفرة التي تملأ منازلنا وشاشاتنا الآن. هذا التحدي استلزم 30 عاماً من المحاولات الفاشلة، حتى نجح مهندس ياباني عبقري في فك الشفرة ونيل جائزة نوبل في الفيزياء. في 70ينيات و80ينيات القرن الماضي كان العالم يمر بأزمة طاقة صامتة. المصابيح التقليدية تحرق الكهرباء حرقاً وتهدر 95% منها كحرارة خانقة. نجح العلماء حينها في ابتكار صمامات الليد باللونين الأحمر والأخضر، لكن المعضلة الكبرى بقيت قائمة: لكي نصنع الضوء الأبيض النقي والموفر الذي يضيء منازلنا وشاشاتنا اليوم، نحتاج لدمج الألوان الأساسية 3 معاً: الأحمر والأخضر والأزرق. وبدون هذا الأزرق المفقود، ظل الضوء الأبيض مجرد حلم بعيد المنال، واعتبرت كبرى المعامل العالمية أن ابتكاره أمر مستحيل علمياً في القرن العشرين، حتى أغلق الجميع دفاتر أبحاثهم واستسلموا للظلام. بينما رفع العالم راية الاستسلام، كان هناك 3 رجال في اليابان يرفضون كلمة مستحيل. في جامعة ناغويا وقف البروفيسور إيسامو أكاسيكي وتلميذه النابغة هيروشي أمانو ليخوضا غمار الجانب الأكاديمي والبحثي المعقد. وفي زاوية أخرى من البلاد وداخل شركة صغيرة مغمورة، كان المهندس العبقري شوجي ناكامورا يمتلك سلاح الهندسة العلمية وتحويل المعجزات العلمية إلى منتجات تجارية.

0: هؤلاء الثلاثة لم يجمعهم مختبر واحد، بل جمعهم عناد علمي فريد. بدأوا من نقطة الصفر والتمرد الكامل على الإجماع العلمي. قرر هؤلاء العلماء الاعتماد على مادة كيميائية غامضة ومعقدة للغاية تدعى نتريد الغاليوم. كانت هذه المادة مرفوضة ومنبوذة من جميع علماء الأرض بسبب فشل كل المحاولات السابقة لترويضها، لكن أبطالنا انطلقوا من فكرة مجنونة. إذا كان الجميع قد فشلوا في هذه المادة وحدها، فهذا يعني أن هناك سراً عظيماً لم يكتشفه أحد بعد، ونحن من سيفك هذه الشفرة. بدأت المغامرة الشاقة داخل المختبرات، آلاف المحاولات الفاشلة، ليال طويلة بلا نوم، وإحباطات متتالية كانت كفيلة بتحطيم أي عزيمة. كان أكاساكي وأمانو يصارعان كيمياء المواد لإنتاج بلورة واحدة نقية، بينما كان ناكامورا يبتكر طرقاً حرارية مبتكرة لجعلها توصل الكهرباء. وفي لحظة تاريخية حبست الأنفاس، وبعد صبر أيوب وتجارب مرة، مر التيار الكهربائي عبر تلك المادة العنيدة، وانطلقت في عتمة المختبر أول ومضة ضوء زرقاء ساطعة في التاريخ. ومضة لم تضئ الغرفة فحسب، بل أضاءت مستقبل البشرية، معلنة ولادة عصر الإنارة الموفرة وشاشات الهواتف الذكية التي بين أيدينا اليوم. بعد سنوات من التشكيك، جاءت لحظة الحقيقة في عام 1993. وقف المهندس شوجي ناكامورا والعلماء اليابانيون ليعلنوا للعالم عن ابتكار أول مصباح ليد أزرق عالي السطوع وصالح للاستخدام التجاري. هذا الإعلان نزل كالصاعقة على الشركات العالمية الكبرى في أمريكا وأوروبا، التي كانت قد أنفقت مئات الملايين من الدولارات في مسارات أخرى وفشلت. لم يصدق العلماء في البداية، وظنوا أنها خدعة، حتى رأوا بأعينهم الضوء الأزرق الساطع يخرج من شريحة إلكترونية متناهية الصغر. تحول الذهول إلى إشادة عالمية، وعرف الجميع أن المستحيل قد تحقق أخيراً على يد هؤلاء المتمردين. بمجرد نجاح التجربة، انطلقت عجلة الاستثمار بسرعة الصاروخ، ولم يعد الاختراع حبيس المختبرات. فوراً تم دمج الليد الأزرق مع الفوسفور الأصفر أو مع الليد الأحمر والأخضر لينتجوا أول ضوء أبيض نقي وموفر للطاقة في التاريخ. تهافتت شركات التكنولوجيا العملاقة على هذا الاختراع، فلولا هذا الضوء الأزرق الصغير لما ظهرت شاشات الهواتف الذكية الملونة ولا شاشات التلفزيون المسطحة والنحيفة LED التي تملأ بيوتنا اليوم. من جهة أخرى، بدأت الحكومات تستثمر المليارات لتغير إضاءة المدن بالكامل إلى LED، مما وفر على كوكب الأرض نحو 20% من استهلاك الكهرباء العالمي، ووفر مليارات الدولارات من ميزانيات الطاقة. بفضل استهلاكه الضئيل جداً للطاقة، أصبح بالإمكان إضاءة قرى كاملة في إفريقيا والمناطق النائية باستخدام مصباح ليد صغير وبطارية طاقة شمسية بسيطة. من جدران المختبر إلى منصة نوبل، لم يتوقف الاستثمار عند الجانب المالي فقط، بل توج هذا الإصرار بأعلى تكريم علمي في الكون. ففي عام 2014 اعتلى العلماء الثلاثة منصة التتويج لينالوا جائزة نوبل في الفيزياء، وقالت اللجنة حينها كلمتها الشهيرة: إن المصابيح المتوهجة أضاءت القرن العشرين، لكن مصابيح الليد أضاءت القرن الحادي والعشرين. إن كلمة مستحيل ليست حقيقة علمية، بل هي مجرد رأي شخصي لشخص قرر أن يستسلم مبكراً. لو استمع هؤلاء العلماء الثلاثة لخبراء العالم وشركاته الكبرى، لظل كوكبنا يعيش في ظلام هدر الطاقة حتى اليوم. ثق بفكرتك، تمرد على العقبات، واجعل من عنادك العلمي طريقاً تضيء به حياتك وحياة الآخرين.
1: تجارب مذهلة. وتحية من سمر حسن، علاء فوزي، وأمير دياب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسع وربع الصوت الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس الشرع يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المتعلقة بالعودة التطوعية والآمنة للاجئين. محافظ دير الزور زياد العايش ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي يفتتحان عدة أقسام ومشاريع طبية في مدينة البوكمال بريف المحافظة الشرقي. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على متورطين في تجارة كميات كبيرة من المواد المخدرة في بلدة كفر كرمين بمنطقة الأتارب غربي حلب وتضبط ما كان بحوزتهما. وزارة الطاقة تستكمل إجراءات إعادة 5971 من المفصولين بسبب الثورة إلى العمل. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد أن الوزارة ستواصل العمل على استكمال معالجة جميع ملفات المفصولين وإنصاف أصحابها. وفي خبرنا الأخير، وفد من السفارة التركية يزور مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ويطلع خلال زيارته على أقسام الهيئة ومرافقها وسير العمل فيها في إطار بحث مجالات التنسيق والتعاون المشترك. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. تحدثنا سابقا عن البدايات وجمالها وإبهارها لنا. تخدعنا البدايات بتفاصيلها وخطواتها اللطيفة ومفاجآتها الصغيرة والدهشة التي ترافقنا، ولذلك أحيانا نطيل المكوث في البدايات، نعلق فيها بمعنى أوضح. نخاف ربما الانتقال لمرحلة أخرى أو للخطوة التالية التي تكون واضحة ونعرفها، لكننا نتجنبها لأننا أحببنا المكان الذي نقف فيه. هذا قد يكون سبباً، وهناك سبب آخر ربما لا نعرفه في وقتها، أننا لا نكتشف الآخر فقط ونستمتع بالتعرف عليه، سواء كان صديقاً أو شريكاً في العمل أو في الحياة. نحن أيضاً نكتشف أنفسنا بينما نكتشفه، نتعرف على قلوبنا، على صبرنا، على الزوايا التي نرى منها، وكيف نرى وماذا نرى وكيف نحكم على الآخر. نتعرف على ردات فعلنا في المواقف التي لم نتعرض لها سابقاً أو نادراً ما صادفناها. نحب أحياناً ما نجد أنفسنا عليه، وأحياناً نتفاجأ كثيراً ونخيب ظننا بنا. يعلمك الآخر من حيث لا تدري كيف تلتقط ما فيك، ويحرض فيك شخصاً لم تكن تعرفه. قد تكتشف مثلاً أن بداخلك شخصاً صبوراً جداً، وقد تستغرب من صبره. قد تكتشف طفلاً ما زال يحب أن يشاكس ويلعب ويمارس شقاوته، وقد تجد ما لا تحبه. وربما اكتشافك لذاتك هو أجمل ما تقدمه البدايات لك. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج جسور الخير، حياكم الله. جسور الخير على امتداد الجغرافيا السورية تزيد وتتمدد، وتزيد معها الخدمات والتسهيلات لتكون حاضرة في حياة هؤلاء الذين أتعبتهم سنوات الحرب وحقبة النظام البائد وما أفرزته من فقر وحاجة وعوز ومصاعب نفسية والكثير الكثير من الهموم والصعوبات، إن كان على المستوى

0: مستمعينا الكرام، ما أجملها من عقول تدير وأياد بيضاء تمول وفرق تطوعية وجهات خيرية تنفذ، وبعدها يكتمل المشهد بعطاء، إنتاج، إيجاد فرص عمل، تضميد جراح، تحقيق أماني، والكثير الكثير من حاجات ومتطلبات كانت عالقة ومعطلة لتتحول إلى صعوبات معطلة وتسهيلات وإنجازات والكثير الكثير من الفرح والوقوف من جديد للعودة إلى الحياة، إلى الفاعلية، إلى الإنتاج. من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام، جسر خيري جديد في حلقة اليوم اعتمد في تشييده على مواد مختلفة جمعت بين الدعم، التعليم، الترفيه، التمكين، وظهرت ببرامج وأنشطة متنوعة هادفة، فكانوا بهذا قريبين جدا إلى الناس ومتطلباتهم، مؤكدين أن الاستماع إلى الناس هو الخطوة الأولى نحو إحداث أثر حقيقي. في حلقة اليوم جسرنا الخيري منظمة دار السلام والازدهار، ومباشرة معنا مشكورة عبر الهاتف الأستاذة سمر قطان مديرة منظمة دار السلام والازدهار. أهلا ومرحبا بكم أستاذة سمر على هواء ومنصات إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا، شكرا كتير.
0: ست سمر، بداية وكالمعتاد نبدأ بتعريف الإخوة المستمعين بمنظمة دار السلام والازدهار بطاقة تعريفية لنضعهم بصورة عامة عن هذه المنظمة ونشأتها.
1: شكرا كتير. أول شيء أنا بدي أشكركم على هاي الفرصة، يسعد أوقاتكم يا رب وعسى الكل تكون بخير
0: يا رب.
1: هلأ، منظمة دار هي منظمة مجتمع مدني تقودها النساء، ترخصت بال 2017 بفرنسا، وبعدين كان في عنا ترخيص بأربيل بإقليم كردستان العراق، ومن بعدها باشرنا العمل بسوريا. كان في عدة قطاعات للعمل. هلأ لحتى أقدر أحكي عن برامج دار فمحتاجة أفصل زمنيا ما بين قبل سقوط النظام وما بعد سقوط النظام.
0: نعم تفضلي.
1: تمام. هلأ قبل سقوط النظام دار أكثر كانت عم تشتغل على موضوع التماسك المجتمعي، بناء السلام، فنحن كان دايما هدفنا أنه لا نحاول دايما نمد هي الجسور بين هي المجتمعات. فكان هذا من أهم القطاعات العمل اللي نحن اشتغلنا عليها بالفترة السابقة. اشتغلنا كمان على موضوع تمكين النساء، تمكين النساء والشباب، هو هذا كان أحد أهم القطاعات اللي نحن نشطة المنظمة فيه. كان في الزراعة العضوية. الزراعة العضوية هي ما أجت من فراغ، كان في عنا شبكات للإنذار المبكر، شبكات لبناء السلام. من خلال دراسة الواقع الموجود بسوريا تبين أنه تدهور البيئة عم بيأثر بشكل جدا مباشر على موضوع حقوق الإنسان، وبما فيهم بشكل مباشر أو أساسي على النساء والأطفال. ومن هون كان بركزت أهمية أنه نحن نعزز قطاع البيئة، نمكن موضوع أنه يصير فيه دعم لموضوع التحول التغير المناخي باتجاه إيجابي أكثر من أنه هو سلبي. هلأ هو بالظاهر العام بيبين نحن عم نشتغل أمن غذائي، ولكن أمن غذائي وبيئة، ولكن بالحقيقة أو بالصورة الأبعاد نحن نكون عم نشتغل عم ندعم قطاع الصحة، لأنه الفترة الماضية والسنوات الماضية شهدت تدهور بموضوع قطاع الصحة بسبب تكرير النفط البدائي، موضوع شح المياه، موضوع كتير من التغيرات المناخية اللي أثرت بشكل مباشر على قطاع الصحة.
0: نعم، هذا تتحدثين ما قبل التحرير، ما هيك؟
1: تماما، قبل سقوط النظام إذا نحكي بشكل أدق. هلأ بعد سقوط النظام انتقلنا شوي من حالة الاستجابة، من حالة مثل أي دولة عم تنتقل تبني مؤسساتها، وصارت مرحلة تمكين المؤسسات. نحن مؤمنين أنه لازم نرجع لدورنا الحقيقي، دور منظمات المجتمع المدني، بأنه هي تكون عم تمثل أكثر المجتمع، توصل صوته، تعمل رقابة على مؤسسات الدولة العامة، تحاول تعزز الشفافية، المسائلة، يعني تدعم موضوع الحوكمة بشكل عام. هلأ هذا بياخدنا أكثر باتجاه أنه اشتغلنا على

0: موضوع برامج التمكين المجتمعي التنظيم بما فيه حتى أنه نحن ندعم موضوع دعم النساء والشباب ليكونوا بأماكن صنع قرار. كان في عنا برنامج متكامل عن موضوع أنه التعددية السياسية، دعم الوعي الديمقراطي، كيف أنه نحن نكون عم نأسس لجيل إن كان من الشباب، وإن كان طبعاً أقصد الشباب الفئة العمرية وليس كذكور، والنساء لحتى يكون ممكنين وعندهم الأدوات الكافية ليكونوا عم بيشاركوا بهذا التحول السياسي اللي هو عم بيصير بسوريا.
1: جميل
0: هذا
1: جدا،
0: كان
1: يعني
0: بشكل
1: عناوين عريضة مهمة طرحتيها ضمن أجندة منظمة دار ست سمر، وهذا يعني يدفعنا لنسأل الأدوات المتوفرة لديكم لتنفيذ كل هذه العناوين المهمة بالنقاط المهمة التي طرحتيها.
0: هلا بشكل اساسي كان هو، وهذا دائما انا بصرح فيه باي مكان، راس مال نحن عملنا كمنظمه مجتمع مدني هو الموارد البشريه، الموارد اللي باشرنا فيها قبل سقوط النظام واستكملنا فيها ما بعد سقوط النظام. نحن لما سقط النظام كان في عندنا شبكات ممكنه بعده مناطق من سوريا، في مناطق كنا نشتغل فيها باللو بروفايل وبسبب الوضع الامني، ولكن اليوم صرنا قادرين نشتغل على العلن وبقوه اكثر. هي الشبكات هي كانت البذره الاولى اللي نحن باشرنا من عندها، باشرنا بتمكين هاي الفئات من المجتمع. من بعدها كمان أكيد كان في عنا موضوع الدعم من عدة جهات مانحة. كمان هذا الدعم اللي خليني أقول بشكل إيجابي هو زاد بعد سقوط النظام، لأنه كون دار تعنى أكثر بالمواضيع اللي هي بتجي بمرحلة تأسيس دولة جديدة.
1: حلو.
0: فكانت في بعض الجهات اللي تتواصل لحتى يكون نحن عم نستكمل بعض البرامج اللي باشرناها قبل السقوط.
1: حلو، يعني برامج مجتمعية، برامج بيئية مهمة جدا فعلا يعني للمساهمة، خليني أقول، بإعادة إعمار البلاد. طيب، نقطة دعم المجتمع، يعني هذا العنوان العريض أكيد ينطوي على ممارسات وسلوكيات مهمة جدا. اليوم كيف ننفذ هذه المهام ضمن أجندة منظمة دار؟ كيف تصلون إلى هؤلاء يعني المحتاجين، خليني أقول، من هي الشريحة المستفيدة من هذه الخدمات ست سمر؟
0: هلا يعني هون انا شوي يعني ممكن اكثر اروح باتجاه انه مين نحن اللي عم نستهدفهم بالبرامج اكثر من انه كالمستفيدين هو المجتمع بشكل عام، لانه المحاوله هي كانت بانه نحن لما يكون عندنا مجتمع ممكن وواعي، هو قادر يغير بمجتمعه وبالبيئه اللي هو موجود فيها، فهو قطعا حيكون عم ينعكس على كل المجتمع الموجود
1: صحيح
0: فيه.
1: صحيح، لكن هناك فئات اكثر حاجه، خليني اقول، حتى ولو كان دعم نفسي او تمكين بناحيه معينه، لذلك نحن نتجه لهؤلاء ويكون اولويه، اليس كذلك؟
0: أكيد. هلأ وهون بشكل أساسي نحن الفئة اللي جدا كنا مهتمين فيها هي فئة الشباب، اللي هي الفئة العمرية من وجهة نظرنا أنه هي حتكون بالفترة المقبلة هي الأساس لحتى تكون عم ترجع تعيد بناء هاي الدولة. هلأ الفئة الثانية هي كانت النساء، لأنه نحن كمان جدا مؤمنين أنه النساء رح يكونوا عنصر فاعل مثل ما كانوا قبل سقوط النظام، رح يكون لهم أدوار حقيقية، يمكن بحاجة بعض الأدوات، يمكن كانوا مغيبين لفترة كتير كبيرة عن الحياة السياسية، يمكن مو بس حتى النساء، نحن كنا كمجتمع سوري بالمعظم كنا مغيبين عن العملية السياسية، فهي كانت الفئة
1: وأكثر يعني الخاسرين من الحرب هم النساء والأطفال يقال.
0: 100%. والفئة الثالثة اشتغلنا أكيد مع ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لذوي الإعاقة. كمان نحن عم نحكي عن مجتمع طالع من حرب، في نسبة كبيرة من العوائل اللي هي بتضم أشخاص هن من ذوي الإعاقة. شوي كمان في بمحل في نحن معنا دكتورة أخصائية نفسية معنا بالفريق، فهي اتجهت أنه لا، نحن مو بس عندنا مشكلة مع ذوي الإعاقة، عندنا حتى مشكلة مع مقدمي الرعاية، لأنه هدول الفئة هي انشغلت بالأشخاص اللي عم ترعاهم، فهي صارت مهمشة بمحل بهذا المجتمع المدني، وهي بحاجة أنه هي يعاد تفعيلها بطريقة أو بأخرى. فكمان كانت هي واحدة من يعني الفئات الأساسية اللي نحن عم نستهدفها.
1: جميل جدا، النطاق الجغرافي اللي تتواجدون فيه يعني، وأعلم يعني إيمانا منكم بأهمية توفير مساحات آمنة، خليني أقول، تقدم المعرفة، الإبداع، المشاركة المجتمعية، كان في توسع خليني أقول بعدد المراكز. نحكي أكثر عن هذه النقطة، أين تتواجدون، أين أحدثت مراكز جديدة لمنظمة دار ست سمر؟
0: تمام. هلأ الفترة السابقة شهدت أكثر أنه نحن نشتغل بشكل

0: حروة مرن بحيث أن يكون في شبكات بس ما بتضم مراكز، وإنما كان لوضعنا الأمني ولحمايتهم، خاصة المواضيع الحساسة اللي كنا نطرحها. فهن كانوا عبارة عن مثل ما خبرتك، هي عبارة عن مجموعات مجتمع مدني، ما رح سميها شبكات لأنه هي الكلمة أحيانا ترعب بعض الفئات من المجتمع. فلا، هي كانت أكثر تنظيمات مجتمعية. هذا ما قبل هلا سقوط النظام طبعا، وكان في عندنا مزارع عضوية، زراعة عضوية اللي هي 100% بإنتاج عضوي، وكان الهدف هون إنتاج بذور
1: سنأتي على
0: عضوية.
1: نقطة الزراعة المستدامة ودعمها وتعزيز الأمن الغذائي كما ذكرتي، لكن يعني هذه المراكز توزعها وين؟ في أي مناطق؟ هي في
0: تمام.
1: كل المناطق السورية أم في محافظات معينة؟ وهل
0: لا هلا هو
1: مهمتها وما تقدمه تختلف عن مراكز أخرى بمناطق أو بمحافظات ثانية ست سمر؟
0: هلا بشكل اساسي، وكنا مركزين عملنا هو بشمال شرق سوريا، بحلب وأريافة، وكان في عنا بمنطقة مصياف كمان كان في عنا مركز وفريق، وفي بالسويدة. هي المناطق الأساسية اللي نحن نشطنا فيها. هلا في عنا كان أنشطة بسيطة مثلا عنا بدمشق وريفها وهيك، بس أنا عم نحكي عن المناطق الأساسية اللي كنا
1: اللي
0: مسافرين.
1: فيها مراكز لإلكن.
0: أي تماما.
1: ما تم إحداث مراكز جديدة إلى الآن؟
0: لا، هي في من قبل سقوط النظام نحن اكثر كان المراكز موجوده فقط بشمال شرق سوريا. بعد سقوط النظام صار في عندنا مركزين بحلب، صار في عندنا بعفرين، ومثل ما خبرتك بمصياف، او حاليا يتم استحداث مركز بالحفه
1: حلو،
0: بريف اللاذقيه.
1: جميل. وهذه المراكز كما ذكرت المهمة واحدة موحدة في كل المراكز أم حسب كل منطقة وضرورة التواجد فيها؟
0: لا، بحسب كل منطقة، بحسب سياق كل منطقة، لأنه
1: تمام.
0: كمان موضوع اختلاف السياقات بالمناطق بيفرض أنشطة مختلفة، بيفرض حتى برامج مختلفة.
1: طيب اسمح لنا بهذا الفاصل القصير وبعدها نعود لنكمل الحوار مع حضرتك في حلقة جسور الخير لهذا اليوم، ونحن بضيافة منظمة دار السلام. اسمح لنا ست سمر.

0: عودة بصحبتكم مستمعينا الكرام لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج سور الخير وضيفتنا السيدة سمر قطان مديرة منظمة دار السلام والازدهار. مرحبا بك من جديد ست سمر. نقاط كثيرة طرحتيها وأيضا نأتي على نقطة مهمة جدا، موضوع الزراعة العضوية أو دعم الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. حقيقة اطلعت على يعني بعض النشاطات اللي قمتم بها من خلال صفحتكم على فيسبوك، يعني نشاطات كبيرة لديكم لجهة دعيني أقول توفير شتول وبذور ودعم المزارع، والأهم أيضا هو تشجيع الزراعة العضوية والصديقة للبيئة. حدثينا عن هذا الموضوع، كيف تم الهدف من هذا كله ست سمر؟
1: تمام، بأشهر الموضوع هو بال 2021 كان في عنا أصدقاء هنن خبراء فرنسيين لبنانيين، اسم المبادرة تبعيتهم هي بذورنا جذورنا. هاي الجهة أو هاي المنظمة هي ما بتحب يتسموا منظمة أكثر من أنه هنن جهة منظمين حالهم ليدعموا الزراعة العضوية. كانوا عندهم مزرعة في لبنان ونحن كان في عنا أصدقاء يعني يترددوا لهي المزارع العضوية. ومن هون باشرت، وطبعا كنا كمان نحن مثل ما خبرتك عاملين عدة دراسات بحثية من خلال شبكات العمل اللي كنا نحن عم نشتغل فيها بالإنذار المبكر وغيرها. فأحد أهم الدراسات اللي نحن قمنا فيها طلع معنا أنه موضوع شح المياه بمنطقة شمال الشرق هي واحد من أهم أسباب النزاعات في المنطقة، ومن أهم حتى موضوع التماسك المجتمعي الموجود. بالإضافة أنه كان كمان عملنا دراسة عن موضوع التغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، فكمان تبين أنه من أهم الفئات المتأثرة هي النساء والأطفال بشكل مباشر. من هون انطلقت فكرة أنه نحن ندعم موضوع الزراعة العضوية اللي هي بالأكيد حتكون عم بتودي لموضوع تحسن المناخ.
0: جميل جدا،
1: كانت جديدة الفكرة من نوعها بالمنطقة، كانت لأول مرة عم تنطرح بشمال شرق سوريا. شوي موضوع الزراعة العضوية ما له موضوع هو جدا مستحب عند المزارعين، لأنه المردود بيكون فيه شوي أقل، موضوع أنه التكلفة أكبر، موضوع الفترة الزمنية بيحتاج لمدة أطول. فنحن حاولنا نباشر أنه كتحدي أنه خلينا نبلش بخمسة دنوم، إذا قدرنا ننجح كبداية فنحن حنتوسع.

0: ما شاء الله بمزارع أكبر. وفعلا كانت
1: وشو كانت
0: أيام إبهار.
1: النتيجة؟ نعم.
0: هلا الحمد لله النتيجة إنه بعد أكثر من 4 سنين نحن اليوم هم موجودين بالرقة بعمودة، وصار عندنا أكبر مزرعتين للزراعة العضوية في المنطقة،
1: ما شاء
0: وهي
1: الله.
0: بتغذي

0: يستخدموا البذور والشتو العضوية لهدفين. الأول هو إنه يضلوا عم بيذكرون بالتقنيات ويجاوبوا على أي سؤال بالنسبة لهم أو تحدي. الشيء الثاني إنه هو دائما بالزرع العضوية بيطلع عنا آفات، هاي الآفات كل واحدة منها إلا علاج. وأول شيء إنه لازم نضل نذكر المزارع إنه ما يلجأ للمبيد الحشري أو للأسمدة الكيماوية، فهذا بيتطلب إنه دائما علاجات مختلفة من العلاجات العضوية. وهون بيجي دور هي المجموعة الكبيرة من المتدربين، عفوا من المدربين. هلأ هدول المدربين طبعا عندهم استشاريين موجودين، لأنه في بعض القصص بتكون حتى لهم مستجدة، فهنا بيكون في هي التكامل بين الفريق كامل لينقل كامل الخبرة.
1: حلو كتير. إلى أي درجة فعلا استفاد أهل تلك المناطق، خليني أقول ست سمر، من هذه يعني الزراعة؟ ونستطيع القول أنه لديكم مزارع خاصة تتبع لمنظمة دار السلام والازدهار، أين تتركز؟ ذكرتي فقط عمودة، هل هناك مناطق أخرى؟ ذكرتينا الإنتاج، لكن كم فرصة عمل فعلا أمنت لأهل تلك المناطق وتم إشراكهم في هذا العمل؟ وربما فيما بعد يعني يصبح لديهم أيضا مزارع خاصة بعد التعليم، وهكذا يعني يصبح الإنتاج أكثر وأكثر.
0: تمام. هلأ بداية كمناطق تركز لمزارعنا بعامودة ومزرعة برقة، والمنطقة اللي نحن استهدفناها بشكل جدا مركز هي ما يعني محيط هدول المزرعتين. أكيد كان معظم الناس اللي هناك كانوا مستهدفين بشكل مباشر.
1: حلو.
0: وكان في عنا منطقة الحميس اللي هي بريف الحسكة. هلا يعني قد ايه فيني اقول انه صار في انتاجيه او قد ايه في هو مجرد الاستمرار المزارع بالشيء اللي نحن بلشنا فيه، ونحن كنا كثير متخوفين انه بعد فتره يمل ويتعب انه لا هي زراعه متعبه انتاجها قليل، ولكن هم بعد ما حصدوا اول منتج زراعي عضوي وشافوا الفرق بالنكهه حتى بالجوده الى اخره، فهن مباشره لحالهم صاروا، حتى نحن لما انتهت عمليه تغذيهنا لبذورنا صاروا هن ينتجوا البذور لحتى يكونوا هن عم يرجعوا غزوا الدورة الزراعية عندهم بشكل مستمر منهم، يعني كون انه بيعرفوا المنظمة ما حتستمر لاخر يعني الوقت عم تدعم نفس الفئة. هلا هذا بالنسبة لنا هو مؤشر ايجابي انه نحن قدرنا ننجح بزرع. نحن هون يمكن ما هدفنا التوزيع بقد ما هدفنا انه نشر هي الثقافة.
1: صحيح. والحد من استخدام المواد الكيميائية، يعني الزراعة العضوية جدا مهمة
0: 100%. والنقطة الثانية هي ما عدا الأسمدة والمبيدات هو موضوع البذرة بحد ذاتها، إنه نحن نرجع لموضوع البذرة البلد.
1: حلو كتير.
0: لأنه موضوع البذرة بحد ذاته هو بيختلف، حتى لو كان عم يستخدم كل الوسائل العضوية ولكن عم يستخدم الأصل بذرة هي ما لها بذرة بلدية ما لها بذرة عضوية، فهذا بحد ذاته بيغير من نوعية الإنتاج بشكل كامل.
1: في أفكار مستقبلية لتكون المزارع أيضا بمناطق أخرى ولنزيد من هيدي الزراعة ودعمها؟
0: طبعا. هلا باشرنا بشكل اساسي جدا بمنطقه مصياف، في معنا صبيه هي كانت من المتدربين اللي حضروا تدريب، احنا عملنا تدريب بسرائب. هلا الصبيه هي عملت المشتل الخاص فيها بمصياف كمان كتجربه، والحمد لله كمان قدرت انه هي تنجح بهذا العمل، ونحن اعتمدناها انه هي تكون ركيزه لاحقه، ودائما نحن بنحاول نبلش بمناطق يعني بمساحه صغيره. لما بتنجح هي التجربه بننتقل لانه نوسع هي التجربه لحتى يكون، لأنه سألتي أنت عن موضوع الأشخاص اللي عم يشتغلوا بهي المزارع عم يستفيدوا. كل مزرعة نحن تقريبا بيوصل عدد الكادر اللي فيها لأكثر من تقريبا 40 شخص، خاصة أنه عم نحكي بين العمال بين العائلات العوائل اللي هن بيكونوا مسؤولين ومشرفين عن موضوع الزراعة بهي المنطقة، مع المدربين، مع موضوع حتى الأشخاص اللي هن مسؤولين عن إدارة هي المزرعة بشكل كامل.
1: جميل جدا. خططكم المستقبلية منظمة دار ست سمر؟
0: هلا اذا بدنا نحكي بشكل عام جدا، فاذا على صعيد الزراعه العضويه فاكيد نحن مهتمين نضل عم ننشر هي الثقافه ونتوسع بعده مناطق لحتى تكون هي يعني ثقافه عامه وما ملامحه. اذا عم نحكي عن موضوع بشكل عام جدا، فاكيد انا برجع باكد احنا هدفنا يعني نرجع لدورنا الاساسي. ناخذ دورنا الحقيقي كمجتمع مدني بانه ندعم المجتمع المدني لحتى ياخذ دوره بانه يمثل المجتمع، يوصل صوته الحقيقي لصناع القرار، يقدر يكون هو جزء من هي العمليه صنع القرار. نحن هلا عندنا مساحه كثير حلوه بسوريا، هي بسبب مستجدات الاحداث، بسبب انه نحن هلا عم نعيد يعني مثل ما بيقولوا خلق هي العجله، فهي مساحه كثير مرنه لحتى المجتمع المدني

0: يقدر يساهم فيها. موضوع انه نعزز الشفافيه والمساءله،
1: حلو.
0: اللي هي ببعض المحلات ما لهم معتقدين المؤسسات انه يمارسوها، ولكن ما عندهم الادوات الكافيه. فممكن نحن عم نلعب هذا الدور بانه ندعم هاي المؤسسات وندعم المجتمع المدني ليتبادلوا هاي الخبرات، بانه يكون موضوع تعزيز الاداره الرشيده وتعزيز الحوكمه هو شيء اساسي باي مؤسسه دوله. هلا يمكن حلم كبير، بس اكيد عم نحاول يعني نعمل بعض البرامج اللي تدعم بتطوير السياسات والتشريعات اللي هي رح تكون مستقبليا ان شاء الله بسوريا.
1: خدمات حقيقة تحمل الكثير من الدفء والمعنى الكبير بين الناس، خليني أقول في الشارع في القلوب، الرسالة الهادفة التي تصل بأن الخير ما زال حاضرا وأننا ما زلنا قادرين فعلا أن نقترب من بعض أكثر وأكثر وأن نساعد ونساند بعض وأن نكون أيضا رديف لجهاتنا الحكومية. هذا ما صدرته خدماتكم لنا ولكل المستفيدين بالتأكيد. كل الشكر لكم إن شاء الله، كل التوفيق لكم، وداركم دار السلام تبقى هيك عامرة بالنشاطات والبرامج المختلفة التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
0: شكرا، شكرا كثير لك ولكلماتك اللطيفة، وكمان شكرا لكم على الاستضافة وعلى هاي الفرصة لحتى نكون عم نعرف بالمنظمة.
1: شكرا ست سمر قطان، وحضرتك مديرة منظمة دار السلام والازدهار، كل التوفيق لكم، ومن خلالك تحيتنا للقائمين على هذه المنظمة والعاملين فيها. يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.
0: الله يعافيك يا رب، تحياتي لك ولفريق العمل.
1: إلى اللقاء.

الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: الحصاد الإخباري، مرحبا بكم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. محطة جديدة يشهدها مسار العلاقات بين سوريا وروسيا بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة، توصل فيها الجانبان إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إعادة تنظيم الوجود الروسي في سوريا بما ينسجم مع المرحلة الجديدة ويحفظ السيادة والمصالح الوطنية السورية. المذكرة تضمنت تسلم سوريا إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار اللاذقية الدولي والرصيف التجاري الرابع في طرطوس، تمهيدا لإدخالها تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية، إلى جانب إعادة صياغة وظيفة المنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل، خطوة تتزامن مع بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بعد تسليمه من الجانب الروسي، ومع تعزيز دور مرفأ طرطوس الذي يشكل رافدا مهما لحركة التجارة والنقل البحري، إذ يمتد الرصيف التجاري الرابع بطول 630 مترا ويستقبل سفنا بحمولة تصل إلى 55 ألف طن، وبإمكانه استقبال 3 بواخر ضخمة في آن واحد. سوريا وروسيا، ترتيبات جديدة وانعكاسات على الاقتصاد السوري، هو محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم محمد نصر الله، وفي الإخراج رضا بلطة، وفي الإشراف العام أحمد الأعرج. فاصل ونبدأ. نجدد الترحيب بكم أيها السادة. تسلم المنشآت الحيوية في الساحل السوري وبدء إعادة تفعيل دور

0: تطورها الاقتصادي يفتحان الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار في ظل توجه لتعزيز مكانة الموانئ والمطارات السورية ضمن حركة التجارة والنقل. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد عبد الله أمين. مرحبا بك أستاذ محمد.
1: مساء الخيرات عليك وجميع السادة المشاهدين.
0: أهلا بك. بداية أستاذ محمد، كيف تقرؤون اقتصاديا توقيع مذكرة التفاهم السورية الروسية بعد فترة طويلة من المفاوضات وإعادة ترتيب الملفات المشتركة؟
1: بالنسبة اقتصاديا، يعني أنا بشوف أهمية مذكرة التفاهم السورية الروسية ما بتكمن فقط في كونها يعني أنهت فترة طويلة من المفاوضات، وإنما يعني فيها ترتيب إدارة عدد من الأصول والمنشآت الاستراتيجية، وبتفتح الباب أمام إدخالها بشكل أكبر في الدورة الاقتصادية المدنية السورية. طبعا بعد نحو 18 شهر من المفاوضات أصبح هناك إطار واضح لتنظيم الملفات المشتركة من الناحية الاقتصادية، وضوح الإدارة والملكية والتشغيل مهم جدا، لأنه راح يقلل من حالة عدم اليقين اللي عادة ما بتأثر على قرارات المستثمرين وشركات الإيجار. والنقطة الأهم بالنسبة لنا هي المنشآت المدنية، وعلى رأس الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرقوس، والمنشآت المدنية في مطار حميميم باللاذقية. لكن برأيي يعني ما لازم ننظر على المذكرة أنها استثمار اقتصادي بحد ذاته، يعني هي بالأحرى رح تخلق بيئة وفرصة لاستثمار هاي الأصول بصورة أفضل، وهون رح تبدأ المرحلة الأهم. يعني هون نقدر نحكي عن هاي المنشآت، جذب شركات الشحن والطيران، ربط المرفأ بالطرق والسكك والمناطق الصناعية والمعابر، وكمان نقدر نقول أنه تحويل الموقع الجغرافي لسوريا ميزة تجارية حقيقية. لذلك أنا شايف أنه مذكرة راح تمثل خطوة مؤسساتية واقتصادية مهمة جدا، لكن قيمتها النهائية راح تنقاس كيف راح تمشي هي الأصول بعد استلامها، بمجرد استلامها يعني لاحقا. وهذا مهم جدا، لأنه سوريا اليوم عندها فرصة لانتقال السلاح لمجرد منطقة جغرافية مهمة، جزء من منظومة لوجستية تجارية يمكن أنه تخدم الاقتصاد الوطني والأسواق الإقليمية.
0: طيب أستاذ محمد، يعني لو نتحدث يعني شيء فشيء، بداية عن الأهمية السيادية لهذا الموضوع اليوم بعد هذه المفاوضات الطويلة ما بين سوريا وروسيا، يعني هناك بالتأكيد أهمية كبيرة لتسلم سوريا إدارة هذه المنشآت المدنية التي كانت القوات الروسية تضع يدها على هذه المنشآت، سواء كان مطار اللاذقية الدولي الرصيف الرابع في طرطوس. قبل أن نتحدث عن الأهمية الاقتصادية، نتحدث عن الأهمية الاستراتيجية والسيادية بالتحديد لاستلام هذين المرفقين الهامين.
1: الصراحة يعني أهمية الخطوة بتتجاوز مفهوم السيادة بالمعنى السياسي، لأنه بتعطي الدولة السورية أكبر في في في إدارة الأصول الاقتصادية. استراتيجية، أصول أقلية واستراتيجية، وربطها بشكل مباشر بالسياسة التجارية الاقتصادية للدولة. اليوم المرفأ والمطار ما هو مجرد منشآت خدمية، لا، هن بوابات لحركة البضائع والأشخاص والاستثمارات. عند تكون إدارة هاي المنشآت ضمن المنظومة المدنية السورية، بيصير بالإمكان تخطيط لها كجزء من منظومة اقتصادية وحدة. المرفأ مع الجمارك، والنقل البري مع السكك الحديدية، المستودعات والمناطق الصناعية، والمعابر الحدودية. وهون أنا بشوف مفهوم السيادة الاقتصادية الحقيقي ما بيتوقف عند أن تكون المنشأة تحت إدارة الدولة، وإنما تستطيع الدولة تشغيلها بكفاءة وتحقيق إيرادات منها، تخفيض تكاليف التجارة وخلق فرص عمل واستثمارات حولها. وإنه هذا الشيء يجي في وقت في استثمار، اليوم نحن في عندنا استثمارات دولية كبيرة تطوير مرفأ طرطوس، في اتفاق مع دي بي وورد لتشغيل المرفأ لمدة 30 عام، باستثمار المخطط ممكن يوصل ل 800 مليون

0: دولار. لازال يعني مشان هيك نحن قدام فرصة لدمج الإدارة الوطنية مع الاستثمار والخبرة التشغيلية الدولية. إذا نجح هذا النموذج برأيي ممكن أنه تحول أصول موجودة لمحركات للنمو، ما هو بس لمنشآت تابعة للدولة.
1: جميل. طيب أستاذ محمد، برأيك ما هي الأولويات العاجلة بشأن تطوير الرصيف الرابع في ميناء طرطوس من معدات وصيانة وخدمات لوجستية، وبالتالي لضمان استثمار كامل قدراته التشغيلية خلال المرحلة المقبلة بكفاءة؟
0: هلا الأولوية هي يعني الصراحة بعتقد أنه تقييم الفني الشامل للرصيف ومرافقه لمعرفة ما لإيش بيحتاج لصيانة عاجلة أو بيحتاج لتحديث أو استبدال. بعد هيك ممكن تجي معدات المناولة، لأنه سرعة تفريغ وتحميل السفن هي أحد أهم عناصر تنافسية أي مرفأ. ونحن اليوم عم نحكي عن رفعات، معدات مناولة، أنظمة تخزين، أنظمة سلامة، كهرباء، اتصالات، وربط رقمي بين المرفأ والجمارك وشركات الشحن. في نقطة مهمة كثير طبعا هي تطوير رصيف، يعني وحده أكيد ما رح يكون كافي، لأنه إذا استطعنا يعني إذا قدرنا تفريغ السفينة بسرعة لكن بضاعة بقت وقت طويل بانتظار التخليص الجمركي أو النقل للداخل، فنحن ما حلينا المشكلة بالكامل. لذلك يعني لازم يصير في تطوير للرصيف بالتوازي مع تطوير الخدمات اللوجستية والمستودعات والطرق والسكك الحديدية، وهذا بيتوافق بشكل مباشر مع الاتجاه الحالي لتحديث المرفأ، مرفأ طرطوس طبعا. يعني خلينا نقول بدت بالفعل عملية ادخال معدات جديدة،
1: من
0: ثلاث رافعات نقلة، والمتوقع انه ترتفع قدرة المناولة الإجمالية للمرفأ نحو 40% عند بدء التشغيل.
1: يعني انت تتوقع ان يعني يشهد مرفأ طرطوس تطور كبير، برأيك هل يمتلك المرفأ بالأساس، مرفأ طرطوس، مقومات التحول الى مركز عبور اقليمي؟
0: طبعا اكيد بالنهاية يعني وارد جدا انه يكون يعني المرفأ يصير فيه اقليمي، ولكن هون السؤال تخليص اليوم في عندنا كثير امور لازم يكون في لها حل، مثل تخليص فترات انتظار السفن، تسريع المناوله، انه يخفف من تكتيك التجاره السوريه ويعزز تنافسيه المرفأ اقليميا ملموس. وهذا ويعني ومرفأ طرطوس اليوم بيمتلك مقومات للتحول الى مركز عبور اقليمي. فبشكل مباشر وقت السفينة، يعني خلينا نعتبر انه تكلفة كل ما بقيت السفينة فترة اطول في انتظار هتستغرق عملية التفريغ والتحميل وقت اطول، صح؟ وبنفس الوقت رح ترتفع التكاليف وتنعكس في النهاية على تكلفة البضاعة. لذلك يعني نرفع كفاءة المرفأ ونخفض زمن انتظار السفن ونسرع المناولة والتخليص، نحن هون ما عم نرفع كفاءة المرفأ فقط وإنما عم نخفض تكلفة التجارة السورية بالكامل، وهذا مهم جدا بالنسبة للمستورد والمصدر معا.
1: يعني أنت ما هو تقييمك بشكل عام لأداء المرافق السورية والأرصفة البحرية السورية في الفترة السابقة ما بعد التحرير، وما هي أهم النواقص التي ينقصها؟ اليوم سوريا تملك واجهة بحرية كبيرة جدا، والكل يعرف مدى أهمية وضعها الاستراتيجي والجغرافي أيضا ومكانتها، وأنها تلعب دور هام جدا على طرق الترانزيت العالمية. وفي الفترة الماضية أيضا يعني الكثير من الأخبار وردت عن استقبال المرافق السورية لسفن ترانزيت قامت بتفريغها ونقلها إلى دول الجوار. بشكل عام كيف تقرأ أداء المرافق السورية والأرصفة البحرية التجارية في سوريا في الفترة الماضية؟
0: هلا بالنسبة لمرفأ طرطوس اليوم يعني نقدر نقول انه هو ممكن يكون مركز عبور اقليمي، يعني اعتقد المقومات الجغرافية الموجودة موجودة، المقومات الجغرافية موجودة لكن الموقع وحده احيانا غير كافي. اليوم سوريا بتقع في نقطة مهمة عشان في المتوسط، ويمكن ننظر الى انه بتربط حركة التجارة البحرية بالاسواق السورية العراقية الاردنية وحتى التركية، لكن حتى يعني نتحول لشيء يعني حقيقي اكثر وشيء مطور

0: فيه نحتاج لمنظومه متكامله، يعني مرفأ كيس المرفأ، طرق سكك وسكك حديديه، جمركه سريعه، مستودعات ومناطق لوجستيه، معابر حدوديه فعاله. وهم اعتقد انه المشروع الاهم هو راح يكون يعني ما هو بس تطوير المرفأ، لا ممكن يعني ربطه بالداخل السوري والاسواق المحيطه. لانه اليوم شركه الشحن ما راح تختار المرفأ بسبب موقعه على الخريطه بس، راح تختاره بناء على الوقت والموثوقيه. بالتالي اذا استطاعت يعني سوريا انه تجعل طرقوس اسرع واقل تكلفه واكثر موثوقيه، عندها ممكن فعلا انه يتحول من مرفأ بيخدم الاقتصاد السوري لبوابه لجزء من التجاره الاقليميه.
1: جميل. برأيك كيف يتم قياس الأثر الاقتصادي الحقيقي للأرصفة البحرية، وخاصة حديثنا اليوم عن الرصيف الرابع في مرفأ طرطوس؟ هل يتم قياس ذلك بحجم السفن والوضائع أو بالإيرادات والاستثمارات وفرص العمل وسرعة دوران التجارة المحلية؟
0: برأيي أنه ما لازم نقيس نجاح الرصيف بعدد السفن أو حجم الوضائع بس، لأنه هي مؤشرات مهمة لقياس الأداء التشغيلي، لكنها ما بتكفي لقياس الأثر الاقتصادي. يعني أنا اليوم إذا بدي أقيس نجاح النجاح رح أقيسها عبر عدة مؤشرات. قديش زادت إيرادات المرفأ؟ كم استثمار جديد جذب؟ كم وظيفة مباشرة أو غير مباشرة تم خلقها؟ كم خفض من تكلفة الاستيراد والتصدير؟ أو بالأحرى كم قلص من الوقت اللي بتحتاجه البضاعة للوصول للسوق؟ وهي المؤشرات، يعني هذا المؤشر أنا بعتبره مهم جدا، حجم النشاط الاقتصادي اللي رح ينشأ حول المرفأ، لأنه المرفأ الناجح ما بيخلق وظائف فقط من الداخل، لا، هو بيخلق طلب على شركات النقل والمستودعات، التخليص الجمركي، التأمين، الصيانة والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية. ذلك ممكن تكون أهم نتيجة اقتصادية للرصيف الرابع، أنه ما هو إيراد اللي ممكن تحققه إدارة المرفأ، وإنما النشاط الاقتصادي اللي رح يولد حوله.
1: جميل. برأيك أستاذ محمد كيف يمكن تحويل زيادة الطاقة التشغيلية لمرفأ طرطوس، تحويل ذلك إلى إيرادات مستدامة بعيدا عن الاكتفاء بتحقيق مكاسب تشغيلية مؤقتة للاقتصاد الوطني؟
0: والله صراحة يعني هي نقطة جوهرية، لأنه يعني زيادة الطاقة التشغيلية ما بتعني تلقائيا زيادة الإيرادات، لأنه إذا صار عندنا رصيف قادر على استقطاب عدد أكبر من السفن لكن حركة التجارة ما ارتفعت، فرح يبقى عندنا طاقة غير مستغلة. لذلك لازم نعمل على جذب خطوط ملاحية جديدة، زيادة حركة الحاويات والبضايع، وفي الوقت نفسه دعم الصادرات السورية. بعدين
1: أستاذ محمد تسمعوني؟ يبدو أن الاتصال قطع مع ضيف الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد عبد الله أمين. ابقوا معنا مستمعينا ومشاهدينا، سنعاود الاستمرار في برنامجنا بعد قليل.

0: إذن مجددا كل تحية لكل من ضم لمتابعتنا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. تابعون الحصاد الإخباري وضيفي عبر الهاتف الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد عبد الله أمين. مرحبا بك مجددا أستاذ محمد، تسمعوني جيدا الآن؟
1: مرحبا بك. مرحبا بك وجميع السادة المستمعين.
0: تسمعوني جيدا الآن؟
1: بسمعك بس انت
0: قبل
1: شوي ما كنت
0: بسمعني الصراحه. حصل خير. يلا كنا عم نحكي استاذ محمد انه كيف من الممكن زياده الطاقه التشغيليه لمرفأ طرطوس بحيث يتحول المرفأ من مكاسب تشغيليه مؤقته للاقتصاد

0: الوطني إلى تحقيق إيرادات مستدامة ترفد الخزينة العامة للدولة بشكل مستمر؟
1: يعني هلا انا كنت عم بحكي لك انه هون نقطه جوهريه، لانه زياده الطاقه التشغيليه ما بتعني تلقائيا زياده الايرادات، لانه اليوم يعني الرصيف قادر على استقبال عدد اكبر من السفن عم بيصير، الحركه التجاره ما رح ترتفع، رح تبقى عندنا طاقه غير مستغله خلينا نسميها. لذلك يجب العمل على جذب خطوط ملاحيه جديده، زياده حركه الحاويات والبضائع في الوقت نفسه، دعم الصادرات السورية. بعدين ننتقل للمستوى الأهم، هو بناء اقتصاد لوجستي حول المرفأ، يعني مستودعات، مناطق تخزين وتوزيع، شركات نقل، خدمات جمركة، تأمين، صيانة وخدمات بحرية. وكان يعني ممكن يكون هناك في ربط جيد بين الطرق والسكك الحديدية، لأنه كل زيادة في سرعة خروج البضاعة من المرفأ بتعني قدرة أكبر على استقبال شحنات جديدة. بالتالي رح نوصل لاستدامة ما بتجي من رفع رسوم المرفأ فقط، وإنما من زيادة حجم النشاط التجاري المتكرر اللي رح يمر عبر المرفأ.
0: طيب أستاذ محمد، برأيك ما هي المخاطر الاقتصادية اللي ممكن أن تعيق تحقيق العوائد المتوقعة من هذا الرصيف، رغم امتلاك هذا الرصيف قدرة تشغيلية وموقع جغرافي مهم؟
1: الصراحة في يعني عدة مخاطر لازم ننتبه منها، اللي هي مثلا ضعف البنية التحتية خارج المرفأ، يعني إذا كان المرفأ سريع لكن الطرق والسكك والنقل الداخلي بطيء، فهذا جزء كبير من الميزة يضيع. تمام، حجم التجارة نفسه، يعني لازم يكون في يعني نمو في الاستيراد والتصدير حتى نقدر نستغل الطاقة الجديدة. شغلة مهمة المنافسة الإقليمية، لأنه موانئ الشرق المتوسط تتنافس فقط يعني في الموقع، وإنما بالكفاءة والتكلفة والسرعة. طبعا يعني نحن عندنا الشرق المتوسط، عندنا مرسين مثلا أنا موجود فيها فكرة، وفي عندنا بيروت، يعني من المرافق الكبيرة وتنافسية حقيقة. في عندنا كمان شغلة مهمة، يعني مخاطر أمنية وسياسية، لأنه رح تأثر مباشرة على قرارات شركات الشحن والتأمين. طبعاً البيئة الاستثمارية والتشريعية، المستثمر طبعاً دائماً يريد يعرف القوانين والإجراءات تكون واضحة ومستقرة
0: وسلسة وسهلة.
1: أيوة بالضبط، حتى يقدر يكون يعني عنده تخطيط لسنوات ما هو لأشهر بس. فلذلك نجاح الرصيف أنا بعتبره الرصيف الرابع ما توقف على المعدات فقط، لا، على قدرة سوريا إن شاء الله على بناء منظومة اقتصادية ولوجستية مستقرة من الداخل والخارج.
0: جميل. طيب بالانتقال إلى محورنا الثاني وهو مطار اللاذقية الدولي، أستاذ محمد، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي قالت أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل المطار. ما هي أهم المتطلبات الأساسية لضمان تشغيل مطار اللاذقية بكفاءة وتحويله إلى رافد اقتصادي حقيقي يدعم الدولة والاقتصاد الوطني؟
1: صراحة أول شرط دائماً هو دائماً السلامة والجاهزية الفنية. يعني اليوم دائماً نحتاج للتأكد من جاهزية المدرجات، منظمة الملاحة والاتصالات، الأطفاء والإنقاذ، الأمن، مرافق المسافرين، كل المتطلبات التشغيلية المطلوبة للمطار. لكن يعني الجانب الفني، يعني بعد الجانب الفني في نقطة ما تكون أهمية، هو النموذج الاقتصادي للمطار. يعني أي مطار بيحتاج لأمين، لشركات طيران، وجهات سفر، خدمات أرضية، جمارك، نقل، خدمات سياحية، وشحن جوي حتى. لذلك ما بيكفي أنه نقول أنه المطار صار جاهز فنيا، لا، دائما نسأل مين رح يشغله، إيش هي الوجهات اللي رح يخدمها، كم رحلة ممكن يستقبل، نوع النشاط التجاري اللي ممكن يعني بناؤه حول المطار،
0: ما هي القدرة الاستيعابية أيضا لهذا المطار.
1: نعم، وهم تكمن فرصة اللاذقية، لأنه تشغيل مطار دولي بالتوازي مع تطوير مرفأ طرطوس يعني ممكن يعطي الساحل السوري منظومة نقل
0: بحرية
1: وجوية متكاملة.
0: تماما، يعني أنت اليوم عندما يعني تقوم بتطوير مطار في الساحل السوري ومرفأ في الساحل السوري، فأنت بعثت الأهمية من جديد لهذه المنطقة وما تضمنه هذه المنطقة من

0: الثروات بكافة الجوانب، وأيضا عدد من السكان كبير جدا، بالإضافة إلى أنه فتح خطوط جوية وبحرية في هذه المنطقة من جديد، وتطويرها بالتأكيد سيؤدي إلى النهوض الاقتصادي والتنموي الكبير في هذه المنطقة. طيب في هذا المجال برأيك يعني ما هو التأثير الاقتصادي لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي، الجوانب الأخرى، الأبعاد الاقتصادية التي ممكن أن يؤثر إعادة تشغيل المطار على المحافظة وعلى المنطقة وعلى الدولة بشكل عام؟ ما هو الأثر المتوقع على قطاع النقل، التجارة، الاستثمار، الخدمات، الفنادق، السياحة في المحافظة وفي الدولة بشكل عام؟
1: صراحة التأثير راح يكون يعني على عدة مستويات. أولا النشاط المباشر داخل المطار، شركات طيران مثل ما حكينا، خدمات أرضية، أمن، صيانة، مطاعم، متاجر، خدمات مختلفة. بعدين راح يجي الأثر الغير المباشر على سيارات الإجرة، النقل، فنادق، مطاعم، مكاتب سفر وسياحة، تأجير سيارات. وطبعا في أثر تالي خلينا نقول ممكن يكون أهم على المدى الطويل، هو جذب الاستثمارات. لو مستثمر عنده بيدرس منطقة معينة، ما بينظر يعني على سعر الأرض أو تكلفة المشروع، وإنما بسأل شلون رح أوصل إلى، كيف رح يوصل الموظفين، كيف رح يوصلوا العملاء، كيف رح أقدر أتواصل مع الأسواق الخارجية. يعني يوم وجود مطار دولي فعال بيخفض جزء من هاي التكاليف. أما عن حجم النشاط الاقتصادي، يعني أنا أفضل أنه ما يكون في رقم تقديري مبدئيا، لأنه هذا بيحتاج لمعرفة الطاقة الاستيعابية المستهدفة، عدد الرحلات، حجم الركاب، الشحن، وبعد إعادة التشغيل. لكن ممكن القول يعني أنه الأثر الاقتصادي بده يكون أكبر مباشرة على المطار نفسه، لأنه رح يمتد لقطاعات النقل والسياحة والفنادق والخدمات والاستثمار.
0: جميل. طبعا المطار جديد يضاف إلى خارطة المطارات السورية التي فعلت، يعني منذ أيام شاهدنا تدشين مطار دير الزور، اليوم نشاهد استلام مطار اللاذقية الدولي. طبعا وستجري خطة كبيرة جدا كما تحدث المسؤولون هناك لتطوير مطار اللاذقية الدولي. يعني عندما يكون هناك بشكل عام ضمن خارطة المطارات السورية أكثر من مطارات مفعلة، إلى أي درجة ممكن أن يفيد ذلك سوريا في هذه المرحلة من البناء والتعمير وإعادة البناء من جديد بعد الدمار الذي شهدته سوريا في الفترة السابقة؟
1: هلا طبعا يمكن تكون هي من أهم النتائج الاقتصادية للخطوة إذا اندارت بشكل صحيح. يعني نموذج جديد اللي شايفه أنا أنه بالضرورة تقوم الدولة كل شيء بنفسها. الصراحة الأفضل هو أنه تكون الدولة هي اللي بتضع الأطر التنظيمية وتحافظ على الأصول الاستراتيجية، بينما تستفيد من الاستثمار والخبرة التشغيلية للقطاع الخاص والشركات الدولية عند بيكون يعني بالوقت المناسب. طبعا هذا موجود بالفعل في حالة مثل مرفأ طرطوس، واتفاق تطوير وتشغيل لمدة 30 عام واستثمار مخطط بقيمة 800 مليون دولار. طبعا اذا استطعنا تطبيق هي الفكره على الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستيه، فاحنا هون عم نحكي، ما عم نحكي فقط عن اعاده تشغيل منشات، لا نحن هون عم نحكي عن اداره اصول الدوله بطريقه راح تحقق عائد اقتصادي مستدام وتجذب رؤوس اموال وتخلق فرص عمل وتخفض تكلفه التجاره. بالتالي بعتقد انه يعني السؤال الحقيقي في المرحله المقبله هو مو مين راح يدير المرفأ والمطار، لا كيف نديره بطريقة بتجعل كل دولار يستثمر فيه يولد نشاط اقتصادي أكبر للاقتصاد السوري.
0: جميل. برأيك وأنت أتيت على ذكر إدارة الأصول الاستراتيجية، هل يمثل تسلم الحكومة إدارة المنشآت المدنية خطوة نحو تعزيز إدارة الأصول الاستراتيجية وبناء نموذج اقتصادي جديد، وما شكله الذي يلوح بالأفق برأيك؟
1: صراحة تحديدا يعني ممكن نقول أنه ممكن يتحول الساحل السوري مجرد منطقة بتضم منشآت استراتيجية لمحور للنقل والتجارة والاستثمار في الاقتصاد السوري. فالفكرة يعني إذا قدرنا نطبق هذا التفكير على مثل ما حكينا على الموانئ والمطارات والمناطق

0: الأولوية نحن هون بنكون عم يعني ما عم نحكي فقط عن إعادة تشغيل المنشآت، لا نحن عم نحكي عن نموذج جديد ممكن نشوفه انه تقوم الدولة فيه بشكل افضل وبإدارة الدولة بحد ذاتها. يعني ممكن تكون هي من اهم النتائج الاقتصادية للخطوة اذا تم إدارتها بشكل صحيح. لانه اليوم يعني تسلم حكومة إدارة المنشآت المدنية يعني هي خطوة كثير ممتازة لتعزيز إدارة الأصول.
1: جميل جدا. أستاذ محمد، أتيت قبل قليل على ذكر ضرورة يعني تهيئة التشريعات والقوانين في الدولة، وخاصة بعد انعقاد مجلس الشعب، يعني ضرورة أن تكون هذه القوانين والتشريعات تمثل بنية تحتية قانونية من شأنها ترغيب المستثمرين، أصحاب البواخر مثلا، شركات النقل الجوي في العالم، لكي تكون في استعداد تام للانطلاق نحو سوريا، للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وللاستثمار أيضا في سوريا، أو على الأقل لتوجيه بواخرها أو طائراتها إلى المطارات والمرافق السورية. ما أهمية أن تكون البيئة التشريعية مهيئة، وما هي أبرز القوانين التي اليوم من المطلوب أن يسارع مجلس الشعب في مناقشتها واتخاذها وسنها؟
0: هلا دائما نشوف في نقاط مهمة جدا، دائما المستثمرين واللي وإذا كان في فعلا رح يكون في استيراد وتصدير على شكل أوسع، لازم يكون في عنا يعني ثقة للمستهلك. أول شيء يكون في عنا مصارف جدا ممتازة، هي رقم واحد، بحيث إنه لأنه اليوم أكثر شيء بيهمه للمستثمر دائما الثقة المالية. تمام، أنا كيف رح أدخل أموالي، كيف رح أخرجها، تمام، والطرق، إيش هي الطرق السهلة. أول شيء، ثاني شغلة إنه يكون في يعني نموذج مستقر، يعني ما هو متقلب، ما هو قرارات جديدة مثلا كل 3 شهور كل 6 شهور قرارات جديدة. ما بينفع هذا مع المستثمر أو مع شركات النقل. اليوم كنا عم نحكي قبل شوي عن إنه إحنا ما بيهمنا داخل المرفأ وخارج وداخل المطار، هي شغلات مثلا خلينا نعتبرها إنه شغلات لوجستية موجودة بأي دولة بالعالم، ولكن أنا اليوم بيهمني الطرقات اللي خارج المطار، بيهمني المستودعات اللي خارج المرفأ، بيهمني السرعة بالتخليص الجمركي. هاي الأمور كلها كما كان زادت سرعتها. اليوم سوريا ممكن يعني أنا رح أحكي لك شغلة إنه أنا شايفة
1: وجهة
0: نظري لاحقا إن تمت حقيقة. اليوم إحنا مضيق هرمز اليوم صار 4-5 شهور مغلق، تمام. اليوم سوريا ممكن تكون بديل لمضيق هرمز، ولكن ليس بالكفاءة طبعا نفسها، ولكن ممكن تحل مشكلة تماما. فنحن اليوم عم نحكي عن كتير أمور إنه ممكن يتم تسريع الأمر فيها والبت فيها من قبل مجلس الشعب على المدى القريب، إنه يكون في فعلا قوانين ثابتة غير متحركة. تمام، هون الأمور تحت إطار الدولة مثل ما حكينا قبل شوي، هي أهم نقاط إنه ممكن نحكي فيها، لأنه دائما مثل ما بنحكي عنده أهم شيء بالنسبة لأي مستثمر هي الثقة رقم واحد.
1: جميل جدا. أيضا هناك ملاحظة هامة جدا، وأنت أشرت إلى بعض منها، أن سوريا ممكن أن تقوم محل مثلا مضيق هرمز. وأيضا في هذا الإطار كلياتنا يعني شاهدنا وقرأنا ورأينا الصهاريج العراقية التي تعبر عبر سوريا إلى العالم. أيضا من وجهة نظر ثانية، أيضا هناك توقيع اتفاقيات لتمديد أنابيب ما بين العراق وما بين سوريا. إذن سوريا في هذا المجال يعني تقدر وضعها الجغرافي وتقدر ما يجري حاليا على مستوى المنطقة والعالم، وتقوم بدور اللاعب المهم في المنطقة، ولذلك اتجهت الأنظار كثيرا إلى موقع سوريا الجغرافي اليوم. وماذا يمكن أن يفيد في إطار يعني توقف الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي شريان العالم النفطي قد سد اليوم، وأخذت سوريا تقوم يعني بمحل هذا الشريان على يعني ليس بنفس الكفاءة كما تحدثت، وليس بنفس مساحة مضيق هرمز، ولكن على الأقل تقوم بدور مهم جدا في إيصال النفط هذه المنطقة إلى العالم.

هناك الملاحة الجوية أستاذ محمد، يعني هناك تقرير على عدد الطائرات التي عبرت فوق سوريا بحركة الترانزيت، قدر في الشهر الماضي بتقريبا ما يقارب 21,000 طائرة عبرت الأجواء

0: المتحده الامريكيه عم تحاول انه يكون يعني او دول العالم كافه مو بس الولايات المتحده الامريكيه اليوم ما عاد بدهم يعتمدوا على مكان واحد لنقل النفط. ما راح يعتمدوا اليوم كل يعني نحن اذا بنرجع مثلا 4 سنين لورا راح نشوف اول شيء اوكرانيا روسيا تمام، رجعنا هلا هرمز. فنحن اليوم دائما الطاقه يعني الحياه تمام، فمن الضروري جدا دائما وجود بدائل. اليوم اليوم مثلا كان امس من فتره بتوقع 16 يوم كان في اول عمليه نقل عن طريق سوريا للولايات المتحده الامريكيه، بتوقع كان زيت عراقي زيت تشغيل، والله نسيت يعني بالضبط، ولكن كانت اول عمليه شحن عن طريق الاراضي السوريه. فهذه الامور كلها رح تلعب دور. اليوم كمان التوترات اللي حاصله وعبر الطائرات او الترانزيت من من من من من المجال الجوي السوري عم بلعب دور. يعني اليوم سوريا اساسا هي يعني منطقه جغرافيه جدا مهمه، ولكن لازم يتم العمل عليها بشكل صحيح اكثر واكبر. يعني طبعا بعد رفع العقوبات مثل ما لاحظنا اكيد رح تتحسن الامور في الايام او في الفتره القادمه، انا ما رح احكي بالايام لانه اكيد ما رح خلاص نشالف العقوبات من هون رح نشوف المستثمرين بكره عنا بالبلد. لا، ولكن محتاجين وقت، وهذا الوقت نحن من صالحنا المهم نكون عم نشتغل على خطى صحيحه متتاليه، هي اهم ما في الامر. ولكن كل شيء نحن حاليا عم نشتغل على خطط، يعني اليوم خطط الاستثماريه بالمرافق او بالمطارات او اليوم بالنقل. اليوم يعني ممكن سوريا حتى تكون عابره بين الشرق الاوسط وبين اوروبا، بالاخص انه نحن موجودين بالمنتصف بين الخليج وتركيا، تركيا اللي يعني مدخل لاوروبا. هي الامور اللي راح تلعب دور كبير ان شاء الله في المستقبل القريب يعني، وبالاخص حاليا بعد رفع العقوبات والموافقه.
1: استاذ محمد، يعني على موجب تجارب الدول يعني بنت هذه الدول اقليميا مطارات ومرافق كبيره جدا ولها اهميه كبيره جدا، فاقت اهميتها الاقليميه وانطلقت الى العالميه. نتحدث عن مطارات ومرافق في تركيا وفي ايضا الخليج العربي. هل ترى معي او مثلي توافقني الراي ان سوريا ممكن ان تملك هكذا مرافق هامه اقليميا ودوليا؟ هل يمكن ان نرى تحول مطار دمشق الدولي وهو الان يعني في طور العمليات الفنيه التاهيليه والتطويريه له الكبيرة، أن نشهد هذا المطار كمطار عالمي قريبا إن شاء الله، وأيضا المرافق السورية مرافق طرطوس مرافق اللاذقية ممكن أن تحظى بهذه الأهمية الدولية؟ ما الذي ينقصنا في سوريا ونحن نملك المؤهلات الكافية؟ ولربما يعني من كثر تفاؤلنا نقول أنه لا ينقصنا الآن سوى الوقت. لا أعرف إذا كنت توافقني
0: صديقي العزيز، يعني انت حكيت تقريبا اللي انا راح احكيه. يعني احنا مو ناقصنا شيء غير يعني نحن نمتلك موقع جغرافي، بنمتلك خبرات، بنمتلك بالعكس. يعني احنا موقعنا الجغرافي اساسا اهم من دول الخليج حقيقه. نحن موقعنا الجغرافي اهم من تركيا حتى بحد ذاته. ليش؟ نحن بنربط تركيا بالشرق الاوسط
1: تقريبا.
0: تمام. اذا رح يروح شيء لاوروبا فرح يعدي من سوريا بنفس الوقت. فنحن بنملك موقع جغرافي مميز. نحن من نقصنا ممكن يكون بعض الوقت من أصلا كان يعني الحرب اللي استمرت 14 عام بين أصلا ما يعني ما بدي أدخل بمواضيع أكبر، ولكن يعني كانت المصلحة ما هي مصلحة عامة في السابق مثل ما بنعرف، ولكن اليوم صارت المصلحة للجميع وللبلد. وإن شاء الله أنا شايف هذا التطور قادم وممكن ننافس، مو ننافس بس تركيا، لانه نحن اليوم اول شيء جذب الاستثمارات موجود بالبلد في الوقت الحالي. يعني نحن ما عندنا بس نحن عندنا يد عامله جدا كبيره بالبلد. خليني احكي هيك بالعاميه، نحن الشعب السوري شعب شغيل. يعني واقعيا اكثر شعب ممكن تعتبره انه هو شعب بحب شغله بحب عمله بحب يدور على فرص عمل جديده، وهي شغلة جدا ممتازة. يعني بالنسبة لأي بلد، يعني اليوم أوروبا مش بتعاني، تعاني من نقص اليد العاملة، هي أهم شغلة. يعني فنحن بنمتلك هي الشغلات، وبنمتلك موقع جغرافي، وبنمتلك مرافق، وبنمتلك بنمتلك مطارات. فهذا الشيء أنا شايفه لاحقا ممكن نعمله، ولكن

0: مثل ما حكيت حضرتك انه بده شويه زمن. خط الزمن هو راح يكون كفيل ان شاء الله بانه نوصل للعالميه باذن الله.
1: باذن الله. جزيل الشكر لك في ختام هذه الحلقه الباحث والمحلل الاقتصادي الاستاذ محمد عبد الله امين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك لجميع الساده المستمعين.
1: الشكر الأكبر هو لكم أيها السادة على طيب المتابعة. الحصاد الإخباري. في الإشراف العام أحمد الأعرج. كنت معكم محمد نصر الله. الحصاد الإخباري. وفي الإخراج عبد القادر ترجمان ورضا بلطة. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها سيدة المدن وهوى.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: المعرفة والثقة، الفرق يلي بيصنع الفرق.
2: شو لك صعبة؟ شايفة غرقان بالكتاب اللي عم تقرأ فيه؟ أكيد أكيد خارط مشطك، مو هيك؟
1: فعلا كتاب حلو كتير ولا يقاوم، وبياخدك على عالم تاني. أنا بتشكرك راضي لأنك أنت اللي اخترت لي إياه.
2: لا تتشكرني ولا شي، أنا أصلا ما عملت شي. المهم أنك تكون مبسوط ومستمتع أنت وعم تقرأ، هذا أهم شي.
1: وأنت راضي؟ ليش ما أنك عم تقرأ؟
2: أنا هلأ من شوي خلصت قراءة، ما حبيت هيك ريح شوي. تعرف لك صابر، قديش بيحكوا عن أهمية المعرفة والثقة، بس إنه معقولة في فرق حقيقي بيناتهم؟ كيف نقدر نميز هاي عن هاي؟
1: أكيد يا راضي، في فرق كبير بين المعرفة والثقة، برغم إنه مرتبطين مع بعضهم. المعرفة هي المهارات اللي منكتسبها من الدراسة والتجربة، أما الثقة فهي الإيمان بقدرتنا على استخدام هاي المعرفة بشكل صحيح.
2: أيوة، يعني يمكن يكون في عندي معرفة كبيرة بس ما أكون واثق من حالي.
1: هيك شي، والعكس صحيح، يمكن يكون عندك ثقة عالية بس بدون معرفة كافية، وهذا يمكن يسبب مشاكل.
2: طيب كيف منقدر نطور هاي الثقة بدون ما توصلنا لمرحلة التكبر لا سمح الله، أو نكون واثقين بحالنا زيادة عن اللزوم؟
1: الثقة الحقيقية يا صاحبي بتجي من التوازن، من معرفة نقاط قوتنا وضعفنا، ومن الاستعداد للتعلم والتطور المستمر.
2: يعني مو لازم نعرف كل شيء، بس لازم نكون واثقين بقدرتنا على التعلم.
1: بالضبط يا راضي، والثقة بدون معرفة ممكن تكون وهم، بس المعرفة بدون ثقة ممكن تمنعنا من النجاح.
2: حلو كتير حلو. طب معلم، يعني عندك هيك شيء كم نصيحة تساعدنا لنقدر نطور هاي المعرفة وهاي الثقة مع بعضنا البعض؟
1: أكيد يا رفيقي أكيد. أول شيء لازم نستمر بالتعلم،
2: نعم،
1: ونطلب المساعدة لما نحتاج إلها. وتاني شيء لازم نجرب شغلات جديدة حتى تبني ثقتك. وتالت نصيحة والأخيرة هي أن تكون صادق مع حالك وبتعرف حدود قدراتك.
2: فعلا فعلا يا صاحبي.

0: التوازن في الأشياء هو السر.
1: المعرفة والثقة مع بعضهم بيصنعوا الفرق الحقيقي بحياتنا،
0: وكل خطوة بنخطيها بتقربنا لنكون أفضل نسخة من حالنا. مو هيك قصدك صابر؟
1: هيك ونص يا صاحبي. وهلأ خلينا نروح على القهوة نشرب لنا شي شغلة باردة نرتوي فيها، ويحكي كل واحد فينا عن قصة الكتاب اللي قراه. شو رأيك انت راضي؟
0: ما بدي رأي بعد رأيك سيد راسي. بس بالعادة بتقلي قوم نروح على القهوة لنلعب دق طاولة. شو صاير رجلك صابر؟ شو صاير عم تتغير للأفضل؟
1: هلأ بيني وبينك ما تغيرت كتير، بعد ما نحكي قصص الكتب بنلعب دق طاولة، لا تخاف.
0: ما بيقطع حاله. اتفضل معلم اتفضل. هلأ بيكون عمك كامل سجلنا غياب. يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الشرعي يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يؤكد عدم وجود أي بعثة دبلوماسية سورية عاملة حاليا في كندا، موضحا أن ما يتم تداوله عن افتتاح قنصلية سورية في مونتريال غير صحيح. وزير المالية محمد يسر برنية يتوقع نمو الاقتصاد السوري بنسبة 11.3% هذا العام، واستمرار النمو وعودة إنتاج قطاعات عديدة لمستويات ما قبل 2011 بحلول 2030. محافظ حلب المهندس عزام الغريب يبحث مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى سوريا آفاق التعاون في عدد من المجالات وسبل تعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك. رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية محمد وائل الخالد يوضح أن القبول يتم عبر مفاضلة وزارة التعليم العالي بحد أدنى 70% للكليات الحربية والإنسانية والإدارية و85% للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: في هذا البرنامج نقوم على تغطية مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دورته الأولى الذي يقام في رحاب الفيحاء. يسرنا في حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذ الدكتور وليد الصراف من العراق الشقيق ابن مدينة الموصل شقيقة حلب. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا أستاذ عدنان.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله يسلمك.
0: الدكتور وليد الصراف دكتوراه في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والملقب بشاعر الشباب والحائز على جائزة الدولة في الشعر، والفائز بأكثر من 20 مسابقة في الشعر والقصة، وهو أديب شارك في معظم المهرجانات الأدبية والشعرية العربية والأجنبية، إضافة إلى مشاركاته في لجان التحكيم العديدة. السيرة طويلة دكتور، لكن اختصرتها.
1: نعم.
0: ما كنا يعني أغفلنا شيء.

0: والنعم من حضرتك، ونرحب بك في إذاعة دمشق وفي رحاب سوريا.
1: وأنا مسرور جدا بهذا اللقاء، ومسرور جدا أنني في سوريا بعد 15 عاما يعني لم أزورها.
0: أنا رحبت بك ب

0: لا يسمعه، ولكن عندما تتحد النبضات تدوي.
1: ما شاء الله عليك يا دكتور.
0: نعم.
1: دكتور، أنت مشارك هذه الأيام في مهرجان دمشق الدولي، حدثني عن هذا المهرجان، عن ملاحظاتك، ومن حيث التنظيم، من حيث الحضور الجماهيري، من حيث القيمة الفنية للمشاركين، القصائد، الجمال إن وجد في هذا المهرجان.
0: نعم، والله أنا دائما أقول إنني لو كنت مسؤولا عن تنظيم مهرجان لاخترت الأفضل من الشعراء ودعوتهم.
1: نعم.
0: الأفضل حتى لو كان عدوي أدعوه. نعم. والمفضول حتى لو كان أخي لن أدعوه.
1: نعم.
0: هذه هي نظريتي، وكنت أراها لا تتحقق في الكثير من المهرجانات التي أدعى إليها، فيهمل الأفضل ويدعى المفضول، بل يدعى الأسوأ أحيانا ولا يدعى الأفضل.
1: نعم.
0: الحقيقة في هذا المهرجان وجدت هذا الأمر تحقق دون أي مجاملة. أنا قلتها يعني خارج هذا المكان أيضا وفي الكواليس، الشعراء الذين تم اختيارهم في مجملهم كانوا
1: نخبويين
0: بمعنى الكلمة. أما الجمهور فلم أرى جمهورا مثله في دار الأوبرا، يعني أكثر من 1000 شخص
1: ما شاء الله
0: أصغوا إلي وأنا أقرأ في جلسة الافتتاح.
1: جميل.
0: جلسة الافتتاح أكثر من 1000 شخص وهذا أمر نادر، ولم يكونوا جمهورا يحشد حجدا، وإنما جمهور
1: عاشق للشعر.
0: أنا يعني أكتشف أن ثمة إصغاء يختلف عن إصغاء،
1: أن الشعر بخير،
0: ثمة إصغاء في قاعة يختلف عن إصغاء في قاعة أخرى.
1: أحسنت.
0: كل إصغاء له بصمته.
1: نعم.
0: فكان إصغاء جمهور من النخبة أيضا. فإن شاء الله يكون خطوة باتجاه تصحيح الأمر في مهرجانات الشعر التي قلما يتحقق فيها هذا الشرط، قد يتحقق ولكن قليلا.
1: نعم. دكتور، لابد أن نتعرف إلى نتاجك ومجموعاتك الشعرية والأدبية في القصة والرواية وعوالم القصيدة الجميلة، حدثنا عن نتاجك لو تكرمت.
0: والله أنا لدي تلال هائلة من المسودات.
1: ما شاء الله.
0: عندما كلما فكرت بإعداد ديوان جديد أنظر إليها فأكتشف أنني فعلا كنت أكتب دون غرض.
1: نعم.
0: حتى لم أعيد كتابة هذه المسودة على ورق أبيض.
1: نعم.
0: وأعاني في اختيار القصائد التي سأدرجها في الديوان. كل قصيدة ترفع إصبعها وتطلب مني أن أكون في الديوان، ولكنني أشيح عنها أحيانا. فأنا لدي 7 دواوين حتى الآن.
1: ما شاء الله.
0: ولدي رواية.
1: نعم.
0: ولدي مجموعة قصصية، ولدي كتاب هو مقالات بين الطب والأدب.
1: جميل.
0: بعنوان مقهى بين الطب والأدب.
1: جميل. هل نعود إلى البدايات دكتور، كيف اكتشفت تلك الموهبة التي نبضت في داخلك وقفزت إلى روحك وتداعت قصائد حلقت في الجمال؟
0: نعم، هذا إذا كان لدي موهبة فعلا.
1: لا فيك البركة يا دكتور.
0: الله يخليك.
1: وبالعكس،
0: والله هي الإحساس بالإيقاع، بإيقاع الشعر. أنا منذ الطفولة أصغي إلى الشعر فأحس أن هذا البحر يختلف عن هذا البحر.
1: جميل.
0: ثم أعطاني أبي كتابا في العروض، ميزان الذهب، قرأته في 6 الابتدائي وتعلمت فن التقطيع، ولم أعد إليه منذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظة التي أجلس فيها أمام حضرتك.
1: جميل. نعم.
0: فالطفولة يعني هي النسخة الأولى من الأشياء.
1: نعم.
0: أنا دائما أقول الشجرة هي شجرة في الطفولة.
1: نعم.
0: بعد ذلك الشجرة تصبح نسخة غير أصلية، فوتوكوبي.
1: نعم.
0: الصديق هو صديق في الطفولة.
1: نعم.
0: بعد ذلك الصديق يصبح نسخة، فوتوكوبي، ليست الأصلية.
1: نعم.
0: فعندما نرى هذه المشاهد في الطفولة ويكون لدينا هذه القدرة على أن نقول شعرا يتحقق الشعر.
1: نعم.
0: فهي إذا كان لدي موهبة فعلا فهي تبدأ من الطفولة وتنمو.
1: نعم.
0: تنمو بمرور الوقت. نعم.
1: من أخذ بيدك إلى مسرح الشعر دكتور؟

0: يعني أنت درست الطب.
1: نعم نعم نعم.
0: وعوالم الطب تختلف أي بين الثرى والثريا.
1: نعم نعم.
0: فالجراحة هنا والحنجرة هناك.
1: نعم نعم.
0: ولكن الشعر له عوالم أخرى.
1: صحيح.
0: وتحليق آخر بعيدا عن الطب. كيف وجدت تلك اللحظة التي أمسك بها أحدهم حولك وقال لك بأنك ستصبح شاعر؟ متى كانت هذه اللحظة؟
1: والله عندما نشرت قصيدتي الأولى وأنا في الرابع الإعدادي بعمر 16 عاما. يعني
0: ماذا كانت تحمل عنوان؟
1: والله لا أتذكر.
0: لا أتذكر.
1: هذا زمن طويل.
0: خربشات في الغزل دكتور؟
1: نعم. ربما نعم نعم نعم نعم. هذا العمر
0: هي عمر الغزل.
1: نعم نعم. عمر الغزل.
0: نعم.
1: ولكن التشجيع والتثبيت لا يعنيان شيئا لأي موهبة.
0: أحسنت.
1: الموهبة تسير في طريقها.
0: أحسنت. تشق طريقها كالنهر.
1: نعم كالنهر.
0: نعم.
1: ولا يغتر الشاعر بإطراء ولا يثبت بقول
0: إيواشن.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني هو يلعب في ساحته ولا نعم. ينظر أيضا إلى ساحة الآخرين.
0: صحيح.
1: وينافس.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: الشعر ليس فيه منافسة والشعراء ليسوا عدائين.
0: نعم.
1: بينتظرهم خط نهاية.
0: يحلقون
1: الشعر الحقيقي ينافس نفسه فقط.
0: صحيح.
1: ويطمح أن يكون في القصيدة القادمة أفضل منه في السابق.
0: يحلق كما يقولون كالنحلة يبحث عن الزهرات ليجني العسل.
1: صحيح بالضبط.
0: دكتور تذكر القصائد الأولى التي انطلقت بها وتسمعنا منها شيئا؟ هل تذكر لنا شيئا من البدايات؟
1: نعم. قد لا تكون يعني أنا راض عنها فنيا الآن ولكن
0: لمجرد ذكرى. دكتور.
1: نعم ذكرى. أنا مثلا قصيدة وأنا في الخامس الإعدادي منشورة.
0: ما شاء الله.
1: وأنا في الخامس الإعدادي عيناك زهرة نرجس فواحة في شرفة ليلية بفؤادي فأحت فتيمت النسيم بعطرها فانقعد يشكو شوقه المتمادي نسيم يتكلم يقول قد كنت ريحا لا يكل زئيرها والقفر يعلم صخره أمجادي كم قد أطحت بشوكة أو دوحة وبخيمة مجدودة الأوتاد بطشي تحدى فارس بجواده فرددته ضرعا بغير جوادي حتى رأيتك فاضمحلت قوتي وشللت من كلفي وفرط ودادي لما النسيم أتم كل حديثه التفتت إليه يعني هذا اللي أتذكره.
0: جميل.
1: قالت
0: جميل
1: له دكتور. بتشدد يا وغد عد إني كرهت صحابة الأوغاد سأقول شيئا وليكن درسا لغدرك ذلك المتجبر المتمادي الحسن سيد هذه الأرض التي ضاقت بآلاف من الأسياد.
0: الله.
1: طبعا
0: الله.
1: أنا لا أرضى عنها فنيا.
0: نعم نعم نعم.
1: سألتني
0: هكذا البدايات.
1: البداية.
0: لكن نعم. لها وقع. نعم. أكيد في
1: نعم.
0: القلب.
1: نعم.
0: وموضع من الاهتمام عبر الذكريات.
1: نعم.
0: دكتور العراق تخرج منه أساطين.
1: نعم.
0: الشعر العربي.
1: نعم.
0: يعني إذا كان الشعر قد ولد في الجاهلية وبرعم في العهد الأموي لكنه أزهر في المرحلة اللاحقة في العراق.
1: نعم. نعم.
0: والشعراء في العراق صالوا وجالوا في عوالم الجمال إلى يومنا هذا وهم كثر لا يستطيع المرء أن يعددهم فأنت سليلة هذه الخلافة.
1: نعم.
0: الشعرية. من هي مدرستك وإلى من تنتسب من هؤلاء الكبار؟
1: نعم نعم. طبعا الشاعر مثل الطفل، الطفل يتعلم اللغة من أبويه.
0: نعم.
1: فالشاعر لديه آباء كثيرون يبدأون من امرئ القيس وينتهون مثلا بالجواهري.
0: نعم.
1: فيصغي إليهم جميعا ويبدأ يشكل لغته الخاصة دون أن يدري.
0: نعم.
1: فأنا
0: يقرأ الجميع.
1: يقرأ الجميع ويصغي. نعم. إلى الجميع كي تكون بلبلا.
0: نعم.
1: لابد أن تمر بمرحلة الببغاء.
0: تماما.
1: الببغاء

0: يسمع ويختزن ويردد، حتى يصل إلى مرحلة البلبل عندما يجمع رصيدا هائلا من الإيقاعات والرؤى،
1: نعم. تصبح مخزون
0: يسحب منه عند الحاجة،
1: نعم.
0: ليقول صوته الخاص،
1: نعم.
0: لينشد بصوته الخاص،
1: نعم.
0: فأنا تلميذ مشاغب،
1: نعم.
0: أحب أن لا أنتمي إلى أحد منهم، أحب أن ينتمي إلي الآخرون.
1: جميل.
0: وأتمنى أن يحصل ذلك، ويعني مجرد طموح، ولكن لا أحب أن أنخرط في مدرسة،
1: نعم.
0: شعرية، وإنما أحب أن يكون لي صوتي حتى لو لم يصبح مدرسة. نعم.
1: كيف وجدت دمشق دكتور؟
0: والله دمشق أنا كما قلت لك قبل 15 عاما زرتها،
1: نعم. نعم.
0: والمرأة بعد 15 عاما نزورها فنجد أن التجاعيد تسللت إلى وجهها والشيب تسلل إلى شعرها، ولكنني وجدت دمشق قد ازدادت صبا.
1: جميل.
0: وازدادت شبابا، وكانت تشتغل في كل هذه السنين ضد الزمن، فانتصرت عليه وظلت على بهائها وجمالها وحسنها الذي يخلب لكل من يزورها.
1: وأنت على المنبر ذكرت عبارة حفظها الكثيرون، دمشق لم يعرف،
0: نعم.
1: الخريف إليها سبيلا،
0: نعم.
1: فما زالت في مرحلة الشباب،
0: نعم.
1: هذا قول حفظه عنك الكثيرون،
0: نعم.
1: ماذا قلت في هذا المهرجان يا دكتور؟
0: والله أنا قرأت في الافتتاح قصيدة أرد فيها على من يدعون الشعر ومن، فقلت يعني طبعا لا أستطيع أن أقرأها كلها في هذا الوقت الضيق، فقليل منها مثلا أقول
1: لو تكرمت.
0: نعم نعم.
1: قصيدة تحمل عنوان،
0: نعم. أنا مشكلتي مع العناوين، لا أعرف كيف العناوين صعبة، يعني
1: نعم.
0: أن تختزل شيئا كبيرا بكلمتين،
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم نعم.
0: فقلت فيما قلت فيها،
1: نعم.
0: ولكني كما وصفوا وتبقى بقاء التبر لم يصدأ صفاتي، ودانية لمن حلموا قطوفي، وشوكاء لمن عجموا قناتي، وتصطلح الرياح على جذوري، وتختصم الوحوش على رفاتي، أنا أحد على عصر جديد أطل من العصور الغابرات، تصيب عيون من سهدوا سباتا وتنبو مقلتاء عن السبات، إذا ما نمت ثانيتين أصحو على طيف الغنائم والرمات، على أن أستعير قميص غيري لأؤثر أن أكون من العرات، ولم أصدر يراعي وهو يحسو قراح الحبر إلا من دواتي، قصي شاسع الآماد شعري على الآباد مفتوح الجهات، عصي التيه منبت الدياج به تعشو عيون البوصلات، يترجم عن لغات الغيب قولا ثقيلا فوق مقدور اللغات، ومنه تطل للراني إليه غيوب لا تطل على الرنات، فيا لغبائكم أظننتموني أموت إذا انتهى حقا حياتي، ألا ويل لكم ما عشت منها وويل ثم ويل من مماتي.
1: الله،
0: هي
1: الله.
0: طويلة طبعا.
1: جميل.
0: أنا بترتها.
1: دكتور، نلت لقب شاعر الشباب.
0: نعم. هذه بعد مسابقة.
1: تمام.
0: نعم، شاعر الشباب الأول في العراق بعد مسابقة. نعم.
1: يعني هذا اللقب يضيف لك شيئا من الشباب، بعدك شاب يعني.
0: لا والله راحت علينا.
1: ما حكاية ما هي هيك البركة يا دكتور.
0: الله يسلمك.
1: ما هي حكاية هذه الجائزة وكيف نلت هذا اللقب دكتور؟
0: كان عمري 29 سنة في وقتها، وصار مسابقة للشعراء
1: الشباب.
0: نعم. يمكن إلى سن 45 لا أتذكر، فاشتركت فيها، وكانت لجنة تحكيمية
1: قوية
0: جدا. نعم. عبد الرزاق عبد الواحد،
1: الشيخ
0: جلال الحنفي،
1: يا سلام.
0: يعني من خيرة شعراء ونقاد وفناني العراق. أيضا كان عندنا دكتور سامي عبد الحميد،
1: نعم.
0: الممثل المعروف، الأستاذ في الجامعة أيضا على فن الإلقاء.
1: جميل.
0: والشيخ جلال الحنفي ومحمد حسين علي ياسين الذي هو الآن رئيس المجمع العلمي العراقي. فأنا نلت اللقب يعني.

0: ما شاء الله. نعم. جميل. نعم. عن قصيدة شاركت.
1: نعم نعم عن قصيدة أو عن قصائد يعني.
0: نتذكر شيئا منها دكتور.
1: قد أقطع البر لا سعيا إلى الثمر وأركب البحر لا بحثا عن الدرر.
0: نعم.
1: لكنها خطة ويلم قابلها ظلامها أوعد السارين بالعثر ويلمه راجل العينين ليلتها.
0: نعم.
1: بلا جواد الكرى يعدو إلى السحر مسافر نحو ليلاي التي كمنت لخافقي في ذبول العشب والزهر وفي شرود غمامات يؤرقها أن سوف يرغمها برق على المطر.
0: جميل.
1: وفي ضحى شمسه غابت فأطلعها من ريشة ضربت لحنا على وتري في كل ما فات أو ما مات مندثرا على امتداد مفازات من العصر تمتد من آدم إذ قال ذات دجى همسا لحواء يا أحلى من القمر.
0: جميل.
1: في ليلة لم يكن في الأرض غيرهما فكان من بعدها ما كان من بشري.
0: الله.
1: يعني نعم. كنت صغيرا. نعم. دون الثلاثين.
0: نعم. شابا طامحا.
1: أطراني إطراء يعني أخجلني.
0: ما شاء الله. ما شاء
1: عبد الرزاق عبد الواحد أمسك الميكروفون وقال أنا اليوم لا أقف أمام وليد الصراف.
0: الله. الله. الشاعر الكبير.
1: الشاعر لا يعرفه أحد ويقول. نعم. عنه عبد الرزاق هذا الكلام. نعم. لابد أن يصاب بالغرور وبالسكتة. نعم. الداعية تقضي. نعم. عليه. ولكنني بمجرد أن عدت إلى الفندق قلت هو شاعر كبير.
0: الله.
1: وقصيدة استنبعت الكرم من نفسه.
0: جميل.
1: ولو أعاد قراءتها لاكتشف عيوبها وسحب كلامه ولم يتسلل الغرور إلي.
0: برافو عليك.
1: وظل الغرور كلمة أسمعها ولا أعرف معناها.
0: ما شاء الله عليك يا. نعم. دكتور ما شاء الله. فأنا لم أخطئ عندما قلت أنت سليل الكبار وأنت آخر الأمجاد.
1: الله.
0: والمجيدين. دكتور غزل في امرأة تجاوزت 40.
1: نعم نعم.
0: يعني كيف هيك خطر ببالك يا
1: والله أنا أرى سن الأنوثة الحقيقي هو سن 40. لا تظني أشيح عنك وأذهل أنت في 40 والله أجمل.
0: الله.
1: يا لعينيك شفتا عن نبيذ غامض قدر ما تعتق أثمل التجاعيد مخبأ السحر.
0: جميل.
1: جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل هي جيب الربيع التجاعيد هي جيب الربيع.
0: نعم.
1: مذ كان طفلا خبأ الفل فيه والظل والطل جعلت وجهك التجاعيد هذه بيت شعر في كل عام يؤول آه من حاجب يقطب غيظا فيريني الهلال يغلي كمرجل.
0: نعم.
1: كجواد منه إلى أرض قلبي غاضبا فارس الجمال ترجل الهلال الذي سيبقى هلالا ما مضى العمر والأهلة تكمل كل عام وهن تزداد حسنا.
0: نعم.
1: بعد 10 يا قلب ماذا ستفعل إن طقس 50 أعصف وجدا وسهام 50 أمضى وأقتل.
0: الله الله الله الله يا دكتور. دكتور لو مررنا على أعمالك الشعرية ونتاجك من الدواوين هناك ديوان في المديح النبوي.
1: نعم نعم.
0: وهذا العمل الكريم. نعم. في مدح المصطفى عليه. نعم. أفضل الصلاة. نعم. والسلام.
1: نعم. نعم.
0: حدثنا عنه لو تكرمت.
1: والله هو عندي عدة قصائد في. نعم. المديح النبوي وشاركت أيضا أنا في حلقات مع أنس الدغين في برنامج البردة.
0: آه.
1: بردة المديح وحسين. نعم. الجنيد.
0: نعم لهم. نعم. التحية منا. نعم.
1: نعم نعم. فكان هذا الديوان والديوان أيضا وضعت فيه قصائد أخرى. أنا لدي جداريات في الموصل يعني.
0: جميل.
1: يعني مثلا الجوامع الأثرية في الموصل التي. آه. أعيد بناؤها.
0: نعم.
1: كلها أرخت لها وأصبحت بعضها جداريات في.
0: جميل.
1: الجامع منقوشة على الحجر.
0: جميل.
1: وأيضا وضعت فيه هذه القصائد.
0: ما شاء الله.
1: جامع النوري مثلا.
0: نعم.
1: ومنارة الحدباء.
0: م-م.
1: مثلا.
0: نعم.
1: جامع النبي جرجيس جامع النبي شيت.
0: جميل.
1: تقريبا يعني 9 أو 10 جوامع.
0: م-م.
1: فكلها هذه لدي جداريات
0: في هذه المساجد،
1: فوضعتها أيضا في هذا الديوان مع قصائد المديح وطبع في مصر.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا دكتور.
1: الله يخليك.
0: هل يعني تسمعنا شيئا إن تكرمت؟
1: ودخلت مكة فاتحا.
0: نعم.
1: فتحير من لم يدر بخيالهم أن تغفر. الجند خلفك مثل ريح صرصر، ودخلت في لطف النسيم إذا سرى. أسمعت أجيالا بعيدا عصرها، وعر السنين إذ ارتقيت المنبر. وكأن وحيا ألهم الجدران أن تنأى، لتفسح للبعيد ليحضر. فأتاك من ماتوا يزاحم بعضهم بعضا، وقد جازوا إليك الأقبر. وأتاك من لم يولدوا من أظهر لم تغدو بعد، وسوف تغدو أظهرا. والدهر مذهولا أشاح، وعاجزا عن لحظة طالت لتصبح أعصرا. قد لا أراكم بعد عامي، قلتها فتصدعت صم الصخور تأثرا. أو بعد عام واحد قد لا يرانا من يرى ما لا نرى، فبكوا. وأنكرت الدموع عيونهم هولا، وأنكرت العيون المحجرة بأبي وأمي، بالبنين وأمهم. ما هم أيا منهم أن أخسر، بالأخت بالأخ بالصفي بكل من وطئ الثرى. يا خير من وطئ الثرى، والله عمرك أستريه بمهجتي لو أنه مما يباع
0: ويشترى. الله. دكتور، إذا فتحت المذياع الآن، مددت يدك لتفتح المذياع وتقصد أن تسمع أغنية عراقية، ماذا تختار؟
1: أي أغنية من أغاني ناظم الغزالي
0: الذي أطرب السوريين؟
1: نعم نعم.
0: وكان يزور دمشق باستمرار.
1: نعم.
0: مات شابا بالأربعين.
1: نعم.
0: وهو يودع سليمة مراد زوجته.
1: نعم. نعم.
0: التي بقيت تعيش على أطلال أغاني حتى وفاتها، وهو الذي غنى لها
1: قل لي يا حلو
0: منين الله جابك،
1: خزن جرح قلبي من عذابك.
0: الله الله.

0: مستمعينا الأكارم، في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ الدكتور وليد الصراف من القطر العراقي الشقيق ابن مدينة الموصل، الدكتور في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والملقب بشاعر الشباب وما زال شابا، وأهلا بك يا دكتور في دمشق في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي.
1: شكرا جزيلا بارك الله فيك.
0: يا مرحبا يا دكتور. يا مرحبا، شرفتنا يا دكتور.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الشرعي يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يؤكد أنه ناقش مع الرئيس أحمد الشرع ملف عودة السوريين وأوضاع النازحين والدعم اللازم لإعادة بناء حياتهم. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يؤكد عدم وجود أي بعثة دبلوماسية سورية عاملة حاليا في كندا، موضحا أن ما يتم تداوله عن افتتاح قنصلية سورية في مونتريال غير صحيح. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أهمية جعل النمو الاقتصادي المرتفع أكثر شمولية واستدامة بما ينعكس على جميع السوريين ولا يقتصر على قطاعات محددة. فرع المباحث الجنائية وقسم التزييف والتزوير في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا يلقي القبض على عدد من المتورطين في تزوير الوثائق الرسمية. وفي خبرنا الأخير، مديرية إعلام حلب تعلن اعتداء عدة أشخاص على مقر حكومية في عين العرب كوباني وإنزال اللوحة التعريفية من مبنى إدارة المنطقة وعلم الجمهورية من أمام قيادة الأمن الداخلي. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معاً.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دقائق فنية.
2: دقائق فنية.
1: جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري. يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا وين ما كنتوا برحلة فنية جديدة. اليوم رح نسلط الضوء على فعاليات مسرحية وسينمائية جديدة بدمشق، إضافة لجديد نجوم الدراما والغناء بسوريا والوطن العربي. يلا نبدأ بعد الفاصل. شهدت صالات سينما سيتي بدمشق عرض فيلم سبايدر مان الجديد بالتزامن مع الإطلاق العالمي بنهاية شهر يوليو تموز الماضي. العروض الأولى لهالفيلم شهدت حضور واسع وازدحام كبير تطلب الحجز المسبق للتذاكر. خلينا نتابع سوا كيف كانت الأجواء وشو تحدث الحضور عن هالفيلم يلي ارتبط عندهم بذكريات كتيرة.
3: سبايدر مان
4: كتير متحمسين، يعني من أول ما خلصنا آخر فيلم نحن عم نستنى.
5: انصدمت كتير من كمية العالم اللي جايين يحضروا الفيلم، كتير حلو بيستاهل.
6: يعني تفاجأت، يعني ما توقعت أنا قريت كتير عاجقة وكتير في ناس سبايدر مان كتير الناس بيحبوه لدرجة اضطريت أحجز من قبل.
7: وكل اليوم كنا عم نجهز حالنا مشان الفيلم ونحضر شو بدنا نلبس شو هيك.
8: حاطة عاملة ميك اب هيك ولابسة جرابات سبايدر مان.
9: ايه هون عاملة مثل هي تبع شبكة العنكبوت تبعه، هي عاملتها أنا من زمان بس هلأ إجا وقتها حطها.
10: شكل سبايدر مان.
1: ضمن حدث مسرحي مستقل عم ينظموا الأخوين محمد وأحمد ملص، عم تستمر فعاليات تظاهرة مسرح الغرفة الثانية بدمشق يلي انطلقت أواخر تموز 2026 وعم تكمل عروضها حتى أوائل آب على خشبة جمعية المسرح الحر بالمزرعة وبحي العدوي كأحياء لتجربة الأخوين ملص يلي بدت عام 2010. وبتتضمن فكرة التظاهرة تقديم 5 عروض مسرحية قصيرة بحدود 10 دقائق لكل عرض لكسر النمطية التقليدية، أبرزها مسرحية الأزبكية لندن لحسام جليلاتي ووئام إسماعيل، ومسرحية تحت الهوى لسارة الطويل وحسام غزيل، ومسرحية آخر نفس لمحمد أيتوني وندى شعبان، إضافة لمسرحية هارموني ومسرحية اللص الشريف. خلينا نشوف القائمين على هالتظاهرة شو حكوا، إضافة لرأي بعض الممثلين يلي حضروا هالعروض.
11: الفكرة اللي شايفينها بعرض فرنسي مقترحة على نصوص مسرحية مو على عروض مسرحية. نحن أخذنا فكرة الشروط
12: انك تكثف كل شيء خلال 10 دقائق، هو كان تحدي
13: في البداية. أكيد كنا أكلين هم.
14: كان معنا تقريبا 15 يوم، كتبت ألفت النص واجتمعنا أنا وندى وبلشنا بروفات عملية ورق.
11: حتى نحن أول ما حضرنا عروض بعض لأنه ما كنا مشايفين بعض، نحن بالبروفا جنرال بلشنا نضحك ونتفاجأ،
15: وعلما أنه بكل 10 دقائق هي مطروحة بطريقة غير الثانية، فكان في هذا التنوع هو اللي كان جميل بين العروض.
1: انتهت الفنانة ديما قندلفت من تصوير مشاهدها بمسلسل كواليس يلي بينتمي لفئة الأعمال الدرامية القصيرة ذات الطابع التشويقي، وبيتألف العمل من 10 حلقات من تأليف نادين جابر. بتجسد ديما بالعمل شخصية لارا حداد الصحفية الاستقصائية السابقة يلي بتتحول لمذيعة بودكاست، وبتبدأ القصة وقت بتحصل على ألبوم صور بيكشف تفاصيل قصة منسية لمطربة شابة اختفت بظروف غامضة خلال 90s وبيقود هذا الاكتشاف للتوغل بعوالم مظلمة، وبتظهر خلالها أسرار مدفونة بسرد درامي بيكشف الوجه الآخر لعالم الشهرة. هالعمل تم تصويره بين

0: قطر ولبنان، وهو مصمم لنمط دراما المنصات الرقمية السريعة والمليئة بالتشويق، وبيضم مجموعة من نجوم الدراما العربية أبرزهم طوني عيسى، بديع أبو شقرة، رفيع علي أحمد. والجدير بالذكر أنه ديما طلت علينا بالموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل نويلاتي لجانب سامر المصري، فادي صباح، نادين تحسين بيك، والعمل كان من تأليف عثمان جحا وإخراج يزن شربتشي.
1: مرحبا حبيبي، كيفك؟ أنا منيحة وأنت؟ لا ما في شي، بس مشتاقة لك كتير وحبيت أتأكد أنك راجع بكرة. أكيد ما؟ ما تشرف. ماشي أوكي. لا طبعا ناطرتك، توصل بالسلامة. باي.
0: وعلى نجوم الطرب والأصالة والغناء منتحول، عم تستعد الفنانة أصالة نصري للعودة لسوريا من خلال حفلين جماهيريين رح تحييهم بدمشق خلال أيلول سبتمبر المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع بأول عودة لأحياء الحفلات بسوريا بعد سنوات من الغياب. وكشف نقيب الفنانين مازن الناطور بتصريح خاص أنه أصالة عم تستعد لأحياء هالحفلين بدمشق ب17 و19 أيلول، وأوضح أنه الحفلين رح تتم إقامتهم بصالة الفيحاء بدمشق، وقال كمان أنه الحفلين رح يكونوا مأجورين وبرعاية وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين، بخطوة بتفتح الباب أمام عودة أصالة لأحياء الحفلات ببلدها بعد سنوات من الغياب.

أطلقت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أغنيتها الجديدة كيفك اليوم من كلمات مايك صافي وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد. وإجت فكرة الأغنية من عبارة يومية اعتاد زوجها أنه يرددها لباسكال، فتحولت بالصدفة لعمل غنائي باللهجة اللبنانية الجبلية يلي حملت طابع شعبي قريب من الناس. وهالأغنية رح تكون ضمن ألبومها الجديد المرتقب بسبتمبر أيلول يلي بيضم 12 أغنية متنوعة باللهجات والأنماط الموسيقية بين اللبناني والجزائري والخليجي، إضافة للمواويل والفرانكو أرب. ورح تعيد مشعلاني تقديم عدد من أعمالها وأغاني تراثية بتوزيعات جديدة ضمن الألبوم المنتظر إصداره بأيلول، منها أغنية أكبر نساي ومرحبتين وبيت الشاعر.

0: لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا الفنية لليوم. شكرا لكل يلي تابعونا، وانتظرونا الحلقة القادمة بمزيد من أخبار نجوم الدراما والفن. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. دقائق فنية. دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وها

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: حكاياهم.

الإعداد رندا القاسم، التقديم عائشة الخراط.

حكاياهم. الإخراج إياد سمندر. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من حكاياهم، وشخصية جديدة لن نذكر اسمها إلا في نهاية الحلقة، تاركين لكم فسحة من الوقت لتخمين من تكون. هو كاتب مصري لقب بأستاذ الكوميديا وجوكر الأفلام ومنجم الذهب. ولد عام 1910، وفي عمر 9 كتب زجلاً لمجلة الأولاد وقرأه الشاعر الكبير بديع خيري، ولم يتردد في الاتصال برئيس تحرير المجلة إسكندر مكاريوس ليسأل عن وسيلة تصله بالزجال الصغير. وحضر الطفل

إذ ببديع خيري يستقبله كما يليق بموهوب فعلا، ليبشره بمستقبل مشرق ونجاح عظيم. وبالفعل صدقت نبوءة خيري، فبعد سنوات ليست بالطويلة أصبح هذا الطفل نجما في مجال الكتابة، حيث قدم لفن السينما والمسرح بغزارة استثنائية. كان مونولوجه الأول تحت عنوان بورية من الستات، غناء سيد سليمان، ويعد بمثابة نقطة الانطلاق الأولى. ولم يمر المونولوج على الفنانة بديعة مصابني مرور الكرام، وهي التي كانت تمتلك خبرة في تقدير المواهب وتقديمها في الكازينو الخاص بها، وهذا ما فعلته مع صاحب الحكاية. وهناك اكتشف موهبة جديدة بالإضافة إلى كونه زجالا، فكتب أول مسرحية له بعنوان اوعى تتكلم عام 1933. بعد نجاح مسرحيته الأولى أصبح واحدا من أهم كتاب كازينو بديعة، فقدم على مسرحها رواية كل أسبوع، أي 4 مسرحيات في الشهر الواحد، مع كتابة الأغاني الخاصة بالعروض أيضا. وذات يوم استمع إلى مونولوج كان يؤديه الشاب إسماعيل ياسين، فأعجب بصوته وخفة ظله وقدرته على أداء الكلمات وتوصيل المعاني، وعلى الفور عرض على بديعة أن تتابع تلك الموهبة للعمل بالكازينو. وافقت بديعة ليبدأ عهد من الصداقة والشراكة الفنية بين الثنائي دامت طوال عمرهما، وأثمرت عن أعمال فنية خالدة غيرت شكل الكوميديا المتعارف عليها وقتها. وفي الفاصل القادم نستمع لإسماعيل ياسين في أغنية لصاحب حكاية اليوم.

كتب بطل الحكاية مسرحية بعنوان 99 مقلب، وعرض على بديعة مصابني أن تقدم فقرتها ضمن أحداث المسرحية لتتحول الفرقة إلى فرقة استعراضية مسرحية. حققت تلك المسرحية نجاحاً مذهلاً لدرجة أغضبت بديعة ودفعتها لطرده هو وإسماعيل ياسين. والسبب كما قاله إسماعيل ياسين أن رواد الكازينو انصرفوا عن العروض والطعام واندمجوا مع العرض، مما أدى إلى خسائر فادحة في الإيرادات. وكان هذا الطرد سبباً مباشراً لاتجاه الصديقين للسينما، ففي عام 1943 اتجه الكاتب إلى مكتب المنتجة والممثلة آسيا داغر اللبنانية الأصل، طالبا منها أن تتيح له فرصة كتابة فيلم سينمائي. ووافقت آسيا وكتب أول أفلامه السينمائية بعنوان لو كنت غني، ونال إعجابها وقررت إنتاجه على الفور. في العام التالي قدم 3 أفلام دفعة واحدة. بعدها بعام واحد كتب 10 أفلام كوميدية، ليكون هذا الإنتاج هو متوسط إنتاجه الفني

0: كل سنة، وبالمحصلة كتب ما يزيد عن 500 فيلم، أي ما يعادل 17% من مجمل إنتاج السينما المصرية. من أفلامه الشهيرة الزوجة 13، الزوجة 7، أنت حبيبي، نشالة هانم، عفريتة هانم، صغيرة على الحب، هارب من الزواج، شباب مجنون جدا، طاقية لخفة، سكر هانم، المليونير، حواء والقرد، وفيلم قلبي دليلي، من إنتاج عام 1947 ومن بطولة ليلى مراد وأنور وجدي. وربما أشهر أغانيه أغنية أنا قلبي دليلي التي غنتها ليلى مراد من كلمات بطل الحكاية.
1: إيه في البلبلة الحسناء اللي بيقولوا عليها دي؟
2: أنت ما تعرفهاش؟
1: ولا عمري شفتها.
2: دي هتغني دلوقتي.
1: أعوذ بالله.
2: ليه؟ انت ما بتحبش النغمه؟
1: عدو الطيب جدا لما اسمع حد بيغني.
2: لو سمعتك كانت ضربتك بالقلم.
1: لو سمعتها حسد وداني.
2: كداب
1: ارحم.
2: تتبرع ب20 جنيه للفقراء.
1: اتفقنا.

في عز مجده السينمائي لم ينسى صاحب حكاية اليوم حبه وشغفه بالمسرح، فأسس مع صديقه إسماعيل ياسين فرقة مسرحية عام 1954 لإحياء هذا الفن الذي تأثر بصعود السينما وهيمنتها على الساحة الفنية. كتب ما يتجاوز 60 مسرحية، منها مسرحيات مقتبسة من نصوص عالمية مثل الشيخ متلوف والنساء العالمات ومدرسة الأزواج وغيرها، ومسرحيات قام هو بتأليفها كليلة الدخلة وغلط في الحساب ووش تعب والمرأة دائما. لكن للأسف معظم أعماله لم يتم الاحتفاظ بنسخة عنها، أما عن الأغاني التي كتبها فلا يمكن حصرها بسهولة، وإن رجح بعض الباحثين أنها تتجاوز 300 أغنية بالإضافة إلى أغاني الأفلام. يمكن أن نذكر بعض هذه الأغاني مثل تاكسي الغرام لعبد العزيز محمود، واحد اتنين لشادية، استعراض العقلاء لإسماعيل ياسين، سلم علي لليلى مراد، الحب له أيام لمحمد فوزي وشادية، العرس الليلة لنعيمة عاكف، يا رايحين للنبي ليلى مراد، ومعانا ريال لفيروز، احنا الثلاثة سكر نبات لشادية وإسماعيل ياسين وشكوكو، ويا عواز الفلفل لفريد الأطرش. عمل صاحب الحكاية في الصحافة في مجلتي الكواكب وأهل الفن، وحصل على جوائز عدة في مهرجانات السينما. رحل عن عالمنا عام 1969، وتحية لروحه ولفنه الجميل.

هل عرفتم صاحب حكاية اليوم؟ إنه الكاتب المصري أبو السعود الإبياري. دمتم بألف خير ومحبة وسلام. حكاياهم.

0: لأن الخبر أمانة ومصداقية والأحداث تتسارع بشكل يومي، سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الخبر بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة، موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 8:15 بتوقيت دمشق. ولأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث محلياً إقليمياً ودولياً. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساءً. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، الخبر بكل أمانة وموضوعية.
1: 1:15 فجرا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يؤكد أنه ناقش مع الرئيس أحمد الشرع ملف عودة السوريين وأوضاع النازحين والدعم اللازم لإعادة بناء حياتهم. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد يعقوب العمر يحذر المواطنين من التعامل مع أي جهات تدعي تمثيل سوريا أو تقديم خدمات قنصلية باسمها، ويؤكد أن أي مستجدات سيعلن عنها رسميا عبر القنوات المعتمدة. الشركة السورية للاتصالات تنفي ما يتم تداوله حول إصدار أي قرار يتعلق بإيقاف خدمات الإنترنت الهوائي أو مطالبة الشركات العاملة في هذا المجال بإزالة تجهيزاتها قبل تاريخ 12 من الشهر الثامن 2026. محافظ السويداء مصطفى البكور يعلن تشكيل لجنة لاستقبال طلبات العودة إلى العمل من موظفي الإدارة المحلية والبيئة والوحدات الإدارية من أبناء المحافظة الذين فصلوا خلال سنوات الثورة. مديرية التربية والتعليم تنفي صدور نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة 2026. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في حلب تعلن فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب كوباني لحفظ الأمن والاستقرار. نهاية الموجز بأمان الله.

0: مساء الخير، استوديو الموسيقى استوديو الطرب عبر أثير إذاعة دمشق، يوم الخميس في 9:30 مساء.
1: مساء الخير مستمعينا من أينما كنتم تستمعون لإذاعة دمشق، حلقة جميلة نعدكم بها، تابعونا.
0: ضيفنا اليوم قائد لفرقة كبيرة 80 شخص، ولكن مقسمين إلى 4 أجزاء. يعني كتير منشوفهم ننبسط بالمنظر، بس قديش صعب التعامل معهم، هذا اللي رح نشوفه مع ضيفنا. مساء الخير أستاذ ريبال خضري.
2: مساء الخير أستاذ مثنى. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ ريبال.
2: مساء الخير لودا.
0: نحن اليوم أستاذ ريبال نستضيف كورال شاماري. كورال شاماري مؤلف من 4 أصوات، هي الأصوات البشرية، يعني السوبرانو والألتو وتينور وباس، عبر مساحات صوتية متباعدة. أستاذ ريبال، بدنا شوي أتعرفنا وتعرف المستمعين على هذه الأصوات وعلى هذا الكورال وعلى الفكرة، كيف إجت؟
2: شاماري مأخوذ من فكرة نسميها أكابيلا، SATB. أكابيلا هي كلمة إيطالية، نحن عم نحكي على الكوير أو الجوقة، لما بيكونوا الأشخاص عم يغنوا، كل مجموعة أو كل قسم عم يغني بلحن مختلف تماما عن الثاني، ولكن هن بالآخر بيكملوا بعضهم البعض. يعني كأنه نحن عم نقول أوركسترا بآلات مختلفة، ولكن هالمرة الحنجرة هي الآلة وليست الآلة نفسها. لما نقول SATP فنحن عم نختصر كلمات مثل سوبرانو، ألتو، تينور، باس. سوبرانو نحن نقصد فيها هي النساء اللي بيكون طبقتهم مرتفعة أو بيكونوا مرتاحين يغنوا بالطبقات المرتفعة. خلينا نقول الألتو بيكونوا العكس، بيكون راحتهم بالطبقات المنخفضة. نفس الشيء لما نقول تينور هو للشباب الطبقة العليا، والباص هو للطبقة المنخفضة اللي هي أخفض طبقات الصوت عمليا بالنسبة للأصوات. عشان هيك سوبرانو، ألتو، تينور، باص، أخذنا كل حرف منهم صارت SATB.

0: أستاذة ريبال، في البداية كانت بعمر 8 سنوات انتقالا لليوم لشاماري، فكيف أخذت القرار والخطوة طبعا ما بعد التنقلات والسفر بأنك تخوض هيك تجربة ليست بالسهلة؟
1: هلا للحقيقه هي ما لها اول تجربه إلي بعالم الكوير الاس اي تي بي. يعني انا قدمت 4 كورالات من قبل، قدمت بالاردن، قدمت عمان كوير، قدمت بالمانيا 3 كوير، قدمت اورفيوس اللي هو الاشهر عمليا اللي اخذ صدى اوروبي عالي، اخذ حفلات باوبرات ضخمه، وحاليا هذا الرابع اللي هو شاماري. ولكن الخطوة الأصعب هي بشماري، هو الكم، هو العدد، لأنه يمكن لأول مرة أنا بقرر أشتغل مع كورال بهي الضخامة، عم نحكي على 80 ل 100 شخص. هلأ كيف أخذت هذا القرار؟ هو صراحة ما كان قرار مني قد ما هو كان نتيجة. شماري كان نتيجة عوامل كتير ساعدت بتكوينه، شاب بعمري صار له 15 سنة برا البلد، بزور البلد بعد 15 سنة بيكتشف انه هو اسمه قوي كفوكال ترينر، كمدرب أصوات، كل الأشخاص اللي عم يحبوا يتعلموا غني عندهم شغف انه هنين يشتغلوا معه، لدرجة انه لما أعلنا بدار الأوبرا عن ورشة العمل معي بخلال 3 ساعات كان أو ساعتين كان في 200 أبليكيشن لأشخاص حابين يقدموا. فبساطة عملنا أول شيء ورشة عمل، بعدين خلصت ورشة العمل والصدى لسه عم يدوي ويدوي ويدوي، والأشخاص لسه بدهم يغنوا معنا أكتر وأكتر. فهي كانت النتيجة.
2: يعني كان في اختبار ومفاضلة؟
1: طبعا كان في اختبار بين هدول الأشخاص، كان في مفاضلة بس ما خلينا المفاضلة صعبة، لأنه أنا كشخص دائما بآمن أنه المغنين كل الناس مغنين، أنا برأي ما بلاقي شخص ما له قابل أنه هو يغني يؤدي على التون الصح، ولكن بفروقات، في أشخاص نضطر نصلح صوتهم، نصلح الانتونيشن تبعهم التون، وفي أشخاص بيكونوا شبه جاهزين وفي أشخاص جاهزين. للأمانة أكتر اللي قدموا بسوريا، يعني سبب أخذنا عدد كتير كبير هو أنه أكتر اللي قدموا كان شبه جاهزين لحتى يكونوا بكورال.
2: طيب كيف بتشوف الأعداد ضمن كل سيكشن، وقديش نسبة الاحتراف؟ يعني قديش نقول محترف، نصف محترف، أو هاوي، أو يعني محب لهذه المادة؟
1: هلأ أول شيء بالنسبة لسؤالك لكيف كيف كيف بشوف الأعداد، هلأ هو يعني إلو فهمين. كيف الأعداد نفسها؟ هي نحن عنا 25 ب 25 ب 15 ب 18، صحيح ال 25 للسوبرانو، 25 للألتو، يعني الصبايا بشكل عام حوالي 50 بلس 33 كمان إضافة 33.
2: تقريبا عم نحكي عن 80 شخص
1: تقريبا، تلتين هم بنات. هلأ هذا بالنسبة لنا. هلأ كيف بشوف الأعداد؟ أنا صراحة ما بيعني لي كتير العدد، يعني هلأ لازم يكون في توازن قريب، ولكن الكورال هو اللي قادر يخلق هذا التوازن. يعني ما مهم إذا كانوا قد بعضهم تماما، إذا نقص العدد 20% خلينا نقول، فالكورال قادر إنه هو يخلق هذا التوازن، مجموعة تعلي مجموعة توطي بحيث إنه يسمعوا بعضهم. شخص سؤالك الثاني كان
2: الحرفية.
1: بالنسبة لإلي أنا يعني هلأ هنا يختلف، هل هن هواة أو محترفين؟ يختلف الموضوع حسب فهمنا لكلمة محترفين. هلأ الاحتراف أنا بالنسبة إلي هو أنك أنت تعمل إشي وتتقنه، ما بيعني لي كتير موضوع الشهادة الأكاديمية، موضوع أنك أنت تكون دارس مش دارس، تقرأ نوتات أو لا، بيعني لي أنه أنت هذا اللحن تعرف تغنيه صح من أوله لآخره، ما توقف، تكون قادر تمشي معي بضوابط معينة. للأمانة ضمن ضوابط اشتغلنا عليها أنا بقدر أقول أنه المجموعة اللي معي شبه محترفة.
2: كنا عم نسمع قطعة هلأ قلت لي عنا

0: أنه اسماء تهويدات.
1: صحيح.
0: شو ممكن نحكي عنها؟
1: هلا تهويدات من اسمها إذا يعني هي جمع لكلمة تهويدة أو بالعربية كان ممكن نقول تهليلة، يلي هي الأغنية اللي تستعملها الأمهات لتنويم الأطفال، خلينا نقول زي يلا تنام ريما، يعني في كتير أو يعني في أكيد أغاني تانية موجودة زي الأغاني اللي سمعتوها هلا. الفكرة من هاي الأغاني أهميتها بعلمنا أنه هي نحن نحافظ على هذا التراث اللامادي يكون موجود، لقينا أنه حقيقة نحن عنا أهمال لإله بالعالم العربي، يعني نحن ما بنعرف شو معنى توثيق حتى لهي الأغاني، يعني الأمهات بيرتجلوا إشياء مع التاريخ ارتجلت صارت أكثر، صارت تطورت هاي الأغاني، صارت أغاني قابلة فعلا لأنه تساعد الأطفال على أنه يناموا وبلهجات مختلفة. فحسينا أنه ليش لحتى ما نجمع هاي الأغاني كلياتها بحتوتة صغيرة نحكي كيف كل أم بتنيم ابنها على اختلاف مناطق الشرق الأوسط سواء بسوريا بلبنان بفلسطين مصر الجزائر أو حتى ببلدان الأندلس.

0: مساء الخير مستمعينا، ومساء الخير استاذ ريبال.
1: يا هلا يا لودا.
0: هلا تهويده، انك تختار انك تفتتح بتهويده فهو جرأة، لانه هي معنا سهله انه نحن عم نفتتح بشيء يفترض ينيم الاطفال، بس الهارموني ما بين 80 شخص موجودين مع بعض، قد ايه فعلا في هارموني، قد ايه فعلا في صعوبه بانك انت هيك تاخذنا لعالم الهدوء.
2: وبصير في تأثير أكتر، يعني التهويدة بطبيعة الحال مؤثرة والهارموني اللي فيها بيعمل تأثير أكبر.
1: صراحة هي كان أول شيء تشالنج لإلنا، كان تحدي، لأنه يعني أنت عم تاخذ التهويدة، توزيع لإلها لازم يكون يبرز احترافية الكورال، نفس الوقت ما لازم

0: هو ده إلها أصول، واللحن نفسه إله أصول، إعادات اللحن كمان إلها أصول بحيث أنه تساعد على تنويم الطفل. فلما بدك تحط هارموني كانت الفكرة أنه الهارموني يأكد هاي التفاصيل، ما نستخدم هارموني غير انسجامي أو جمل تتضارب مع بعضها، أو يعني عم نتخيل حالنا نحن فعلا عم نوم طفل بنفس الأسلوب، بس نفس الوقت 100 شخص عم يغنوا، يعني نحن نكون محترفين نفرجي احترافيتنا. فهذا اللي سمعتوه هو نتيجة دراسة بين هدول الاثنين أو صراع بين هدول الاثنين.
1: أستاذ ريبال، إذا سمحت لنا اليوم بالحلقة رح نستعرض يعني من المقطوعات اللي قدمتوها بحفلكم الأخير بدار الأوبرا، يا لورو حبك وطلعت يا محلى نورها، والتهويدات اللي سمعنا منها جزء، ويعني لملحنين سوريين يامو، أو حتى يعني إذا عنا وقت رح نقول شوي من موشح، يعني تباعا رح نحط هاي القطع. كمان نحن رح نتحاور شوي مع أعضاء هذا الكورال، كان من المغنين وكان من الإداريين وكان من المدربين.

0: مساء الخير استوديو الموسيقى سوزو الطرب. في الجزء التالي ضيوفنا شباب من كورال شعماري. مساء الخير استاذ عبد الملك اسماعيل.
1: مساء النور استاذ، كيفك؟
0: اهلا وسهلا، شرفتنا في اذاعه دمشق.
2: مساء الخير. ايضا معنا راما الشيخ. مساء الخير راما.
3: مساء النور، هلا
2: راما. خلينا نبدا معاكي واسالك، انت اليوم بتغني سولو؟
3: هلا اول شيء بدايه نحكي عن فكرة دخولي للكورال. أنا شفت الإعلان يعني بالصدفة مثل غيري على الفيسبوك، وكتير تحمست أني سجل رغم أني ما كنت عارفة تفاصيل أو البرنامج أو أمور تانية. لما سجل

0: سافرت ورحنا عملنا اختبار، فينا نقول انه اول يعني اول لقاء مع الكورال لا وضحت صوره انه لا في شيء حلو عم بينشغل، في شيء في فكره واضحه وفي شيء حلو رح يصير بعدين. نحن طلعنا يعني بنتاج ورشه كانت 3 أسابيع، كنا كمان عم نجتمع بالدار الاوبرا، طلعنا بمسرح الدراما وعملنا حفله وكمان كانت الاصداء كثير جميله. بعد هاي الورشه فينا نحكي انه توضحت اكثر صوره الكورال وتوضح انه نحن لا قادرين نعمل اكثر وقادرين نطلع بمسارح اكبر. فالفتره الماضيه يعني خلال 3 شهور الماضيين نحن كنا عم نشتغل على كثير يعني كثير امور تقنيه اداريه وفنيه لنجمعها ونطلع بحفله بدار الاوبرا واللي هي كانت مبارح.
1: صعب الاختبار كان او كمان صعب الشغل بعدين؟
0: احكي لك شي بصراحه، يعني انا بتوتر لما يكون في اختبار مثل غيري، بس لما فتت والاستاذ ريبال كان يعني كان عم بيريحنا، ما كان اختبار بالعكس، حتى يعزف على البيانو اغاني نحن بنحبها، يعني حاول يلاحظ شو الشيء الحلو بصوت كل شخص، يعطيه ملاحظات مهمه له بتساعده، وبالعكس يعني هو كان هيك وقت ممتع، مو بس اختبار في توتر.
1: عبد الملك، يعني تجربة التدريب والغناء مع وجود اختلاف بالأصوات، يعني مطلوب من كل حدا انه هو يؤدي النوتات المطلوبة منه صح ويسمع اللي حواليه ويبني عليه صح.
2: صراحة هو هون كانت الصعوبة شوي، انه انت تجيب اشخاص هن مانن ممتهنين لهي المهنة، مانن موسيقيين بنسبة كبيرة، منهم في منهم بعض الاشخاص موسيقيين ولكن نسبة منيحة منهم مانن موسيقيين، وانت تبلش تعلمهم كيف يسمعوا الشخص اللي جنبهم وكيف يفكروا بالصوت ككتلة، ما يفكر انه هو لحاله عم يغني، لا في ناس حواليه بده يسمعهم كلهم وبده يخرج صوت احيانا بطريقة مختلفة عن اللي متعود عليها. فهي كانت صعوبة، بس الحمد لله أنا اللي بصراحة عم يساعدني كتير هو تطور السريع اللي عم يصير ضمن الكورال، وقديش هن حابين هذا المكان، عم يجوا حابين الكورال وحابين يشتغلوا وحابين يتطوروا، هذا الشيء بصراحة عم يساعدنا نحن كمدربين كتير.
3: طيب إذا بدنا نسأل عبد الملك عن الفرق ما بين مغني وما بين الوجود مع الكورال.
2: إيه هلأ المغني كسوليست أحياناً إذا هو جاي عم يغني لحاله هو عنده الحرية يعمل اللي بده إياه، عنده الحرية يحط عربة بمكان ما، عنده الحرية شوي يسرع ويبطئ ببعض الأوقات، يعمل سنكوب على الغناء. أما بالكورال هو بده يكون متقيد تماماً باللي عم يعملوه الكل، فهون الصعوبة إنه هو يسمع ويقول مثل الكل، يتقيد بالمكتوب بالنوطة، حتى اللي ما بيقرا نوطة بيضطر يتقيد باللي عم يسمعوا منا اللي نحن عم نعدله اياه بالتدريب.
1: عبد الملك وراما، شكرا كتير شرفتونا.
0: شكرا.
1: في إذاعة دمشق رح نستمع للعمل التالي من كورال شاماري.

0: عدنا إلى الحوار في استوديو الموسيقى استوديو الطرب وضيوفنا اليوم من جيلين مختلفين الدكتور لميس يوسف وخالد خلو. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم في إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا
3: خالد. إنه الإنسان يكون مميز بمكان ما فهو فيه تحدي، ولكن إنك تكون من المميزين أو الأكثر تميزا فهذا تحدي أكبر. شو قصة خالد بقلب الكورال؟
1: الحقيقة أنا خلقت ببيئة شوي شعبية، ما كان عندي أكسس على أني أسمع موسيقى. فبلشت شوي شوي، بلشت هوسي بالقرآن والإسلاميات عموما، بعدين انتقلت صرت أشياء أسمع أشياء أكثر لما كبرت هيك لحد ما خلصت بكالوريا. عملت حالي بدي روح أقدم على المعهد العالي. قبل ما أقدم على المعهد التقيت بشخص بس كان بدي يفحص لي إذني، فخبرني إنه معي شيء بيسموه العمل الموسيقي والأبيوزيا. وهون كانت الصدمة، إنه صار لي عم بشتغل على الموضوع لترلي 10 سنين. هيك لحد ما بالصدفة البحتة بروح بحضر كونسرت بالأوبرا بنعزم عليه، ومن هون بنبلش انه انا بشهر 11 كومبليتلي. قبل بشهر كنت مكتئب بالبيت وقاعد ما عم بحسن اعمل شيء، لبشهر 11 طلعت كونسرت بالأوبرا.
0: خالد، بدك تدرس الموسيقى بكل تفاصيلها، يعني السولفيج وبعدين
1: الحقيقة بدي فوت على المعهد العالي، بس لسه كتير بكير علي، كتير بدي دعك. يعني
0: بتمنى لك التوفيق وشرفتنا دكتورة لميس. يسعد مساكي مرة تانية.
2: يسعد مساك.
0: حضرتك يعني من جيل بتشوفي انه في كتير بالكورال اصغر منك، وانا بعرف انه بناتك من دارسات الموسيقى يلي تخرجوا او درسوا بالمعهد العالي للموسيقى او سافروا لاوروبا يكملوا اختصاصهم، كان في كلياتهم العلميه والعمليه وحتى في دراسه الموسيقى. كيف شايفه حالك مع كورال شام ماري؟
2: هلا انا كتير سعيده بكوني مع كورال شام ماري. بالاصل كنت غني انا وبالمدرسه وبالجامعه، وعندي كورال أو أنا عضو بكورال تاني هو كورال نسائي في مختلف الأعمار، فأنا عندي شغف قديم بالغناء. كورال شام ماري حسيت هو رح يشكل لي التطور اللي أنا بحلم فيه. يعني لو رجع الزمن لورا أكيد أنا كمان كنت بدرس دراسة أكاديمية، سواء بالمعهد المعهد صلحي الوادي والمعهد العالي. فبالنسبة إلي هو مانو بس تجربة غناء لطور حالي، هو تجربة مجتمعية، هو حالة مجتمعية. أنا كشغل أنا بشتغل مدرسة بالجامعة كنت، وتقريبا صار لي ترك التدريس شغلة سنة وصار شغلي تقريبا إداري. فرجعتي لكورال شام ماري رجعت لي الطاقة تبع الشباب والصبايا، حب التعلم. اللي بدي أقوله أنه وقت حدا بيكون عنده حلم أو حتى ميل شغف بشي هو ما في عمر بيوقف عنده، يعني هو بأي وقت إذا لقى البيئة المناسبة هو قادر يطور حاله ويتفرغ لهذا المجال.
3: دكتورة، بما أنه حضرتك ما يعني ما دخلتي المجال بعمر صغير ولكن تمسكتي بحالة الشغف، أكيد. مين أشطر اليوم، أنت ولا بناتك؟
2: هذا سؤال صعب يتجاوب عليه. بناتي كمان عندهم شغف كبير بالموسيقى وهن صبايا كتير جديات وما بيوقفوا عند

0: حلمهم ما بيوقف عند مكان.
1: خالد خلو والدكتورة لميس يوسف نتمنى لكم دائما التوفيق، ونحن مبسوطين بوجودكم معنا عبر أثير إذاعة دمشق في كورال شاماري.
0: شكرا لكم، شكرا للاستضافة.
2: شكرا.

0: أستاذ ريبال، طبعا الوقت داهمنا، ولكن احنا بنعرف انه في تنقلات كتير، فخبرنا عن آخر زيارة لك، هي اللي انت موجود فيها اليوم بدمشق، كيف كانت وشو التحضيرات؟
1: صراحة كانت زيارتي تحديدا هالمرة تركيز على شغل هدول الشباب والصبايا، انه نقدر نطلق شباري بأفضل حلة. ليلة نهارا كنا لترالي عم نشتغل بكل معنى الكلمة. هلأ التحضيرات الجاية، نحن عم نحضر لألبوم شماري الأولاني، عم نحضر لفستيفال بشهر 11 يشارك فيه كل مين حابب يغني معنا، كمان حيكون الموسيقيين إيلون دور فيه. أنا عندي شخصيا أنا رح انتقل هلأ حاليا لإسبانيا ولألمانيا لأقدم حفلات، لأشارك بحفلات الصيف، ورح أرد أرجع كمان إجي مرة تانية.
2: أستاذ ريبال خضري قائد كورال شاماري، شرفتنا في إذاعة دمشق، متمنى لك وصول بالسلامة، ورح تكون ضيفنا دائما لما بيكون في تحضيرات جديدة.
1: شكرا يا أستاذ مثنى، وشكرا يا لودا، متمنى لكم نهار سعيد.
2: مستمعينا استوديو الطرب، استوديو الموسيقى، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يؤكد أنه ناقش مع

0: الرئيس أحمد الشرع ملف عودة السوريين وأوضاع النازحين والدعم اللازم لإعادة بناء حياتهم. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد رفض وإدانة أعمال الشغب والتكسير والاعتداءات وإثارة الفتنة في رأس العين والحسكة، مشددا على حرمة الاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها وعلمها. قوى الأمن الداخلي تنتشر في مدينة عين العرب كوباني عقب اعتداء عدد من الخارجين عن القانون على مبنى إدارة المنطقة وفقا لمديرية إعلام حلب. هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد في بيانها استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الصديقة لمعالجة إرث النظام البائد وتفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة. الشركة السورية للاتصالات تنفي ما يتم تداول حول إصدار أي قرار يتعلق بإيقاف خدمات الإنترنت الهوائي أو مطالبة الشركات العاملة في هذا المجال بإزالة تجهيزاتها قبل تاريخ 12 من الشهر الثامن 2026. كان هذا موجز لأهم وآخر الأخبار، شكرا للمتابعة، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

ذهبي وشاري شرطي وسماتي مانح الأعطاء.

ذهبي والشاري ذهبي والشاري شرقي والسماتي مرح الأطفال.

خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: خلف جدار الزمن حلقات يومية يخرجها لكم نذير عقيل.
1: قابل رئيس المجلس الاستشاري بصورة استثنائية زوجة رائد الفضاء العربي، وقد أثرت فيها كلماته فخرجت يملأها الأمل والتفاؤل. كانت محنتها قد شغلت سكان الكوكب برمتهم بعد زواجها من همام وسفرها معه إلى قمر الحب، ثم خضوعه لسيطرة قوى مجهولة جعلت المجلس الاستشاري يتخذ قراراً بإبعاده عن الكوكب خوف نفوذ القوى إلى كائنات الكوكب نفسه وتخريب جوه الوادع.

0: سأنذر نفسي لعملي ولطفلي القادم، وسيظل حبيبي ذكرى عذبة وحافزا لمضاعفة جهدي لتنشئة طفلي القادم، ثمرة العشق الكوني الذي جمعني مع كائن من عالم يختلف عن عالمي.
1: عظيم يا هامي، عظيم. أنت تقومين بعملك جيدا يا ابنتي.
0: سأنفذ البرنامج المقرر من المجلس الاستشاري بكل دقة.
1: رغم أنهم اختاروا لك برنامجا معقدا لتدريبك على النسيان، يبدو أن الجنين الذي يتحرك في بطنك يبشر بالقدوم.
0: نعم يا سيدي، أيام قليلة ويخرج إلى النور. ألم تنطلق المحطة بعد؟
1: لا تشغلي بالك، إنها في سبيلها للانطلاق الآن. إذا رغبت في وداع زوجك فأنت مخيرة في ذلك، مع أني لا أنصحك بالذهاب إلى هناك.
0: ولكنها نظرة الوداع الأخيرة.
1: حسنا يا ابنتي، كما تشائين، في رعاية الله.

0: أنهينا تغذية العقل الإلكتروني بالطاقة وبرمجته ليسهل لهذا الكائن العودة إلى كوكبه بعد أن تأكدنا من صحة كامل الأجهزة وفعاليتها.
1: حسناً، سنبدأ العد التنازلي لانطلاق المحطة.
0: أهلاً، أهلاً بك يا سيدتي. أترغبين في إلقاء نظرة الوداع علي؟
2: نعم إذا سمحت.
1: حسناً، سأفتح لك بوابة المحطة.
2: يا إلهي، إنه ساكن كأنه في غيبوبة. أمعقول أن لا أرى هذا الوجه الوديع مرة أخرى؟ أن لا أحس بأنفاسه الحارة تدغدغني وتذيب قلبي؟ إنه يتحرك، يتكلم. أممكن أن يعود لطبيعته؟
0: لا يا سيدتي، ليس هنا. عندما سينطلق في الفضاء بعيدا عنا ستعود إليه قواه.

0: هكذا أكدت الفحوص الطبية.
1: بسرعة يا سيدتي، يجب أن تنطلق المحطة.
2: سأودعك بالدموع والقبل.

سأودعك بالدموع والقبل. قلبي يختلج وأنا أتأملك منقولا على حمالة إلى محطتك الفضائية في رحلة لا عودة. الذكريات تتدفق في ذهني مستعيدة تلك اللحظات السعيدة التي قضيناها معا أثناء جولتنا في الكوكب وتوابعه، وفي رحلتنا الجميلة إلى قمر الحب.

0: هي التي كنت أخافها. أنا أغرق في حزن لا يوصف، وأنا ابنة عالم لا يعرف الحزن والدموع.
1: 78 77 76.
0: إن عالمنا يا حبيبي هو عالم مبني على عاطفة منطقية بلا إسفاف. وضعتني ظروفي الغريبة في خضم عاطفة أبعدتني عن التفكير المنطقي وسدت علي أبواب الأمل والسعادة.
1: 60 59 58 57.
0: هذا الجنين الذي ينبض بالحياة في بطني سيكون السلوى والعزاء. سأعلمه لغة الأصالة والحب والكفاح في سبيل الخير والأمان في هذا الكون الفسيح الأرجاء.
1: 39 38 37 36.
0: من يدري، قد يلتقيك ولد يوما ليحمل لك محبتي الأبدية وشوقي للقاء بك رغم استحالته. أودعك بالخير والحب وقلبي يختلج بالخوف عليك.
1: 20 19 18 17.
0: أهمس في أذنك للمرة الأخيرة، كن قويا ولا تستسلم للأشرار، وتذكر أن من يلتحف لحاف الشر يجلب الدمار لأهله ولكوكبه ولعالمه.
1: 11 10 9 8 7 6.
0: لتكن أيامنا التي عشناها سوية حافزا لك على العطاء والتضحية في سبيل المجموع. وداعا.
1: 2

0: إنه يبتعد يبتعد حين يصحو.
1: ستكون المفاجأة قاسية عليه.
0: ستظل في خاطري يا حبيبي نغما حلوا لا أمل في ترجيعه، وستكون أول مهمة لي بعد مجيء طفلنا القادم أن أرسم له طريق البحث عنك، مهما سيكون الطريق صعبا ومحفوفا بالمخاطر.

0: لتستنفر محطات القدرة في متابعة السفينة ورصدها.
1: إنه يتحرك يا سيدي كمن يخضع لتعذيب هائل.
2: لنحاول جميعا تقديم العون له في محنته وتخليصه من محاولة السيطرة عليه. تابعوا رصده جيدا.
1: إننا نحاول يا سيدي متابعة ما يتعرض له من تعذيب هائل وتخليصه.

0: نتخلص من كوابيسه بعد. يا إلهي يا إلهي،
1: سنبذل جهدنا لإنقاذه وإعادته سليما إلى كوكبه. لا تقلقي يا ابنتي،
0: تبدو صورته فظيعة، إنه يعاني معاناة قاسية.
1: لا تدعي لليأس مكانا في قلبك. هيا هيا يا ابنتي، أمامك أعباء جديدة، يجب أن تكوني جديرة بتحملها. سنبلغك أخباره أولا بأول.

0: بعد لصداع قاتل. أحس أنني مفقود موجوع وأنا أسمع صوت نحيبها. عذابها يتردد في سمعي والمحطة تنطلق من أرض الكوكب. يد هائلة تقبض على خناق وصوت كالهدير يعلو صارخا وهو يقهقه متشفيا.
1: أنت الآن تحت سيطرتنا، نفذ أوامرنا لنعيد إليك قواك.
0: ليتني أستطيع الكلام. أحس أنني مشلول بلا حول ولا قوة.
1: ستظل تتعذب ولن يتوقف عذابك أيها الأرعن.
0: حاولت تلك الكائنات اللطيفة في قوس قزح علاج من سيطرة القوى الشريرة. أخضعوني لفحوص شاملة محاولين علاجي، وكنت خائفا من أن تتسرب القوى المسيطرة علي داخل هذه المحطات والمختبرات. أغلقت ذهني وعالمي بإرادة كالفولاذ، ولم يكن أمامهم سوى إطلاق مركبتي لتبدأ رحلة العودة إلى الأرض.
1: سنصل إلى تفكيرك أيها الغبي. مهما حاولت المقاومة ما زال رأسك يقاوم، ولكنك ستستسلم.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.